0: وقاعد على بنك.
1: يعني اللي بيسمعك بيفكر انك عم توزع مصاري على هالعالم، ما عم بتساعد حدا. اشتهيت شي مرة تمد ايدك على جيبتك وتطلع ليرة وتساعدون على طول، بس يدقوا الباب تقعد بتبهدل فيهم.
0: هدول اصلا كذابين وما لهم محتاجين ولا شي. وانا متأكد الولد اللي اجى الصبح ابنه، والاخرس اللي اجى بعده بده اعاني جوزها. لك هاي العيلة عاملة شحادة مصلحة وشغل.
1: ما بصير تحكم على الناس بهالطريقة. انا بعرف انه في ناس مانا محتاجة وبتشحد، بس ما بصير نعمم على الكل هذا الشيء، لانه فعلا في ناس فقيرة ومحتاجة، وبالاخر ما لا غير ربا ونحنا.
0: إيه انتو البنات عاطفيين شوي، بنضحك عليكم بسرعة، بس نحنا رجال عمليين وما بتمر علينا هيك حركات.
1: نسمع؟
0: ايه في صوت تحت.
1: شو هالصوت؟ في ناس عم بتصرخ تحت.
0: عم بيصرخوا. طلعي الفرندة لنشوف شو صار. نازل نازل شوف شو فيه. لا لا لا لا يا حرام.
1: شوفي شوفي شو صار.
0: لا لا لا ما في شيء، ما في شيء خطير عادي.
1: شو صار احكيه.
0: ما في شيء، هي الشحادة اللي اجت قبل شوي اجتها دوخة ووقعت على الارض، طلبوا للإسعاف.
1: يا حرام عليك يا أبو نبيل، لك هي داخل من قلة الأكل. قلت لي إنه كلهم كذابين. يا خوفك من الله، ما بتخاف الله أنت؟ حرام عليك يا زلمة حرام.
0: بكفي بقى غير السيرة، شو هاد شي حلو كأنه منعرفه حتى ناكل همه.

0: بتعرف يا رب
1: شو أبو نبيل قاعد لحالك عم بتمتم وتحكي مع حالك؟
0: انتي هون؟ انا ما عم بحكي لحالي، ما عم تمتم، انا كنت عم بصلي وادعي واطلب من ربي.
1: شو عم تطلب من ربك؟
0: يا ام نبيل، انا تأثرت كتير باللي صار مع الشحادة هداك اليوم، قلت لازم يكون إلي دور بمساعدة الفقرة.
1: عن جد؟ يا الله شو فرحتني بهالحكي يا أبو نبيل.
0: اي شو اللي كان؟ دعيت وصليت لربنا، اذا بتزبط الصفقة يا ام نبيل وبترسى علي، صدقيني لأعمل شيء لهالفقرة ما حدا عمله بالعالم كله.
1: يا حرام عليك يا أبو نبيل على هالطريقة يلي بتفكر فيها، لك عم تعمل صفقة مع ربنا، عم تحكي كأنه ربنا محتاجك حتى تطعم الفقرة، وبدونك هنن عم بيموتوا من الجوع وربنا ما عاد عنده ولا طريقة حتى يساعدهم.
0: هلأ هيك عم تحكي بدل ما تشجعيني؟
1: لك على شو بدي شجعك؟ قاعد عم بتفاصل ربنا وتشارعه وتشارطه وتعمل مساومة معه. اعمل لي هي يا رب حتى اعملك هي وحدة بوحدة. شكر ربك يلي مطول باله عليك يا زلمة وعم يعطيك فرصة بعد فرصة حتى تتغير. لهلأ ربنا عم يرزقك ويعطيك، بس بيجي وقت ربنا بدل ما يعطيك رح ياخد منك.
0: تفي من تمك يا مرة، شو ياخد مني؟ عم تفولي علي مشان اخسر؟
1: انا ما عم فول، انا عم بنصحك يا ابو نبيل، مثل ما الربح له متعة والعطاء كمان له نكهته الخاصة، العطاء فيه فرح فيه سعادة.
0: ايه بس عم تحكي وكأنك عم تحكي مع واحد بخيل. شو نسيتي من فترة قصيرة كيف ساعدت ابن عمك ودفعت كل تكاليف المستشفى؟
1: قول استغليت ابن عمي مو ساعدته. ايه ما كنت تدفع للمستشفى حتى كتبت سيارته باسمك وبتعد هاي مساعدة وعطاء؟ العطاء هو انك تعطي بدون ما تفكر انك تاخد، تعطي بحب، تعطي بفرح، تعطي بحب، تعطي بفرح، تعطي بحب وفرح.

0: رجعناكم مستمعينا من جديد. سام، حابة أسألك شو بتعمل بس يدق محتاج على باب بيتك؟
1: الحقيقة مشان أكون صريح معك فراح، كل مرة شكل، بس عادة يعني بكون متعاطف أكثر مع الأطفال والعجزة أكثر ما أكون متعاطف مع الشباب. بس لازم نعرف أنه أكثر المحتاجين هن مو الشرط اللي يدقوا ويطلبوا على باب بيتنا مصاري. في منهم معارفنا، في منهم أصدقائنا بيكون عم بيمروا بظروف صعبة، واجبنا نوقف حدهم.
0: وأنا بشوف أنه العطاء بده تدريب حتى يصير عادة، يعني مثلا كل شي بيوصل لإيدينا لازم ندرب أنفسنا أنه نعطي منه شي ونشارك فيه الآخرين، وكمان لازم ندرب أطفالنا على العطاء حتى نحميهم من أنانية ونعطي من أعوازنا مو من فضلاتنا وأشياء تافهة. حاب أعرف شو بيذكر الكتاب المقدس بهذا الموضوع، بموضوع أعطاء المحتاجين والفقراء.
1: أول شيء قبل ما نذكر شو الآيات

0: اللي ذكرت بالكتاب المقدس عن أعطاء المحتاجين والفقراء، لازم نعرف أنه أول شيء أن الله هو اللي ابتدأ بالعطاء، عطانا نعمة الوجود، نعمة الحياة، العقل، الضمير، الطبيعة، وقديش فيها خيرات، نور، حرارة، مي، هواء، نبات، وكل شيء بيحتاج له الإنسان، وعطانا أكثر ما نحن بنحتاج مرات. والله وقت كان يعطي ما كان يميز، بتشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار.
1: بس بتعرف العجيب هو إنه الله هو اللي بيعطينا الأشياء اللي نحن عم نعطيها للآخرين، وبالآخر بينسب هالعطاء لإلنا وبيكافئنا على هالعطاء. يعني مثلا المصاري، المال يلي بإيدينا منعطيه للمحتاج هو مو إلنا، هو نعمة من الرب، وبالتالي لما منعطيه لازم نقول إنه هذا من الرب، الرب هو اللي بعته.
0: معك حق. في آية بالكتاب بتشجع حتى نستمتع بالعطاء، بيقول الآية مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، يعني مثل ما الأخذ له فرحه لكن العطاء له فرحه وفرحه أكبر وأحلى، ولازم يكون عنا هيك اختبار.
1: تعرف حابة أسرد شوية آيات محضرته من الكتاب المقدس بخصوص هالموضوع، شو رأيك نتبادل مع بعضنا بقرايتهم؟
0: يا ريت. تفضل يا اخت فرح.
1: في عندي آية بتقول أبسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك،
0: لا تحرف حق فقيرك في دعواه.
1: في عندي هون كمان آية شوي طويلة بس معناها كتير حلو، بيقول إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فلا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه. احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء، وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه، فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك، لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. لذلك أنا أوصيك قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك.
0: لا تظلم أجيرا مسكينا وفقيرا من أخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك وفي أبوابك.
1: ظالم الفقير يعير خالقه ويمجده راحم المسكين.
0: ظالم الفقير يعير خالقه. حقيقة هون حابب علق شوي على هالآية حتى لو طلعت شوي على الموضوع فرح. في مثل الناس كتير تستخدمه وبتتداوله، هو إذا شفت الأعمى طبه لأنك مالك أكرم من ربه. هون بهذا المثل في ظلم، مثل ما قريت الآية ظالم الفقير يعير خالقه. مرات نحن بنظلم الفقير بفكرنا بأسلوب حكينا معه، مرات بنظراتنا لإله حتى لو ما حكينا فيها بعض الملامة على فقره ووضعه، بتكون نظراتنا عم تحمله كل المسؤولية على المرحلة الصعبة اللي عم بمر فيها. انت وصلت حالك لهون، انت غير مجتهد، انت كسول، انت غير مخطط، كل هذا من ايدك ومن هالحكي. بين نظرات او الحكي الظالم منكون عم نعير خالقنا يلي سمح لهالشخص انه يمر بهيك ظروف صعبة. منكمل مع بعض قراية الآيات. الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل.
1: تضرع الفقير يبلغ إلى أذني الرب فيجري له القضاء سريعا.
0: تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير، وحين إذن فوجه الرب لا يحول عنك.
1: في آية كمان شهيرة بتقول من يرحم فقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه.
0: زينة الإنسان معروفه، والفقير خير من الكذوب.
1: الفقير السالك باستقامة خير من معوج الطرق وهو غني.
0: فقير ذو عافية وصحيح البنية خير من غني منهوك بالأسقام.
1: صحيح، فقير جسمه ما عم بيعاني من أمراض أفضل من شخص بيملك كل مال الدنيا بس جسمه مليء بالأمراض والأسقام. هلأ أكيد في آيات كتيرة بالكتاب المقدس بتحكي عن هالموضوع، بس نحن رح نكتفي بالآيات يلي قلناهن. أحبائنا المستمعين، إذا الظروف كانت قاسية عليكم وخلتكم تكونوا من الفقرة، ما تخجلوا وما تخافوا من المستقبل، لأنه مستقبلنا هو ممسوك بيد القدير وهو بعيننا. مكتوب الأشبال احتاجت وجاعت أما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. وإذا كنت من الأشخاص يلي مرتاحين ماديا والرب مباركك ومأكرمك، تذكر دايما أنه في حواليك ناس محتاجة وجوعانة والرب حتى قدامك حتى تساعدها، واعتبر هذا اللقاء مع الفقراء فرصة ولازم تستغلها. وآخر شيء، خلي الرب هو دائما شبعنا، هو يروي ظمأ احتياجاتنا. ترنيمتنا الجاية هيك بتقول شبعي فيك برتوي منك، أنت إلهي وعيني عليك. أخوتنا المستمعين، نترككم بعناية الله يلي هو شبعنا. تابعونا بحلقة جديدة بموضوع

0: الصباح الخامس عشر.
1: ونزل جماعة من اليهودية وأخذوا يعلمون الإخوة فيقولون:
2: لا خلاص لكم إلا إذا اختتنتم على شريعة موسى.
1: فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف وجدال شديد، فأجمعوا على أن يصعد بولس وبرنابا وغيرهما من المؤمنين إلى أورشليم ليراجعوا الرسل والشيوخ في هذه المسألة. وبعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا فينيقيا والسامرة يخبرون كيف اهتدى غير اليهود، فيفرح الإخوة كثيرا. فلما وصلوا إلى أورشليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ، فأخبروهم بكل ما أجرى الله على أيديهم. فقام بعض المؤمنين الذين كانوا من قبل على مذهب الفريسيين وقالوا:
3: يجب أن يختتن غير اليهود ويعمل بشريعة موسى.
1: فاجتمع الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة، وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم:
4: أيها الإخوة، تعرفون أن الله اختارني من بينكم من زمن بعيد ليسمع غير اليهود من فمي كلام البشارة ويؤمنوا. والله الذي يعرف ما في القلوب شهد على رضاه عنهم، فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا، فما فرق بيننا وبينهم في شيء، فهو طهر قلوبهم بالإيمان. فلماذا تجربون الله الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله، خصوصا ونحن نؤمن أننا نخلص بنعمة الرب يسوع كما هم يخلصون؟
1: فسكت المجتمعون كلهم واستمعوا إلى برنابا وبولس وهما يرويان لهم الآيات والعجائب التي أجراها الله على أيديهما بين غير اليهود. وبعدما ختما كلامهما قال يعقوب:
5: استمعوا لي أيها الإخوة، أخبركم سمعان كيف اهتم الله في أول الأمر أن يتخذ من بين الأمم شعبا لاسمه، وهذا يوافق كلام الأنبياء في الكتب المقدسة. سأرجع بعد هذا فأبني خيمة داود المتهدمة، أبني أنقاضها وأقيمها، ليسعى سائر الناس إلى الرب وجميع الشعوب التي تحمل اسمي. هذا ما يقول الرب الذي صنع هذا كله وجعله معروفا من قديم الزمان. ولذلك أرى أن لا نثقل على الذين يهتدون إلى الله من غير اليهود، بل نكتب إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام النجسة والزنا والحيوان المخنوق والدم. فلشريعة موسى من قديم الزمان معلمون في كل مدينة يقرؤونها كل سبت في المجامع.
1: فأجمع الرسل والشيوخ والكنيسة كلها على اختيار رجلين منهم يرسلونهما إلى أنطاكيا مع برنابا وبولس. فاختاروا يهوذا الذي يقال له برسابا وسيلة، وكانا ممن لهم مكانة رفيعة بين الإخوة، وسلموا إليهم هذه الرسالة:
5: من إخوتكم الرسل والشيوخ إلى الإخوة المهتدين من غير اليهود في أنطاكية وسورية وكيليكيا سلام. سمعنا أن بعض الناس جاءوا إليكم من غير توكيل منا فأزعجوكم وأقلقوا أفكاركم، فأجمعنا على أن نختار رجلين نرسلهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولس، رجلين كرسا حياتهما لخدمة ربنا يسوع المسيح. فأرسلنا يهوذا وسيلة ليقولا لكم مشافهة ما نكتب به إليكم، فالروح القدس ونحن رأينا أن لا نحملكم من الأثقال إلا ما لا بد منه، وهو أن تمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا، فإذا صنتم أنفسكم منها فحسنا تفعلون والله معكم.
1: فانصرفوا ونزلوا إلى أنطاكيا، فدعوا جماعة المؤمنين وسلموا إليهم الرسالة، فلما قرأوها فرحوا كثيرا بما جاء فيها من تشجيع. وألقى يهوذا وسيلة وكاناهما أيضا نبيين عظة طويلة شجعا بها الإخوة وشددا عزائمهم. وبعدما أقاما بعض الوقت في أنطاكيا صرفهما الإخوة بسلام إلى الذين أرسلوهما، ولكن سيلا رأى أن يبقى هناك فرجع يهوذا وحده. وأقام بولس وبرنابا في أنطاكيا يعلمان ويبشران بكلام الرب، ومعهما آخرون كثيرون. وبعد أيام قليلة قال بولس لبرنابا:
0: تعال نرجع لنتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلام الرب ونطلع على أحوالهم.
1: فأراد برنابا أن يرافقهما يوحنا الملقب بمرقس، ولكن بولس رأى أن لا يرافقهما من فارقهما في بنفيلية وما شاركهما في العمل، فوقع بينهما نزاع حتى افترقا. فأخذ برنابا مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلا وخرج من أنطاكيا بعدما استودعه الإخوة نعمة الرب، فاجتاز سوريا وكيليكيا يقوي إيمان الكنائس.
6: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

العيون ترى الأسد المزمجر، والإيمان يرى ملاك الله الحارس. العيون ترى العواصف، بينما الإيمان يرى المسيح هو من يأمر الريح فتسكن. عيناك ترى أخطائك، لكن إيمانك يرى مخلصك الذي دفع الثمن عنك. عيناك ترى شعور الذنب، إيمانك يرى دماءه التي تغطيك وتجعلك برا. عيناك تراك خاطئا، فاشلا، كاسرا للعهود، وإيمانك يرى احتضان وقبول الله لك برغم كل ما فيك. لا تدع ما تراه العيون يؤثر على حياتك، بل اجعل إيمانك يحملك فوق ضعفاتك.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
7: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
8: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين. لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
2: فأجابهم:
4: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
2: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين:
1: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
2: فأجابه يسوع:
4: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
2: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: أنا اترفضت من عيلتي لأني بنت. بيقولولي طول الوقت إن جيت غلط لأن كان نفسهم في ولد. كنت بحاول أثبت لهم طول الوقت إني أقدر، إني ليا لازمة، لدرجة إن بقيت شبه الولد في كل حاجة، في تصرفاته، في لبسه، في كلامه، لحد ما رفضت نفسي كبنت. كنت دايما بقول لربنا ليه رب ما خلقتنيش ولد. احترت كتير في نفسي، مش عارفة أعيش ولد وبرضه مش عارفة أكون بنت في وسط مجتمع شايف البنت إنها عار. كل السكك اتقفلت قدامي لحد ما فكرت أروح لحد متخصص وأطلب المساعدة. الحقيقة في الأول صرحت كتير في إني أقبل كينونتي كبنت، لكن بعد شوية وقت بدأت أقبل وأحاول أتصالح مع فكرة إني بنت. بدأت أشوف إني جميلة، لكن كنت مستخبية ورا شخصية الولد، وقررت أطلع شخصية البنت اللي كنت خجلانة منها. أنا بنت ولازم تعاملوني وتقبلوني كبنت.
1: الله خلقك بنت وقصد وجودك، انتي جميلة، ما تحاوليش تبقي حد تاني، انتي مميزة كبنت، وما تسمحيش لحد يقلل من قيمتك ويرفض وجودك حتى ولو كانوا أهلك.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الثاني.
2: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
3: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
2: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية، فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
3: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
2: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الثاني.
1: وما دمتم يا إخوتي مؤمنين بربنا يسوع المسيح له المجد، فلا تحابوا أحدا. فإذا دخل مجمعكم غني في إصبعه خاتم من ذهب وعليه ثياب فاخرة، ثم دخل فقير عليه ثياب عتيقة، فالتفتتم إلى صاحب الثياب الفاخرة وقلتم له: اجلس أنت هنا في صدر المكان، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا عند أقدامنا. ألا تكونون ميزتم أحدهما دون الآخر، وجعلتم أنفسكم قضاة ساءت أفكارهم؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم ليكونوا أغنياء بالإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ وأنتم تحتقرون الفقراء، ومن هم الذين يظلمونكم ويسوقونكم إلى المحاكم؟ أما هم الأغنياء؟ أما هم الذين يجدفون على الاسم الحسن الذي به دعيتم؟ فإذا عملتم بشريعة الشرائع التي نص عليها الكتاب، وهي:
2: أحب قريبك مثلما تحب نفسك،
1: فحسناً تفعلون. وأما إذا حابيتم أحداً فترتكبون خطيئة، وتحكم الشريعة عليكم حكمها على الذين يخالفونها. ومن عمل بالشريعة كلها وقصر في وصية واحدة منها أخطأ بها كلها، لأن الذي قال:
2: لا تزني،
1: قال أيضا:
2: لا تقتل.
1: فإن قتلت وما زنيت كنت مخالفا للشريعة. فتكلموا واعملوا مثل الذين سيدينهم الله بشريعة الحرية، لأن الدينونة لا ترحم من لا يرحم، فالرحمة تنتصر على الدينونة. ماذا ينفع الإنسان يا إخوتي أن يدعي الإيمان من غير أعمال؟ أيقدر هذا الإيمان أن يخلصه؟ فلو كان فيكم أخ عريان أو أخت عريانة لا قوت لهما، فماذا ينفع قولكم لهما: اذهبا بسلام، استدفئا واشبعا، إذا كنتم لا تعطونهما شيئا مما يحتاج إليه الجسد؟ وكذلك الإيمان، فهو بغير الأعمال يكون في حد ذاته ميتا. وربما قال أحدكم: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال. فأقول له: أرني كيف يكون إيمانك من غير أعمال، وأنا أريك كيف يكون إيماني بأعمالي. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، وكذلك الشياطين تؤمن به وترتعد. أيها الجاهل، أتريد أن تعرف كيف يكون الإيمان عقيما من غير أعمال؟ انظر إلى أبينا إبراهيم، أما برره الله بالأعمال حين قدم ابنه إسحاق على المذبح؟ فأنت ترى أن إيمانه رافق أعماله، فصار إيمانه كاملا بالأعمال. فتم قول الكتاب:
2: آمن إبراهيم بالله فبرره الله لإيمانه ودعي خليل الله.
1: ترون إذن أن الإنسان يتبرر بالأعمال لا بإيمانه وحده. وهكذا رحاب البغي، أما بررها الله لأعمالها حين رحبت بالرسولين ثم صرفتهما في طريق آخر؟ فكما أن الجسد بلا روح ميت، فكذلك الإيمان بلا أعمال ميت.
3: راديو سما معاك طول السنة.

لقد تنازل يسوع المسيح المخلص والمعروف عند البعض بعيسى بن مريم إلى عالم البشر يا صديقي لكي ينقذك وينقذني أنا وكل بني البشر من عقاب خطاياهم، لأن أجرة الخطية هي موت، وهكذا مات عني وعنك على الصليب وحمل بنفسه الدينونة لكي ينقذنا ويمنحنا غفرانا كاملا، حتى كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فهل تصدق أنه عن طريق الإيمان وحده تحصل على الغفران؟

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الثاني.
2: وفيما مضى كنتم أمواتاً بزلاتكم وخطاياكم التي كنتم تسيرون فيها سيرة هذا العالم، خاضعين لرئيس القوات الشريرة في الفضاء، أي الروح الذي يتحكم الآن بالمتمردين على الله. وكنا نحن كلنا من هؤلاء نعيش في شهوات جسدنا، تابعين رغباته وأهواءه، ولذلك كنا بطبيعتنا أبناء الغضب كسائر البشر. ولكن الله بواسع رحمته وفائق محبته لنا أحيانا مع المسيح بعدما كنا أمواتا بزلاتنا، فبنعمة الله نلتم الخلاص. وفي المسيح يسوع أقامنا معه وأجلسنا في السماوات ليظهر في الأجيال الآتية غنى نعمته الفائقة في الرأفة التي أبداها لنا في المسيح يسوع. فبنعمة الله نلتم الخلاص بالإيمان، فما هذا منكم، بل هو هبة من الله، ولا فضل فيه للأعمال حتى يحق لأحد أن يفاخر. نحن خليقة الله، خلقنا في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي أعدها الله لنا من قبل لنسلك فيها. فاذكروا أنتم الذين كانوا غير يهود في أصلهم أن اليهود الذين يعتبرون أنفسهم أهل الختان بفعل الأيدي في الجسد لا يعتبرونكم من أهل الختان. واذكروا أنكم كنتم فيما مضى من دون المسيح بعيدين عن رعية إسرائيل، غرباء عن عهود الله ووعده، لا رجاء لكم ولا إله في هذا العالم. أما الآن ففي المسيح يسوع صرتم قريبين بدم المسيح بعدما كنتم بعيدين. فالمسيح هو سلامنا، جعل اليهود وغير اليهود شعبا واحدا، وهدم الحاجز الذي يفصل بينهما أي العداوة، وألغى بجسده شريعة موسى بأحكامها ووصاياها، ليخلق في شخصه من هاتين الجماعتين بعدما أحل السلام بينهما إنسانا واحدا جديدا، ويصلح بينهما وبين الله بصليبه، فقضى على العداوة وجعلهما جسدا واحدا. جاء وبشركم بالسلام أنتم الذين كنتم بعيدين، كما بشر بالسلام الذين كانوا قريبين، لأن لنا به جميعا سبيل الوصول إلى الآب في الروح الواحد. فما أنتم بعد اليوم غرباء أو ضيوفة، بل أنتم مع القديسين رعية واحدة ومن أهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه، لأن به يتماسك البناء كله وينمو ليكون هيكلا مقدسا في الرب. وبه أنتم أيضا مبنيون معا لتصيروا مسكنا لله في الروح.

كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما

0: حلقة جديدة ويقالوا عنه ازايكم يا جماعة عاملين ايه؟ اهلا بيكم على راديو سما وبرنامج قالوا عنه. احنا بنتقابل كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة معكم ليديا فرحان، وهنتكلم عن مين اللي قالوا عنه. وزي ما بحكي معاكم كل مرة وبقول لكم قالوا عنه كتير وما زالوا بيقولوا، قالوا عنه نبي، وقالوا عنه رسول، قالوا عنه ساحر وبيعمل حاجات بقوة الشيطان، كمان قالوا عنه انه اتولد ميلاد معجزي، وقالوا عنه ديان، قالوا عنه انه هو المخلص، وقالوا عنه انه هو الله، قالوا عنه كتير، واللي قالوا عنه مازال بيقولوه. في حاجات منها صح وفي حاجات منها غلط وفي حاجات منها انصاف حقائق. وفي قالوا عنه احنا بنيجي نقول كتابنا المقدس اللي هو المرجع الاساسي لينا قال عن المسيح ايه، وده الاساس اللي احنا النهارده كمان هنتكلم عنه. هنتكلم النهارده عن هل جاء المسيح ليعطي سلاما ام ليلقي سيفا. كتير جدا بيتهم المسيح ان هو جه علشان يلقي سيفا، علشان يعمل انقسام. كتير جدا في الحلقة هتكون غنية جدا وفيها حاجات كتير. تابعونا، ابعتولنا اسئلتكم على الواتساب، انتم معاكم الرقم وبيتكتب الرقم، كمان ابعتولنا اي تعليقات، احنا قابلين اي تعليقات منكم. تعالوا ارحب بضيف الحلقة النهاردة الاسيس وائل. ازيك اسيس؟
1: اهلا يا ليدي، ازيك؟
0: مبسوطة انك معايا.
1: وانا كمان جدا مبسوط،
0: مع اني جاي في موضوع شائك
1: يعني هنشوف
0: ايوه إيه.

0: الشخصيات الفريدة اللي اختلف حواليها العالم في عصره وبعد عصره. يعني هو كان مختلف جدا في تعليمه في حياته، قدم نموذج فريد لم يشابهه أي حد من الأنبياء ولا من البشر عموما. فهو حقيقي كان نموذج فريد، عشان كده حصل حوارات كتير حوالين شخصيته.
1: وموضوع النهاردة موضوع ما كانش وقت وجود المسيح على الأرض بس، لغاية النهاردة في ناس بتقول ان هو رئيس السلام، وان هو قال ان انا جيت اعطي سلام، وسلامي اترك لكم وسلامي اعطيكم، وان هو ما كانش بيعادي حد وما كانش عنده اعداء، فهو فعلا عاش في الحالة النموذجية للسلام. عن الناحية التانية ناس بتقف كده وتقول وبتنتقد وبتقول لا تعالوا بقى نطلع الآية اللي عندكم. هو قالها بلسانه، هو قال بلسانه انه جئت لكي ألقي سيفا لا سلاما. وده موضوع الحلقة اللي احنا هنبدأ فيه من البداية. فانت قولي ايه رأيك في موضوع الحلقة كمقدمة، وبعد كده ندخل بقى في الأسئلة بقى ضرب نار.
0: طبعا الحلقة جميلة والفكرة حلوة. طبعا في يبان انه في كده نوع من التناقض الظاهري ما بين دعوة المسيح للسلام، زي ما انت تفضلت وقلت انه المسيح قال سلامي اعطيكم سلامي اترك لكم، وفي نفس الوقت شهادة الوحي عنه انه في سفر اشعياء صح 9 يقول كده انه هو رئيس السلام. فازاي هو رئيس السلام، وازاي هو يقول ان انا أعطي سلام، وإزاي الملائكة في ميلاده شهدت أنه بميلاد المسيح صار هناك سلام للناس، لما قال أنه المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، ده في ميلاد المسيح. فإزاي شخصية شهد عنها بهذا الشكل وهو قال أنه يعطي سلام، وفي نفس الوقت يقول أني ما جئت لألقي سلاما بل سيفا؟ طبعا يبان انه في تناقض في التعليم وفي النصوص.
1: وده بيخلينا يتقلنا كالآتي، يعني انتوا بتقولوا ان المسيحية مسيحية رسالة سلام، لكن عن الناحية التانية انتوا واخدين بالكوا ان هي رغم انها رسالة سلام لكن بتحط الانسان قدام صراع، بتحط الانسان قدام تحدي، قدام ان ممكن يحصل عكس السلام، وان الشخص ممكن لو عاش مع المسيح ما يكونش عايش في سلام. فده بيتقال عن مش كمان المسيح، عن المسيحية كديانة.
0: ده حقيقي، بس احنا محتاجين نفهم هو ايه المقصود اساسا بالسلام اللي المسيح اتكلم عنه، ونفهم هو كان يقصد ايه اساسا بالسيف اللي اتكلم عنه. ان احنا نحط ايدينا على مفاهيم او تعريفات واضحه للمصطلحين دول، مصطلح السلام في مفهوم المسيح ومصطلح السيف اللي مستخدمه المسيح، ساعتها الدنيا يمكن تفك شويه ونبقى فاهمين هو كان بيقصد ايه بالظبط.
1: طيب، وده يخلينا ندخل حتة بقى أعمق كده شوية. المسيح جه كصانع سليم،
0: مظبوط،
1: ده اللي إحنا كمسيحيين وكتابعين للمسيح بنقوله. لكن لغاية فين نقدر نقول للي مش بيتبع المسيح تعالى وأنا هأكد لك إن هو صانع سليم؟
0: طيب ده يمكن يخليني أشاور أكتر على فكرة صناعة السلام اللي يقصدها المسيح. التعبير اللي ذكر عن الرب يسوع لكل المجد في سفر أشعياء صح 9، لما تقال عنه كده أنه نعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفيه ويكون اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. رئيس السلام ده اللقب اللي اتقال عنه، والمقصود من الفكرة انه هو اصل السلام، مصدر السلام. ويعني ايه مصدر السلام؟ يعني هو اللي من خلاله تحقق السلام المرجو للبشر. طب المعنى اكتر واقرب لفكرة انه كان في عداوة مباشرة ما بين الله والبشر بسبب خطية البشر. الله قدوس، الإنسان

0: إنسان شرير فاسد بحكم الطبيعة والخطية. المسيح هو مصدر السلام، أي المصالحة ما بين الله والبشر. ودي القضية الكبيرة، القضية اللي ما نجحش لا كتاب ديني ولا نبي ولا رسول ولا إنسان إنه يحققها، إنه يصالح الله مع البشر. فدي القضية الكبيرة اللي يسوع المسيح جه عشانها، وده السلام الحقيقي اللي جه يسوع المسيح علشان أنه يصنع المصالحة مع البشر. عشان كده في الميلاد زي ما أنا ذكرت في البداية كانت شهادة الملائكة أنه المجد لله في الأعالي، على الأرض السلام، بمجيئه جاء السلام على الأرض وبالناس المسرة، يعني الناس اللي سر بهم الله من خلال مجيء المسيح. المسيح بيفتح باب مصالحة وسلام مع الله من خلال عمله ومجيئه على الأرض.
1: فاللي نفهمه إن هو جه يصنع السلام، وصنع السلام احنا يمكن نتشوه عندنا معنى السلام، عشان كده اوقات بنقيسه على المؤتمرات بتاعه السلام واتفاقيات السلام والحاجات اللي بيحاول البشر يعملوها او من هم في منصب بيحاولوا يعملوها، فبنقيسها على ده. فلما مش بنلاقي التناغم ما بين الفكرتين بنقول هو فين السلام. لكن اللي انت حضرتك بتقوله ده اللي هو سلام، يعني مصالحه ما بين الانسان اللي عمل الخطيه وانفصل عن الله خالقه، وما بين الله اللي عايز يكون الإنسان دوت في اتصال معاه.
0: ده حقيقي. ده لا يعني انه السلام اللي بيتكلم عنه يسوع هو بس منحصر في الجزئية دي، رغم انه الجزئية دي هي الاساس، هي اساس ومحور حياة الانسان كاملة. لكن مش بس كده، المسيح صنع سلام على المستوى العلاقة مع الله، وده ما حدش غيره قدر يعمله، انه يصالح الانسان مع الله. لكن المسيح كمان بيعطي نوع من السلام، السلام الداخلي. هو قال كده ان سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. من خلال المسيح يسوع سلام الله يحفظ قلوبنا وافكارنا. ففي سلام داخلي، في سلام صنعه المسيح بعمله مع الله، في سلام اعطى لنا داخلي نتيجة علاقتنا الشخصية بيه. والسلام ده مش بالضرورة يعني انه الظروف المحيطة كويسة او انه الاحداث اللي بره كويسة. ده مفهوم ضيق جدا للسلام، ان انا احصر معنى السلام في ان الظروف والاحوال الخارجية وانه مفيش حروب وانه مفيش مشاكل حواليا افهم ان هو ده السلام. الحقيقة انا كده محتاج اراجع معنى السلام، لانه ده مفهوم ضيق جدا. السلام يبدأ مع الله، يبدأ في الداخل. المسيح قال تعليم مهم جدا في الموضوع ده، قال كده: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. فالمسيح اتكلم على قضية السلام وإحنا وسط الضيقات. في العالم سيكون لكم ضيق، فسلام الله أو سلام المسيح لا يعني غياب الضيقات، لكن سلام المسيح يعني أنه ربما في ضيقات، في تحديات، في حروب، وده أمر وارد لأنه ما زالت الخطية في العالم والإنسان مش هيبطل شر، فهتفضل المضايقات وهيفضل التحديات وغياب السلام الخارجي هيفضل. لكن اللي عمله المسيح بقى أنه أعطى سلام في القلب، فأقدر وسط التحديات والظروف دي أتمتع بسلام الله اللي مالي قلبي ومالي حياتي، لأنه مطمن أنه معايا الله اللي ساندني.
1: ده كلام جميل جدا وكبير جدا. واللي عنده أي سؤال طبعا يبعت لنا أو أي تعليق. لكن خلي بالكم الأسيس قاله من شوية، قال إن السلام الحقيقي لا يعني غياب الضيقات، لا يعني غياب التحديات بتاعت العالم، لكن هو إزاي يكون في سلام وسط التحديات وسط الضيقات. وإنت بتتكلم الأسيس حسيت إني ما هو النور مش هيبان نور غير لما يكون احنا فاهمين اني كان في ظلمة. فلو في ظلمة ونورنا النور كده احنا بنفهم اني ده كده نور. فلو انا ما عنديش ضيقات انا هشعر بالسلام ازاي؟ ما كل حاجة تمام.
0: صحيح.
1: من ضمن الحاجات وانت بتتكلم اتأكد لي حاجة جوايا، ان السلام اللي المسيح بيديه مش مسكنات.
0: ده حقيقي.
1: يعني اللي هو أوقات ناس تقول له إيه تغمض عينيها أو تدعي ربنا أو تقول له اديني سلام اللي هو اديني المسكن بسرعة اللي هو يخليني أبقى هادي شوية، وبعد ما أبقى هادي شوية يرجع تاني ليا عدم السلام. لكن اللي أنت بتقوله هو أعمق من كده بكتير، هو مش سلام مبني على مسكن وقتي،
0: لا، هو سلام مبني على علاقة شخصية معاه. الفرق ما بين الإنسان العادي والإنسان اللي عنده علاقة مع يسوع المسيح إنه ماشي رحلة عارف إنها مش سهلة، وعارف إن الطريق محفوف بالمخاطر وفيها صعوبات، لكن مطمن إنه في حد معاه سنده دعمه في ظهره. وده اللي قاله يسوع: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، صدقوا، اكملوا إيمان إني أنا غلبت العالم، والغلبة دي هتكون ليكم، فأنا هنقلها لكم، السلام ده هيتنقل ليكم وانتم ماشيين وسط الضيقات. هو ده معنى السلام، هو مش فكرة مسكن، لكن يقينية إني في رحلة مع الله برغم بكل ما فيها من تحديات.
1: حلو جدا، تعالوا نطلع لفاصل ونرجع نفجر سؤال رهيب اللي هو: طيب انتوا بتقولوا ان المسيح هو مصدر السلام وهيدي سلام مش مؤقت ولا مسكن، ده سلام مبني على علاقة شخصية، على مصالحة ما بين المسيح والإنسان والله، والمسيح كان هو الوسيط في المصالحة دي، إذن ليه قال أنا جئت لألقي سيفا؟ وأنا بدوس على كلمة سيفا لأني هي فعلا آية موجودة وإحنا محتاجين نفهمها كويس جدا. نطلع لفاصل ونرجع مع بعض.

0: قلبك على راديو سما. راديو سما لون أيامك
1: على راديو سما. وقالوا عنه معاكم ليديا فرحان كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. بنتكلم النهاردة عن ايه؟ بنتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي، موضوع هل جاء المسيح ليعطي سلاما كرئيس السلام اللي غنت ليه الملائكة زي ما كنا بنقول قبل الفاصل في الجزء الأولاني من الحلقة، ولا جه ليلقي سيفا؟ كلمنا شوية عن السلام، لكن السؤال الصعب اللي فيه الآية اللي بتقولي أسيس معايا الأسيس وائل النهاردة ومبسوطة بوجودك جدا، أنه المسيح قلب لسانه، يعني ده كأنه اعتراف، يقولك في المحكمة ده اعترف اعتراف لفظي اللي هو قال بكل إرادته وباعترافه اللفظي أنا جئت لألقي سيفا لا سلاما. قالك المسيح قال كده، وانتوا بتقولوا أن المسيحية وأن المسيح هو جاي برسالة سلام. احكي لنا النص ده بقى قصته ايه علشان نفهم احنا كده النهاردة.
2: تمام يا ليديا. طيب ما تيجي نبص على النص،
1: يلا بينا.
2: يعني بدل ما نتكلم غيابي كده تعالي نشوف النص ده في انجيل متى. بالمناسبة هو ذكر في متى وفي لوقا، فهنبص على متى اصحاح 10 انجيل البشير بحسب البشير متى اصحاح 10 وعدد 34. بيقول كده الرب يسوع: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه يتبعني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها، إلى آخر النص. الحقيقة علشان أقدر أفهم آية أو أفهم حاجة قالها المسيح لازم أفهمها في سياقها، هو قالها في أي سياق. هنا واضح جدا أنه المسيح مش بيتكلم عن هدف مجيئه، هو مش جاي يلقي السيف، هو مش جاي يصنع فرقة، يعني زي عدد 35 يوضح أكتر فكرة السيف على فكرة هنا. فهو بعد ما يقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فعد 35 يقول كده فإني جئت لأفرق. يبقى إذن هنا المسيح يقصد بالسيف هو معنى آخر استخدمه هنا، كلمة مرادفة أفرق. في إنجيل لوقا يستخدم نفس التعليم ده عن الرب يسوع ويقول كده أصنع انقساما. عايز يقول ايه؟ عايز يقول انه هنا السيف مش سيف حرفي، هو مش جاي يحارب، لكن جاي يعمل ايه؟ هو قال افرق، او بحسب لوقا بشير لوقا يقول انقساما، يصنع انقساما او يصنع تفرقة. ده ما برضو دي مش حاجة حلوة، يعني ما هو زي مش
1: هيحارب. أقول لك يعني طب ما احنا هو مش جاي يحارب او مش جاي بجيش ومش جاي حتى وقتها ضد الرومان، ولا جاي يعمل مملكة ارضية، وده حتى قبل كده اتكلمنا عنه في حلقة ما. لكن برضو اللي هو انا جاي اقسم الاسرة دي صعبة قوي.
2: ما هو خلينا نبقى فاهمين انه المسيح مش جاي بيدعو لعنف، ولا هدف مجيئه انه يصنع انقساما، لكن الحقيقة هو نتيجة مجيئه، نتيجة اعلان الحق يحدث الانقسام. بصي، الكتاب يعلمنا انه الكلمة في رسالة العبرانيين مثلا يقول انه كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين. وفكرة انه الكلمة بتفرق، بتصنع فرق ما بين الحق والزيف، هو ظهوره يصنع فرق ما بين الحق والزيف. يا اما تتبعني، يقول كده من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. إذن هو بيتكلم انه تبعيته تنقل الانسان من حالة الظلمة لحالة النور. عشان كده يقول في انجيل يوحنا كده انه النور جاء الى العالم، تكلم عن نفسه، النور جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور. إذن في شقين، في نور وفي ظلمة. فاذا انا قررت اتبع النور طبيعي ان انا هعمل ايه؟ هنفصل، هفترق عن الظلمة. فوجود يسوع المسيح في المشهد يجعلني أنحاز إلى طرف، إما طرف النور أو طرف الظلمة. هذا هو التفرقة، هذا هو الانقسام. مش هينفع أبقى مع يسوع وفي نفس الوقت مع الظلمة، أبقى مع الحق وأبقى مع الباطل، ما تمشيش ما تركبش. وده اللي بيقصد يسوع هنا، إن ألقي سيفا، أصنع قساما. الإنسان هياخد اتجاه، هذا الاتجاه هيدعوه تلقائيا إلى رفض الاتجاه الآخر. فده اللي قصده الرب يسوع، اني ألقي سيفا، أدى حد فاصل لحياة الإنسان، انه اللي جاي من حياته مختلف عن اللي قبل، انه هيبقى في ترتيب اولويات مختلف، في تبعية مختلف، في تمن. عشان كده يقول لهم انه اللي مش هيحمل صليبه ويتبعني لا يستحقني، لانه التبعية دي لها تمن. عشان تمشي ورا الحق ليه تمن، علشان تتبع النور ليه تمن. الظلمة مش هتحتمل ده، الظلمة والشر مش هيقبل انك تبقى عايش في النور، هيبقى في تمن بيدفع، فانت قابل انك تدفع التمن. هو ده سيف الفصل،
1: مش سيف الحرب، مش سيف الجيش اللي احنا داخلين نغزو بيه ومسكينه في ايدينا علشان نغزو منطقة جغرافية وناخدها لينا، او علشان نجبر الناس على التبعية. فالمسيح ما جاش بالسيف يجبر الناس على تبعيته،
2: لا نهائي. لا ما فيش اي تعليم في العهد الجديد بينادي بالفكره دي. بالعكس، في كل مره ذكرت كلمه سيف في الكتاب المقدس تعني كلمه الله. ففي أفسس لما يقول كده احملوا السيف الروح، ويقول كده الذي هو كلمة الله، ويتكلم عن كلمة الله إنه هي كلمة الله أمضى من كل سيف ذي حدين. فالفكرة إنه بيشبه دايما كلمة الله بالسيف، لأنها هي الحق الذي يفصل بين الباطل وبين الحقيقة. وبالمناسبة الجميلة دي، إحنا إنه المسيح نفسه هو كلمة الله. فزي ما الكتاب المقدس هو كلمة الله اللي بتفصل ما بين الحق والباطل، يسوع المسيح هو كلمة الله. يقول بشير يوحنا إنه في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. فيسوع هو الكلمة الفاصلة في حياة الناس، كلمة الحق بشهادة الإيمان المسيحي وغير المسيحي أن يسوع المسيح هو كلمة الله.
1: ده بقى بيوضح لنا الصورة. يعني احنا فكينا اللغز دلوقتي، السيف اللي قال عنه المسيح مش سيف حرفي، مش سيف بتاع حروب وجيوش، مش سيف لامتلاك، ولا سيف للإجبار للتبعية، ولا سيف علشان خاطر ترهيب وتخويف الآخر، لكن هو سيف التفرقة ما بين حتبع المسيح أو لن أتبع المسيح. لكن في تبعيتي للمسيح في دفع تكلفة، أو في تمن تبعية للمسيح. في تمن التبعية دي قد يكون إن أنا في اختياراتي اللي كنت بتقولها وترتيب أولوياتي اللي كنت بتقولها ألاقي نفسي منقسم عن الأسرة الصغيرة بتاعتي، عن أقرب الناس لي، عن أصحابي المقربين. فهل ده مش أمر صعب جدا ممكن يكون بيحصل لشخص بيختار المسيح، إن هو يتبع المسيح، إنه يخسر قصاد دوت الأقارب بتوعه أو أهل بيته أو أصحابه؟ وإنت بتجاوب على السؤال دوت، بس هقول شوية كومنتات كده جات لنا وآخد الإجابة. مين بقى في الكاتبين لنا النهاردة؟ ألبس لكم النظارة يا جماعة عشان أشوف. ميرفت العشري حط لنا قلوب، شكرا يا ميرفت. وبتقول الأسيس وائل المحترم. كمان رشا صمويل بتقول ربنا يباركك دايما. كمان مين تاني؟ مرثا كمال بتقول ربنا يباركك حتى الأسيس، منورين يا لولو. شكرا يا مرثا جدا. لولو دي ليدي اللي هو أنا يا جماعة. لو عندكم إضافات أو أسئلة كمان ابعتوا لنا يا جماعة. وأرجع لسؤالي من تاني اللي هو عشان أتبع المسيح اللي هو الكلمة، أو أتبع كلمة الله اللي هو الكتاب المقدس، عشان أختار هذا الاختيار الأمثل لأن هو اللي عمل المصالحة بيني وبين الله، هخسر أصحاب وأهل وأقارب، وخاصة لو أنا مش في الدائرة الطبيعية اللي هو كلنا في الدائرة المسيحية الإسمية، أو إن إحنا كلنا مسيحيين. فلو أنا حتى شخص غير مسيحي من أي دائرة تانية غير مسيحية، 100% هخسر. نعمل ايه في الموضوع ده؟ يعني اتكلم اقول له اخسر ولا اقول له ما تخسرش؟ عارفه انه حساس السؤال ده.
2: الحقيقه يعني التبعيه ليها تمام. يعني الرب يسوع في نفس النص ده في متى 10 وعدد 36 تحديدا يقول كده انه اعداء الانسان اهل بيته. دي مشكله الحقيقه انه قرار الانحياز لجانب دايما ليه تمن بيدفع. على فكرة حتى في الحياة اليومية، يعني أنا لما بيبقى عندي اختيار ما بين اتجاهين أو قرارين مختلفين، واحدة من الحاجات اللي بتخليني أقيم القرار واتخاذ القرار إن أنا أشوف إيه إيجابيات ده وإيجابيات ده وسلبيات ده وسلبيات ده وإيه تكلفة ده وتكلفة ده. ده في الحياة اليومية، فما بالك في العلاقة مع الله وتبعية الحق؟ أكيد التكلفة بتبقى أعلى، لأنه أنا باخد سكة عكس كل اتجاه البشر، عكس كل اتجاه العالم اللي حوالي. هتعرض للاضطهاد، هتعرض لمعاناة، لأن قررت أتبع يسوع المسيح. وقول كده هو قال أنه يحمل صليبه، فالصليب ده معناه أن أنا أقرر أن أنا أموت كل يوم، أخذ قرار أن أنا همشي السكة دي حتى لو أنا هموت عن نفسي كل يوم، حتى لو أنا هتضرر من ده. وبنشوف ده على فكرة في حياة ناس كتير جدا قبلوا المسيح في حياتهم، ارتبطوا بيه وصنعوا علاقة معاه، دفعوا الثمن من ان هم اختربوا عن عائلتهم، اختربوا عن بلادهم، رفضوا من عائلتهم وتعرضوا للقتل من عائلتهم لمجرد ان هم اعلنوا ايمانهم بالمسيح او تبعيتهم ليسوع المسيح، حتى جوه دوائر الايمان المسيحي. لما واحد بيقرر انه يتبع المسيح بقلبه فيعيش باستقامة، يعيش بقداسة، يعيش بأمانة في شغله ويكون امين في حياته، ما هو ده ليه تمن، لانه الناس اللي حواليه مش هيبقوا قابلين ده. يقول كده الرسول بولس انه كل الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى يضطهدون. فهي التقوى دي هي ان انا اعيش حياة فيها تبعية حقيقية للمسيح. ففي كل الأحوال، سواء أنا جوه دائرة الإيمان من عيلة مسيحية يعني، أو جاي من خارج دائرة الإيمان المسيحي إلى دائرة الإيمان المسيحي، كلنا بندفع ثمن إن إحنا عايزين نبقى مخلصين للحق، مخلصين لله، مخلصين في حياة مقدسة ترضي الله، ليها ثمن.
1: طيب، وإحنا بنتكلم عن الثمن هنطلع لفاصل علشان أقول حاجة مهمة جدا. قبل الفاصل هقول لكم حاجة مهمة، هقول لكم إن الموضوع يستحق. الموضوع يستحق. لما باجي أفكر في حياتي العملية وأقول إذا كان الموضوع دوت يستحق ولا لا، بحسبها وبعد أقول المكسب والخسارة. المكسب في تبعية المسيح أكبر بكتير من الخسارة اللي احنا بنتكلم عليها. في تبعية، في تمن تبعية، في اضطهاد زي ما كان الأساس بيقول، في ان انا ممكن اخسر حاجات في حياتي، ممكن يبقى بتنازل عن امور يعني هي من حقي فبتنازل عنها، بخسر اقرب الناس ليا، لكن الموضوع يستحق وتبعية المسيح تستحق. هنطلع الفاصل ومكملين مع بعض. جه المسيح يعطي سلاما ام يلقي سيفا؟ وهنكمل حلقتنا.

0: يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا معاكم من جديد وبرنامج قالوا عنه. بفكركم ان برنامجنا كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. معاكم ليديا فرحان. ودايما قالوا عنه بيتكلم عن الشخص المبهر، الشخص المدهش، الشخص الفريد العجيب اللي مفيش زيه، اللي هو الشخص اللي احنا كل حد فينا يحتاج ان يكون عنده علاقة شخصية بيه، هو المسيح. تاني وتالت وعاشر والف، زي ما قالوا عنه كتير حاجات إيجابية وقالوا عنه حاجات تاني كتير سلبية، بنقف قدامه عاجزين عن الكلام ومفيش كلام يعبر عنه ولا يخلص الكلام عنه أبدا، لأن هو المسيح مش الإنسان العادي، لكن هو الإنسان اللي هو الله نفسه الظاهر في الجسد. عشان كده أنا وإنت محتاجين قوي المسيح، محتاجين قوي إن المسيح يسكن قلبنا ويبقى فيه علاقة شخصية بيننا وبينه. أسيس وائل، وإحنا بنتكلم عن اللي يلقي سيفا، أنت صراحة وضحت لنا السيف هو السيف الفارق في الكلمة، سيف الاختيار وترتيب الأولويات، مش السيف اللي هو المادي اللي بتاع الحرب بنفسها أو اللي بيدعو للعنف أو بيدعو للغزو ويدعو للانقسام، لكن الانقسام جاي من انقسام بقرار إرادي أنا قررت فيه أتبع المسيح. على الناحية التانية إحنا جزء كبير جدا عن السلام، وده نقيض الانقسام. إزاي بشوف إن المسيح جاي يدي سلام؟ إحنا أدينا فكرة في أول الحلقة، بس نفسي أدخل شوية عن السلام بتاع المسيح اللي ليه طعم تاني، اللي ليه المختلف. احكي لنا عنه شوية.
2: طيب، زي ما قلت، خلينا أقول مرة تاني، اللي معتقد أنه السلام هو هدوء الظروف الخارجية، يعني دي أوهام. على مدار التاريخ البشري مفيش حاجة حصلت زي كده خالص. في كل حقبة من أحقاب البشر اللي عاشها كل البشر، ما حصلش أبدا إنه البشر مروا بمرحلة ما فيهاش اضطرابات خارجية، سواء بقى حروب ولا اضطرابات سياسية ولا، يعني مفيش الكلام ده. حتى على المستوى النفسي، على المستوى الاجتماعي، مفيش، لأنه في شر في العالم. وجود الشر دايما يصنع عدم سلام. وبالتالي اللي بيشتغل عليه المسيح او اللي عمله المسيح حقيقي، انه صنع السلام الداخلي اللي يخلي الانسان قادر انه يبقى عايش وسط كل الاضطرابات دي، لكنه متمتع بسلام وامان داخلي. الحقيقة الكلام ده الواحد علشان يقدر يعيشه ويختبره محتاج انه يصدق انه يسوع المسيح جاء بسلام حقيقي للقلب، وانه السلام ده متاح، لكن محتاج القلب اللي ينفتح على هذا السلام ويستقبل هذا السلام في حياته. ما اقدرش اقول انه يسوع وعد انه السلام ده ببلاش، لا، هو السلام ده مكلف، وتكلفته زي ما كنا بنحكي انه في تمن بيدفع ليه. لكن هل هذا السلام يساوي التمن، يساوي التكلفة دي؟ لا، يساوي واكتر واعظم، لانه اعظم ما في السلام اللي بيقدمه يسوع المسيح هو مش بس السلام المؤقت وسط التحديات، لكنه السلام الابدي في العلاقة مع الله. مشكلة البشر مش مشكلة الكام سنة اللي عاشينهم على الأرض، ما هم كام سنة دول هيخلصوا، سواء عدينا بظروف صعبة ولا ما عديناش بظروف صعبة، ما هتخلص. المشكلة الأزلية بتاعة البشر هي ماذا بعد الحياة على الأرض. الإنسان مش ضامن ما بعد الحياة على الأرض، عشان كده كل الديانات والأيديولوجيات بتحاول تلاقي حلول للبشر، إيه اللي يضمن ليهم أبدية مع الله. يسوع المسيح عمل ده، صنع هذا السلام الأبدي مع الله. فيقول الرسول بولس في رسالة روميا إنه بالإيمان صار لنا سلام مع الله. سلام مع الله يعني إحنا خلاص بقى في مصالحة مع الله، بقى لينا علاقة مع الله تضمن لينا الأبدية بيسوع المسيح.
1: طبعا في سؤال أنا هسأله، في سؤال جالنا، السؤال اللي أنا هسأله اللي هو طب ما في كتير جدا يعني مؤمنين بالمسيح بس مش عايشين في السلام، فخليه كده في ذهنك عشان لازم تجاوبني عليه.
2: أوكي.
1: بس في سؤال جالنا بيقول كالآتي، ثانية واحدة، بيقول كالآتي، معنى جالنا على الواتساب بيقول هل أنتوا معنى كده أنكوا أنتوا بتدعوا الشخص يتبع المسيح فيخسر أهله ويعديهم يعديهم؟ تجاوب على أنه الأول، أنا بقول اللي بتاع الواتساب الأول.
2: خلينا في الواتساب لأنه ده سؤال عملي وواقعي الحقيقة، لأنه ده بيحصل كتير الحقيقة. احنا مش بندعو حد أنه يعمل كده، بس زي ما قلت وهقول تاني أنه ده نتيجة طبيعية للاختيار. أي قرار، أي اختيار ليه تبعية، فتبعية المسيح، وعلى فكرة مش معادات، احنا مش بنعادي حد اللي يقبل المسيح ويبقى بيعادي أهله أو بيعادي عائلته، غالبا هو محتاج يراجع نفسه، لأنه إحنا ما ينفعش نعادي حد ولا نحمل أي نوع من الكراهية لحد. يسوع علمنا أنه حتى ده مش الأهل، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فأتيتيود المؤمنين بيسوع المسيح هو الحب والصلاة والدعاء من أجل حتى اللي بيبغضهم ويسيئوا إليهم. هي المشكلة بقى بتيجي من الناحية التانية، إنه الطرف التاني سواء بقى كان الأهل أو الأصدقاء أو إلى آخره، هم اللي بيعادوا من يقبلون المسيح في حياتهم. لكن ودي بقى التكلفة اللي احنا بنقول عليها، ان احنا هنتحمل ده، هنقبل التكلفة دي، لكن لا نحمل في قلوبنا اي ضغينة للي بيعدونا ويسوء الينا، وإلا ما نبقاش أتباع حقيقيين للمسيح.
1: فإحنا مش بندعو زي ما حضرتك قلت لفكرة اني اعرف المسيح وآمن بي وقبله وانت اللي تعادي اهلك اللي ما قبلوش المسيح. لا، احنا مش بنقول كده، احنا بنقول انت قبلت المسيح، لو قبلت اضطهاد، لو قبلت عداوة من الناس مش قبل فكرة انك انت قبلت المسيح وهم مش قابلينه في حياتهم، فده الضيقات اللي المسيح قال عليها، هو هيسندك، هو هيكون معاك، هو هيديك سلام. انت هتدفع جزء من تمن التبعية، لكن مش انت اللي بتبادر بالعداء، مش انت اللي بتبادر بانك انت تكون عنيف معاهم، لكن ممكن يكون امر كنتيجة طبيعية لقبولك المسيح وهم ما قبلهوش، ان هم اللي يكونوا بيرفضوك او بيعدوك، لكن انت ازاي تقدر تتحمل وتثبت في المسيح وتتمسك بيه وتكون عارف ان ده تمن من تمن التبعية. صح كده؟
2: مظبوط.
1: تمام. السؤال بقى اللي احنا كنا بنحكي فيه، لان احنا قبل السؤال اللي جالنا ده كنا بنتكلم عن فكرة ان السلام اللي المسيح اداه سلام من الداخل وسلام عميق ومؤسس على المصالحة ومش مرتبط بظروف، فمش ups down، مش حبة فوق وحبة تحت يعني. لكن المؤمنين اللي بالمسيح ايا كان، هو مؤمن عقلي بس، مؤمن لانه اتولد في اسره مسيحيه فهو بالاسم في البطاقه مسيحي، او مؤمن عقلي وقلبي لكن بنلاقيه ان هو مش عايش السلام اللي المسيح قال سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم، مش عايش طبيعه السلام دي، وانا بعترف ان انا مؤمنه بالمسيح ايمان قلبي وعقلي وبقرار ارادي، لكن بقع في الحته دي اوقات ان ما بيكونش عندي نوع السلام الجميل ده.
2: بيحصل طبعا، بيحصل في حياتنا، لانه علشان اتمتع بالسلام انا محتاج ابقى حياتي في خضوع كامل لشخص المسيح. يعني انا في حياتي لازم تبقى في كل جوانبها أنا خاضع ليسوع المسيح، هو اللي بيقود حياتي، عايش في دايرة مشيئته طول الوقت. إحنا مشكلتنا إن إحنا عايزين نتمتع بهذا السلام بس بدون ما نخضع خضوع كامل لشخص المسيح، وهذا مش هيتحقق، لأنه اللي بيعطي السلام هو شخص المسيح، وهذا السلام مشروط إن ثبتتم فيه وثبت كلامي فيكم. انه بالايمان، بان انا ابقى مرتبط بيه، بان انا ابقى عايش معاه. هذا سلام، سلام اللي بيعطى لينا في يسوع المسيح، مش سلام غير مشروط. هو سلام مشروط بتبعية حقيقية، سلام مشروط بالايمان والثبات فيه. علشان كده انا مرات كتير مش بعيش السلام لاني مش عايش تبعية حقيقية. أنا عايز أتمتع بسلام بس بطريقة تانية، عايز أتمتع بسلام بس مش خاضع خضوع كامل المسيح، مش هعرف.
1: اللي هو عايز الامتيازات بدون المسؤوليات، أنا عايز الحاجات الحلوة اللي أنتوا بتقولوا عليها، اللي هو قبول المسيح اللي هيدي مصالحة مع الآب، اللي هيديني حياة أبدية، اللي أنا هبقى مطمن في غفران خطايا. لكن على الناحية التانية، يعني يا ريت يا جماعة لو حد يشيل عني الموضوع التبعية دوت والصليب اللي أنتوا بتقولوا عليه، يبقى يا ريت. اللي هو أنا مش عايز أكون حد قد الحتة دي، فدي المشكلة، دي اللي بتخليني، دي المشكلة اللي بتخليني مش عايش بالسلام.
2: ده حقيقي، احنا دايما عايزين الامتيازات. بس طيب ما هو الامتيازات دي ليها تمن. ما هو احنا قلنا المسيح في كلامه كان واضح جدا جدا، قال انه علشان تتمتع بالسلام في فصل، وهذا الفصل مش حاجة سهلة. لما اقول انه في سيف، معناه انه فصل حاد، وهذا الفصل الحاد يخليني هضطر ان اتنازل عن امور انا كنت مرتبط بيها، وعلاقات كنت مرتبط بيها، واشياء كنت بحبها، في مقابل قيمة اعظم، وهي سلام مع الله، سلام مع النفس، سلام مع الناس اللي حواليا من خلال يسوع المسيح. فالمفتاح دايما يسوع المسيح. فلو انا مش فاهم قيمة ده، مش قيمة الجوهرة السلام وازاي انا اتمتع بيها، عمري ما هعرف أبقى قادر أدفع التمن للتمتع بالسلام ده. مفيش سلام بدون خضوع، ومقابل إن أنا أبقى عايش حياة فيها عمق وفيها علاقة صحيحة مع الله.
1: هنطلع لفاصل وهرجع تاني، لأني عايزة أشوف مع حضرتك بعد ما أسمع عن الأفكار ديت النهاردة وأنا قاعد بسمعها، المفروض ايه الخطوة العملية اللي اعملها؟ يعني انا بقى المفروض اروح اعمل ايه دلوقتي يا جماعة؟ انتوا صححتوا لي مفاهيم وقلتوا شوية حاجات جميلة، انا بقى ماشي اديني بقى اللي هو 1 2 3 اعمل ايه، اللي هو اعمل الصح، ماشي اعمل الصح، اللي هو ايه بقى؟ فهنطلع لفاصل وهنرجع معاكم على طول يا جماعة، نتكلم عن الخطوات العملية اللي تفرق معايا انا في حياتي الشخصية النهاردة.

0: dalla Gagnina, alla Radio Sant'A.
1: وإحنا بنتكلم عن المسيح والترنيمة الأخيرة كانت بتقول دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة، ما تمناش إنها تكون آخر فرصة لأي حد، لكن ممكن يحصل إنها تكون آخر فرصة. آخر فرصة إنك تعرف إن المسيح هو الطريق والحق والحياة، إن هو رئيس السلام. آخر فرصة إنك تكون بتقبله كمخلص لحياتك. خطوات عملية أسيس تقول لنا فيها النهاردة بعد ما أعرف إن المسيح هو رئيس السلام، مصدر السلام، وإن هو مجاش علشان عنف ولا عداوة، وإنه مجاش عشان يلقي سيفا يعني يحارب. أنا بقى كواحد مستمع أو مشاهد النهاردة، لو عايز تقول لي رسالة أخيرة وخطوات عملية تقول لي إيه؟
2: أقول إنه علشان اللي إحنا كنا بنتكلم فيه ده يتحقق في حياتنا، خطوة أولى أنا محتاج أبني علاقة مع يسوع المسيح، إذا كان هو رئيس السلام، إذا كان هو صانع السلام، وإذا كان هو بيدعونا لصناعة السلام. على فكرة واحدة من تعليم الرب يسوع لكل المجد في الموعظة الشهيرة بتاعته المعروفة لجميع البشر تقريبا، يقول كده: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. واحدة من علامات كوننا أبناء لله، تابعين حقيقيين لله، إننا نكون صانع سلام. علشان أقدر أعيش ده، أنا أول خطوة في حياتي أنا محتاج أبني علاقة مع يسوع المسيح. لازم أكتشف مين هو يسوع المسيح. ده مش مجرد واحد جه في التاريخ ولا مجرد نبي، هو رئيس السلام، الله ظاهر في الجسد، الكلمة المتجسد اللي جاء ليصنع سلاما. وبناء على هذه العلاقة هقدر أفهم وعيش معنى السلام في حياتي. لازم خطوة 2، أبقى قابل إنه العلاقة دي اللي هي أسست سلامي مع الله لها تمن، وأبقى قابل أدفع التمن ده، وأبقى فاهم إنه التمن ده هو نتيجة طبيعية، نتيجة انحيازي للنور، فبدفع تمن هذا الانحياز. أحب الناس الظلمة أكثر من النور، ففي تمن بيدفع. الخطوة الثالثة إني أبقى عايش في صناعة السلام، أبقى قادر أن أنقل السلام ده لكل الناس اللي حوالي، في علاقاتي قادر أنقله لكل اللي بيعدوني، قادر أقدم حب، قادر أكون بساعد الناس على بناء علاقات جيدة، فأبقى إيدي دايما ممدودة بالسلام للناس اللي حوالي. ده محتاج مني أني كل يوم أقترب أكتر من يسوع المسيح، أكتشفه، أعرفه، أحبه، فهو يديني إزاي أكون بعيش كل الخطوات دي كل يوم معاه.
1: خطوات مهمة جدا جدا يا أسيس، ومش محصورة على نوعية ما، يعني الدعوة اللي أنت بتقولها للخطوات هي دعوة إلى كل إنسان، يعني ما جاتش الخطوات دي أو الدعوة دي للي بس بالاسم المسيحيين أو للي مؤمنين بالمسيح، لكن أعتقد الدعوة دي مفتوحة للجميع. يعني المسيح جه بالدعوة دي للعالم. يعني في ناس اصلا ممكن تكون بتسمع دلوقتي بتقول ايه، الكلام ده بتاعهم، الكلام ده للناس اللي مولودين مسيحيين او للي هم بينتموا الى الديانه المسيحيه ايا كان، فانا مش الدعوه دي لا تخصني انا. بس اعتقد لا،
2: المسيح جه علشان كل العالم، رسالة المسيح هي لكل العالم. قال البشير يوحنا كده: النور جاء إلى العالم، إلى العالم، لأنه العالم كله عايش في ظلمة، فالمسيح جه للعالم ويحمل هذه الرسالة، رسالة السلام. فإذا أنا النهاردة كإنسان بغض النظر عن ديني، عن طائفتي، عن أيديولوجيا اللي بعتنقها، إذا أنا عايز أعيش معنى السلام ده، سلام مع الله، سلام مع نفسي، سلام مع العالم والبيئة المحيطة بيا، يسوع المسيح هو رئيس السلام.
1: وختامها يعني زي ما بيقولوا كده أحلى ختام. أحلى ختام إنك تعرف إن يسوع المسيح هو رئيس السلام، والدعوة مخصصة ليك ومتاح ليك تعيش في هذا السلام، ويبقى فيه مصالحة بينك وبين الله، ويكون كل يوم بتعيشه يوم مختلف ومتميز جدا مع المسيح بحياة خاصة. شكرا جدا جدا يا سيس وائل على الحلقة الغنية الجميلة اللي مليانة يعني دسم روحي حقيقي.
2: شكرا لك يا ليدي، ربنا يبارك.
1: شكرا لك، قابلكم الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة وقالوا عنه. باي باي.

كنا بنتابع عادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع بينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي كتير في حاجات كتيرة، وبناخد من خبرات بعض وبنتعلم مع بعض وبنفتح أفكار جديدة. النهاردة الحلقة ظريفة جدا، اسمها اعمل اللي عليك. يمكن كتير قوي الجملة دي بنسمعها دايما لما نبقى في مشكلة، أو دايما لما نبقى محتارين الشخص يقولك ايه اعمل اللي عليك. فهنتكلم النهاردة في ايه مضمون الجملة دي اعمل اللي عليك، ويا ترى ايه اللي علينا وبنعمله وإيه اللي بنعمله هو مش علينا أصلا. وأوقات كتير قوي موضوع اعمل اللي عليك ده بيبقى مرتبط بالمود، يعني أنا مودي مش تمام، فأنا يا جماعة مش هعمل اللي عليا. فده هياخدنا الحتة كده جميلة قوي اللي هي فكرة الانضباط. هل الانضباط مرتبط بالمود؟ هل الانضباط مرتبط بفكرة إنه لا أنا خلاص أنا مش في المود النهاردة، فأنا يعني خلاص يا جماعة مش هعمل اللي عليا في الموضوع ده؟ هنكون بنتكلم وندردش ونحكي كتير قوي في قصة اعمل اللي عليك. معانا أخبار، هنشوف بمناسبة كمان الفترة دي الحر ابتدى يدخل بقى، والصيف ابتدى يدخل بعزم ما فيه كده. هنتكلم برضو، هنكون بندردش في خبر كده حلو يخصنا في الصيف، ازاي نتعامل مع الناموس، ونشوف الناموس بيعمل اللي علينا قوي قوي قوي. بس خلينا نطلع فاصل كده قبل ما الناس تدخل وتدردش، ومعانا لعبة شهور طبعا، قول شهر ميلادك واسمع المسج بتاعتك النهاردة. يلا بينا نطلع اول فاصل علشان الناس تصحصح، تبدأ تدخل، تبدأ تشارك، نبدأ نعمل اللي علينا ونتكلم مع بعض، ونبدأ فقرات حلقتنا على طول.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: تغني معانا من قلبك على راديو سما.
1: ونبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة وبنتكلم عملت اللي عليك ولا لا. حلقة النهاردة اعمل اللي عليك، الجملة الأكثر شهرة اعمل اللي عليك. ايه الحاجات اللي بنعملها وهي علينا فعلا، وايه الحاجات اللي احنا بنعملها ومش المفروض ان احنا نعملها؟ في حاجات كتير قوي بنحشر نفسنا فيها، في حاجات كتير قوي ما بتبقاش مطلوبة منا، في حاجات كتير قوي لو

0: نعملها هنوفر طاقة ومجهود وحاجات كتير قوي، بس احنا مصرين نعملها. هي لا طلبت منا ولا المفروض ان احنا نعملها، بس احنا اللي بنتبرع وبنعملها. فيا ترى ولو انت يعني انت كل حد فينا بيبقى حياته كده فيها مجموعة حاجات لازم تتعمل. طيب لو انت مش في المود وصاحي تعبان وعندك أزمة كده مش قادر تمر بان انت تعمل الحاجات اللي المفروض اصلا تعملها، ازاي المفروض ان انت تنضبط وتعمل بالرغم ان انت مش في المود اصلا؟ نانا بتصبح علينا. نانا انت بتعملي الوش اللي هو كده ليه ليه ليه ليه؟ نانا عملت ايه على الصبح كده؟ صباح الفل عليك يا نانا، ومرسي على القلوب اللبني علشان انا لابسه لبني السنس كده عارفه، والورود والحاجات الحلوه. مرسي عليكي يا نانا، وشهر 6 وشهر 12 بدي على طول في الشهور. يلا بينا نشوف شهر 6 وشهر 12 بيقولوا ايه يا نانا. شهر 6 بيقول هنشوف الجملة بتقول ايه في شهر كل شهر من الشهور. انا لسه يعني ايه برضو التركيز مهارة تدرب عليها وليس حالة تنتظرها. بلاش تشتيت. التركيز مهارة تدرب عليها وليس حالة تنتظرها. اصل في اوقات كتير قوي في الحاجات اللي مطلوب نعملها في مجموعة من الكذب كده بنكذب بيه على نفسنا، زي مثلا ايه؟ طيب هركز يا جماعة وهبقى معاكم. طيب انا محتاج اهدى كده واعمل الحاجة دي بس لما اكون مركز. فالنهاردة الجملة الحلوة قوي اللي بتتقال لنا كلنا بصراحة ان التركيز مهارة بنتدرب عليها. يعني ما تبصش كده فجأة وتقول انا ليه ما عنديش تركيز وفلان عنده تركيز، انا ليه ما بركز خالص يا جماعة، وتفضل بتتنازل عن حاجات كتير قوي تعملها في مقابل ان انت متخيل ان انت ما عندكش تركيز. فالنهاردة الجملة الحلوة قوي بتقول ان التركيز مهارة بتتدرب عليها. انا مش هستنى كده لما فجأة جيلي روح التركيز ولاقيني مركز، لانه بطبيعي الشخص اللي ما بيعرفش يركز هو صعب انه فجأة تلاقيه بيركز، هو شخص طبيعته التركيز عنده قليل. فالتركيز زي اي مهارة في الدنيا كلنا بنتدرب عليها، كلنا بنتعلم ازاي يكون عندنا تركيز، مش حالة بننتظرها. ولما نعمل الحاجات بلاش نشتت نفسنا، ودي بتبقى اكبر تدريب على ان احنا يكون عندنا مهارة. لو هتبدأ تعمل حاجة بتركيز ما تشتتش نفسك باي حاجة تاني خالص. النهاردة هتكون الجمل عن الانضباط وعن التركيز. وانا شهر 12، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول ايه. انت لست ضحية نفسك، انت المسؤول عن تغييرها، القرار في ايدك. انا من الناس اللي مؤمنة جدا بان مفيش حاجة اسمها انا ضحية الظروف، مفيش حاجة اسمها انا ضحية الضغط اللي وقع عليا، مفيش حاجة اسمها ضحية اي حاجة في الدنيا. طبيعي ان كلنا بنمر في ازمات، كلنا بنطلع في بيئات ما بنبقاش مثلا هي المثالية بالنسبة لنا، بس احنا قادرين على تغيير اي واقع احنا مش عاجبنا، قادرين على ان احنا نغير طريقة تفكيرنا في وسط ناس تفكيرها مريض، في وسط ناس تفكيرها تعبان، في وسط ناس مش عايزة تفكر اصلا. لو انا استسلمت وبقيت زيهم او اقول ما انا ضحية للمجموعة اللي انا فيها، ولا انا اخد قرار انه لا يا جماعة انا مش هبقى زيكم، انا مش ضحية لحد، انا مسؤول عن قراراتي. فشهر 12 والجملة دي انا مؤمنة بيها قوي، انت لست ضحية نفسك، انت المسؤول عن تغييرها، القرار في ايدك. شكرا يا نانا عشان انا بحب الجملة دي قوي. وشهر 4 بقى ليكي، انا عارفة ان انت بتستني شهر 4 ده ليكي. يلا نشوف شهر 4 بقى بيقول ايه. المحترف يعمل عمله كل يوم سواء شعر بالرغبة ام لا. كمل حتى لو مش حاسس. النصيحة ليك كمل حتى لو مش حاسس. المحترف يعمل عمله كل يوم سواء شعر بالرغبة ام لا. كمل حتى لو مش حاسس. يمكن ده القانون الاول في الانضباط، ان الانضباط مش بيمشي بالمود، اللي هو أنا مودي النهاردة حلو، أنا كيفي كده، أنا هعمل الحاجة كده، بكرة لا مش في المود يا جماعة، مش هعمل حاجة، مش هروح الشغل. فالمحترف يعمل عمله كل يوم سواء شعر بالرغبة أم لا، كمل حتى لو مش حاسس، لأنه عادة قلبة المود دي بتكون ليها وقت معين وبتنتهي. بس بقى هل يا ترى لما تنتهي أنا هكون خسرت حاجات كتير علشان لمجرد ان انا ما كنتش قادرة اكمل في الوقت؟ ياما ما بنبقى مش رايقين فبناخد قرارات في وقت عدم الروقان، دي وحشة قوي. وبعد كده نرجع نروق نكتشف يا خبر انا ايه اللي عملته ده، انا ايه اللي خلاني اخد القرار ده، علشان انا كنت ساعتها مش في المود، عشان انا ساعتها ما كنتش مبسوط. فهو الطبيعي انه حتى لو انا مودي وقع المفروض ان انا اكمل، هكمل لانه لازم اكمل، لان ده نوع من الانضباط، وده كله اللي احنا هنكون بنتكلم عليه النهارده. بهاء انت صبحت عليا، يا بهاء انت ما صبحتش عليا، انت داخل على طول تطلب طلباتك وتقول شهر 11، وده بحاجه بتحزن قلبي. صبح عليا الاول، ندردش مع بعض، نتكلم، وبعدين خد الشهر بتاعك. بس مثلا هديك الشهر بتاعك، قولي يا بهاء ايه الحاجات اللي المفروض تعملها وما بتعملهاش، وايه الحاجات اللي بتعملها ومش المفروض انك تعملها اصلا. كل واحد في حياته كده هيبص يلاقي فيه حاجة معروفة بده. انت اقوى بكتير مما تعتقد، بس جرب. اوقات كتيرة ما بنبقاش عايزين نجرب الحاجة لمجرد ان انا حاسس ان انا مش قدها، او انها اكبر مني، او انا مش مؤهل ليها. فالجملة ليك النهاردة بتقول لك انت اقوى بكتير من ما انت متخيل، ومدي قدرات لنفسك اقل من الحقيقية عندك، بس جرب ان انت تدي نفسك الثقة كده والتشجيع انها تقدر تعمل الحاجة. بسمة، صباح الفل عليك يا بسمة، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب، دايما في حالة هدوء وسلام. بهاء شكرا يا بهاء انك صبحت عليا، شكرا. بسمة شهر 10، يلا بينا يا بسمة نشوف شهر 10 النهاردة بيقول ايه. الناس لا تشتري ما تفعله بل لماذا تفعله، اعرف ليه. الناس لا تشتري ما تفعله بل لماذا تفعله، اعرف ليه. يعني لما يبقى في شخص عنده حاجات حلوة كتير وبيعمل حاجات حلوة كتير، الناس اللي في العلاقات القوية قوي دايما هتدور فلان بيعمل ده ليه، فلان بيعمل ده ليه. انت لما تلاقي شخص بيقدم لك حاجات حلوة كتير قوي، اوقات بنرتبك ونقول أيوه هو ده حب ولا مصلحة ولا إيه. فالطبيعي أنه في العلاقات أنه دايما أسأل ليه، دايما أسأل ليه في كده من الآخرين، ليه في التعاملات دي. فالجملة بتقول الناس لا تشتري ما تفعله، ابدأ دايما بكلمة ليه. ليه أنا مفروض أعمل ده؟ ليه بيتعمل معايا ده؟ ليه أنا مفروض يبقى رد فعلي ده؟ ليه تم رد الفعل ده؟ سؤال ليه ده بيفتح حاجات كتيرة قوي. دايما في جملة كده start with why، لازم نبدأ بليه كل حاجة. ليه يا جماعة؟ ليه دي بتفك حاجات كتيرة قوي، بتعلمنا حاجات كتيرة قوي. قبل ما تعمل حاجة فكر ليه هتعملها، ايه الدافع. لما يبقى فيه تصرف غريب فكر ليه حصل، وهل انت كنت بتستحق ده ولا لا. كده قلنا لكل الناس اللي طلبوا شهور الميلاد، قولوا لي بقى يا جماعه ايه الحاجات اللي انتوا المفروض بتعملوها وبتكسلوا لما المود بتاعكم ما بيبقاش رايق، ودي حاجات بتبقى مطلوبه مهمه قوي. ايه الحاجات اللي مش مفروض ان انتوا تعملوها بس بتعملوها، مع انه لو انتوا ما عملتوهاش هتوفر معاكم مجهود كبير قوي. ويا ترى لو انت مش في المود بتعمل اللي عليك، ولا انت من الناس اللي لما بتبقى مش في المود بتقول كفانا شر القتال، انا مش هعمل حاجة خالص، انا النهاردة يا جماعة هنام. هل ده يعني دايما بيبقى صح؟ امتى بيبقى صح امتى مش بيبقى صح ان انا فجأة كده اوقف كل حاجة وقرر ان انا مش هعمل حاجة؟ ان انا بتقول لا اريد ان اسأل لكنني افعل، لماذا لا تنمو شجرة النخل التي امامك؟ شجرة النخل دي التي امامي هي اصلا انا فضلت العب بيها لغايه ما فصلتها وخليتها بقت كده. بصي انا هقول لك لماذا لا تنمو شجره النخله التي امامي، لانها صناعيه، ليست حقيقية، هي من أجل الزينة فقط، هي من أجل المنظر والجمال، ولكني أحبها جدا جدا جدا. وعندها زلط كده ملزوق من تحت في اللي بتسأل على الفازة اللي قدامي بالمناسبة في اللايف، يعني عشان الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن هيقولوا إيه اللي بتقوله ده. المهم لعل أن أنا أكون جاوبت يا نانا على سؤالك. طيب تعالوا كده نقول بمناسبة الصيف وانتشار الناموس، خبر كده في الأول ظريف قوي بيقول ليه الناموس بيقرصك أنت تحديدا. المقالة اللي معانا بتقول الناموس من الحشرات المزعجة اللي بتمتص الدماء، بتعمل اللي عليها وزيادة. الناموس من أكتر يعني الحشرات اللي عاملة اللي عليها بصراحة، وبتعمل اللي مش مطلوب منها. يعني أنت مش مطلوب منك تقرصي كل كمية الناس دي، بس أنت عمالة تقرصي. المهم طبعا الحر داخل الناموس بيزيد، وعملوا بأبحاث كتيرة قوي على فكرة ليه الناموس بيبقى ليه ضحايا كتير، وليه أنت بتبقى من ضمن ضحايا الناموس. هل أنت كنت من ضمن ضحايا الناموس قبل كده؟ أنا كنت من ضمن ضحايا الناموس كتير قوي. بيقولك بقى إيه، في سؤال اتسأل من الناس، هل الناموس بينجذب إلى ألوان معينة؟ الإجابة إن الناموس بينجذب إلى الألوان الداكنة. لما نبقى قاعدين في مجموعة كده تبص تلاقي إنه اللي لابسين أسود، كحلي، أزرق غامق، أحمر، لما بيكون في حركة وفي تنفس وفي أماكن كده تبص تلاقي الناموس بيلاقي البشر بسهولة من ألوان اللبس اللي لابسينها. فهتلاقي مثلا لو إحنا في قاعدة الناس اللي لابسة ألوان غامقة بتتقرص أكتر من الناس اللي لابسة ألوان فاتحة. إحنا عايزين نعرف الناموس بيعمل كده ليه، وبيعمل اللي عليه تلت ومتلت عشان نوقف اللي هو بيعمله ده. كمان التقرير أشار أنه الناموسة ممكن تميز الألوان، لكن بس في وجود ثاني أكسيد الكربون اللي هو CO2، إضافة إلى ذلك بعض الروائح والإشارات الجسدية كالحرارة وبخار الماء بتحفز من استجابة البعوضة للألوان. وفي دراسة تانية اتعملت سنة 2022 في واشنطن بتقول أنه الناموس بينجذب إلى بعض الألوان كمان، تحديدا الأحمر والبرتقالي و الأزرق السماوي. دي من ضمن الألوان اللي بينجذب ليها الناموس، اللي هي الفقعة يعني. والأزرق السماوي دي كمان علشان بتبقى تحسسه انه طاير في الهواء شاشي. وقال انه الناموس بيقدر ان هو يلاقي البني آدم من خلال معرفته بحمض اللاكتيك والأمونيا اللي بيتواجد في الهواء في حرارة الصيف اللي بيرتفع فيها درجة حرارة الجسم قوي، فبينتج عنه إفراز العرق. علشان يعني الناموس بيعرف كمان البني آدمين من ريحة العرق بتاعتهم، وغالبا ما تتجمع لدغات البعوض حول القدمين والكاحلين والمعصمين واليدين، وهي مناطق معرضة للعوامل الجوية وأكثر أماكن عرضة لتراكم الرطوبة. من ناحية تانية قالوا الباحثين في اليابان إنه الناس الأكثر عرضة للقرص بتاع الناموس من فصيلة الدم O بيكونوا أكثر عرضة لقرص الناموس، ومن من الناس اللي فصلتهم A أو B أو كده O أكتر فصيلة بتتمص دمها. وفي واشنطن برضو قالوا الفريق البحث اللي كان بيعمل الأبحاث على قرصة الناموسة قال إنه الناموس بيتجاهل عدة ألوان زي اللون الأبيض والأخضر، لذا تنجذب أنواع كثيرة من الناموس للدغ تحت أشعة الشمس مباشرة وتكون أكثر نشاطا في الفجر. بيقولك إنه الناموس بيبتعد تماما عن على ان هو يقرص الصبح في الاغلب، هو دايما لان هو ما بيستحملش الجفاف، ما بيستحملش اشعه الشمس السخنه، فدايما بيميل لانه بيموت بسبب الجفاف، فدايما بيميل انه يقرص وقت الفجر وقت بالليل كده بيتجمع الناموس، ما بيستحملش الالوان. طيب دي كانت يعني موضوع كده ملوش علاقه بالموضوع قوي، لكن في فكره ان كل واحد عارف اللي بيعمله والناموس عارفه اللي بتعمله عملها. ف خبر جي من الأخبار في الفقرة المفتوحة. طب يلا بينا كده نشوف كمان مثلا ايه. في حكاية سمعتها لطيفة قوي، راجل في اليابان بمناسبة الوردة الصناعية اللي قدامي، كان راجل في اليابان كل يوم بيصحى الساعة 4 الفجر بيسقي النباتات، وفي الآخر حد اكتشف يعني من الناس الجيران ان نباتات الراجل اللي بيسقيها كل يوم في الآخر بلاستيك. طب ليه الراجل عمل كده؟ هو الراجل كبير في السن قوي، وكانوا أهله عايزين يعلموه إنه يحسسوه إنه هو مسؤول عن حاجة، فأقنعوه إنه هو كل يوم يسقي النباتات اللي قدام بيته. بس هم علشان كان العناية ضعيفة بالنباتات فجابوا له نباتات بلاستيك أشبه بالنباتات الحقيقية. فالراجل الكبير ده كان عايش مبسوط قوي وحاسس إنه هو ليه مسؤولية كبيرة قوي لمجرد إنه كل يوم بيصحى في نفس الميعاد يسقي النباتات حتى لو بلاستيك. بس فكرة ان هو بيعمل حاجة وملتزم بيها كانت بتحسسه انه مبسوط، كانت بترفع من روحه المعنوية قوي. تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. درجة مشكينة ها برسيا يوكونو يوبيكا، ده كردي يا جماعة. بتكلم كردي عشان انا بتبعت لي تعليق كردي بتبقى عايزاني اسمعه، يعني اتمنى ما تكونيش ضحكتي. يبعدنا عن الناموس ربنا هم والبشر اللي المتعبين. ما كل واحد بيبقى متخيل انه بيعمل اللي عليه بهاء. يعني لما البشر بتتعبك بيبقوا متخيلين ان هم عاملين اللي عليهم وان انت اللي مش عامل اللي عليك. لما الناموس بيقرصك بيبقى متخيل انه بيعمل اللي عليه، بيتغذى وبيعيش في البيئه بتاعته فبيبقى متخيل عامل اللي عليه. فكل حد بيعمل حاجه هو عنده فكره كده من جواه انا بعمل اللي عليا. يمكن ده الهدف من الحلقه النهارده، انه في حاجات احنا متخيلين ان هي علينا وبنعملها وبنضيع فيها وقت كتير قوي وفي الاخر بنكتشف انها مش علينا، وفي حاجات المفروض انها علينا ونعملها واحنا بنقرر ان احنا ما نعملهاش. فيا ترى ايه اللي عليك وبتعمله، وايه اللي مش عليك وبرضه بتعمله، وايه اللي المفروض عليك وبتقرر ان انت ما تعملوش؟ طيب نانا كمان بتقول بالعربية يعني لا تقصر الشجرة كان مجرد سؤال ما كان ينبغي علي طرحه. لا يا فندم، انت من حقك تطرحي اي طرحة واي سؤال واي حاجة، احنا هنا بندردش بنضحك بنهزر مع بعض، فانت اسألي براحتك خالص واحنا بنرد عادي. بتضحكي على ايه يا بسمة؟ يا بسمة بتضحكي على ايه يا بسمة؟ طيب تعالوا كده نكمل ونقول في اليابان مثلا. بيعجبني حاجة كنت قريت مقالة كده في اليابان بيقولك ان القطر ملتزم جدا بمواعيده في اليابان فوق الوصف. لو اتأخر ثواني بيبقى فيه اعتذار رسمي للركاب. الطبيعي يعني انه في اي بلد عادي لما بتستنى القطر ولا حاجة عادي ممكن يتأخر، ممكن يجي بدري عن الميعاد وده نادرا، بس عادي. عمرك شفت محطة بتعتذر لك على انه هي تأخرت عن الميعاد ثواني؟ ده بيتأخروا ربع ساعة ونص ساعة وعادي، يعني يقولك القطر تأخر يا فندم احنا مالنا يعني ما تعمل انت في نفسك حاجة. يعني انت صحيح معترض ليه ان القطر تأخر؟ يعني هيعمل ايه القطر؟ فتبص تلاقي اللي هو ايه الحاجات النمطية بقت بتتكرر حوالينا من كتر ما انها بتتكرر كده. فاحنا ما بقيناش لما نشوف خبر زي اللي بنسمعناه دلوقتي في اليابان انه محطة القطر بتعتذر عشان القطر تأخر ثواني. ايه يا جماعة اتأخر ثواني؟ ايه المشكلة؟ حيدانا في البلد بيتأخر بالساعات وعادي، يعني بنفضل مولطعين مستنيينه. مش مطلوب منهم يعتذروا على فكرة، لان وارد ان يكون في ظرف حصل اخر القطر، مش مطلوب منهم ان هم يعتذروا. ليه هم عملوا كده؟ ليه فكروا؟ لان هم مقتنعين تماما انه في حاجات مش مطلوبة بس لما بتعملها بتخلي الناس مبسوطة، بتخلي الناس تدرك المعاني، بتخلي الناس انت متخيل لما حد يعتذر لك عن انه اتاخر ثواني عليك، ايه ده يا جماعه؟ ده لسه الدنيا بخير، ده لسه الدنيا حلوه، في ايه؟ وتبقى مبسوط قوي بجد انه حصل ده. فاوقات لما تقول شكرا لحد، ان شاء الله موقف قدامك كده فانت مثلا شكرته من اجل ان هو عمل موقف مع حد تاني، انت شايف من بعيد الموقف وانت مالكش اي دخل فيه، بس انت يعني انت متفرج مش مطلوب منك تدي تعليق، بس جمال الموقف خلاك تدي كومنت لذيذ زي شكرا كده. فتلاقي ان الكلمه اللي اتقالت دي هي ما كانتش مطلوبه منك صحيح، بس لما انت قلتها ايه يعني رفعت الحاله المعنويه قوي للي قدامك. فايه الحاجات اللي في مجتمعنا اللي ممكن ما تبقاش مطلوبه منا بس احنا لو عملناها هتفرق جدا في المجتمع، هتبقى لذيذة، هتخلي الناس مبسوطة أكتر، هترجع المعاني المفقودة للناس كل حد بجد احنا بقينا في حاجات المفروض تتعمل ما بقيناش نعملها لان لقينا القوم بقى عندهم عادة ان هم يعملوهاش, فاحنا بطلنا ان احنا نعملها. في قانون كده بيقولك ايه, لو الحاجة هتاخد دقيقتين اعملها حالا, لو الحاجة هتاخد دقيقتين اعملها حالا. الغريبة بقى انه ده القانون ده نفسي جدا, صح جدا, قانون حلو قوي. احنا بقى عندنا لو الحاجة بتاخد دقيقتين يبقى نأجلها يا فندم, مش مهم انها مع اني اول حاجات في الانضباط انه خلص الحاجات اللي هتاخدش وقت علشان خاطر الحاجات اللي عايزة وقت ما تبقاش متشتت فيها وتعملها. فمن ضمن الحاجات اللي احنا مفروض انها نعملها وما بنعملهاش زي الحاجات السريعة, مثلا واحنا معديين هنجيب حاجة, دي مش هتاخد دقيقتين وهتحل أزمة, بس ليه بقى ليه وليه أقف وانا مش قادر واعمل, انا مش ما عنديش مود. يا ابني ما انت معدي على المحل كده كده في طريقك, ما تجيب الحاجة اولا هتشيل من عليك زن حد, هتحل مشكلة مثلا انه كان في حاجة ناقصها, حاجة اللي انت هتشتريها دي دقيقتين مش, لكن انا ايه, ما انا عارف انها دقيقتين فمش وقته اعملها. فلو احنا مثلا اتبعنا من ضمن الحاجات اللي مفروض نعملها ان هو موقف انه لو الحاجة سريعة تتعمل فنعملها, هتريحنا كتير قوي, هتخلي فيه انضباط, هتخلي فيه حاجات كتير قوي لطيفة. تعالوا كده نكمل ونحكي مع بعض. مجدة صباح الفل عليكي يا مجدة, ايوة نانا كانت بتسأل عليكي في التعليقات, ونانا بتقول هل يوجد كومنت لذيذ, اشعر بالجوع. انت عايزة تفطري؟ بتفطري ايه يا نانا في العادي بتاعك؟ يعني فطارك في العادي بيبقى ايه؟ احكينا عن فطارك بصفتك من العراق, قوليلي بتفطروا ايه في العراق؟ بتعملوا بقى دايت وكده كلكم بقى والاجسام عندكم حلوه وبتاع, وبتفطروا بقى حاجات كده صغننه, ولا بتعملوا ايه؟ الفطار شكله عندكم ازاي في العراق؟ شاركينا كده. احنا بنتكلم يا ماجده النهارده عن الحاجات اللي لو اتعملت هتخلي المجتمع لذيذ, حاجات بطلنا نعملها, زي مثلا انك لو حصل تاخير في مكان عام ندخل نعتذر. الناس دلوقتي بقت بتتأخر وما بتعتذرش عادي, ما هو يعني خلاص احنا تعودنا ان احنا ما نعتذرش. ففي حاجات بتبقى مش مطلوبة منا بس لو عملناها هتبقى لذيذة, وفي حاجات بنعملها وهي مش مطلوبة منا وبنضيع حياتنا كلها فيها ان احنا نعمل حاجات مش مطلوبة منا, وفي حاجات تانية مفروض ان احنا نعملها ونبقى ملتزمين بيها بس مش بنعملها. فيا ترى لو كل واحد فينا بيسمعني لقى نفسه في حاجة من الحاجات دي, شاركني ايه الحاجة اللي مستك في الموضوع. في حاجات بتخلينا مفروض اعمل اللي عليا, الطبيعي ان الجملة الاشهر في مجتمعنا اعمل اللي عليك. في حاجات بتخليني معرفش اعمل اللي عليا, في كذب انا بكذبه على نفسي واقتنع بيه يخليني ما اعملش اللي عليا. زي مثلا اول كدبة بكدبها على نفسي, انا مش في المود, كدبة خداعة جدا, فكرة انا مش في المود. انا مش في المود دي بتدينا التصريح انه انا مش هعمل الحاجة لان انا يا جماعة مش في المود دلوقتي, بتديني تصريح انه انسحب من مكان وملتزمش وما تحملش مسؤوليتي عشان انا مش في المود, فلان مش في المود يا جماعة فسبوه. هل الجملة دي دايما تديني تصريح انه عادي ما عملش اللي عليا, ولا في حالات واوقات لا انا مش في المود بس مضطر اعمل اللي عليا, انا مش في المود بس انا لازم اعمل اللي عليا. مين قال يا جماعة الكذبة دي انه مادام مش في المود ما تعملش حاجة خالص؟ احنا وصلنا برضو المرحلة من فكرة ان احنا بقينا متساهلين قوي, انه لو رحت حكيت لحد وتقوله انا مش في المود النهاردة خلاص سيب الدنيا وما فيها. يعني ايه سيب الدنيا وما فيها؟ معلش يعني انا الجملة دي برضو مش قادرة افهمها, مخي مش قادر يستوعبها. هو عشان انت مش في المود تسيب الدنيا اللي فيها؟ طب اوكي, من حقك ترتاح, من حقك تاخد بريك, من حقك انه يعني تفصل, بس انا ينفع انسحب فجأة؟ يعني مثلا عندي ميتنج مهم جدا في الشغل وانا مش في المود فانا مش هروح النهاردة الميتنج, مش هروح. هل طيب اعتذرت, بعت مسج, حطيت حد بديل مكاني, احنا بقينا في مجتمع غريب قوي, ودي بنواجهها في الاشغال, في مسؤوليات البيت, يكون حد مطلوب في الاب في الام في كل حاجه. يعني تبص تلاقي انا في المود النهارده مش عامله حاجه ولعه. يعني ايه في المود ولعه؟ يعني ايه مش في المود؟ تمام احنا نفهم ان انت مش كويسه فنقدر مشاعرك النهارده, بس انا ما ينفعش اسيب نفسي للكدبه دي, انا مش في المود فمش هعمل حاجه خالص. انا ممكن اكون مش في المود وما عملش فعلا الحاجه لاني مش قادر, بس لازم التزم بالقواعد اللي قبل ما اعمل مش هعمل الحاجه, ان انا اعتذر بطريقه مؤدبه, انه انا احط بديل مكاني قبل ما انسحب, ان انا على الاقل احترام للناس, ان انا اقول لهم انا اسف يا جماعه انا عندي ظرف مش هقدر اجي النهارده, لكن صاحي النهارده مش في المود فانا مش هروح الشغل ومش هعتذر ومش هعمل اي حاجه وهسيبهم يبعتوا لي مسجات ويكلموني فاقفل التليفون. اهي دي من الحاجات اللي احنا بنعملها ومش المفروض ان احنا نعملها, واحنا بندي لنفسنا حق ان احنا نعملها. انا حقي ان انا افصل. حقك ان انت تفصل, بس وانت بتفصل احترم الاخر, بس وانت بتفصل راعي مشاعر الاخر, ما تخليش حد يجري وراك بالشكل ده, ما تخليش حد يحوطك وانت خلاص بقى انا زهقت منهم بقى, ايه الزن ده, ايه الرغي ده. تعالوا نكمل كده ونرجع نكمل لكل دي تعليقات. بهاء بيقول الشكر مش مطلوب دايما. الشكر إيه؟ طيب ايه الحالات اللي الشكر مش مطلوب فيها؟ يعني ما معنى جملة ان الشكر مش مطلوب دايما؟ ما انت عارف بقى يا بهاء انا سياستي في الموضوع, ان اللي بيقول جملة انا بمسكها فصصها, فانا مش فاهمة يعني ايه الشكر مش مطلوب دايما. ايه الحالات اللي الشكر مبيبقاش مطلوب فيها؟ شانتل صباح الخير يا شانتل. شانتل انت كان عيد ميلادها امبارح يا جماعة, عايزين نحتفل بيها. طيب نانا بتقول في الفطار بتاع الكردي بقى في العراق بتقول بتفطر بيض ولبن وجبنة سمون اللي هو العيش يعني عسل, لكن لا أحب العسل. الله ده فطار جميل قوي. أوكي أنا جاية أنا أفتح الباب, فطرين الفطار ده الله يخليكي. أيوة يا شانتال هحتفل بيكي عشان عيد ميلادك طبعا. هطلع فصل مخصوص أجهز لك الموسيقى واستني ما تروحيش في أي حتة ماشي. وعايزة رسالة شهر 5 يلا بينا يا شانتي. شانتي لو سمحتي فضلي فتح اللايف لغاية ما احتفل بيكي. شهر 5 بيقول الجهد هو الطريق الحقيقي للإتقان, البداية ثقيلة بس تستاهل. عجبني قوي دي, زي ما يقولوا كده مايند سيت, ازاي تغيري طريقة تفكيرك. الجهد هو الطريق الحقيقي للإتقان. يعني عايزين نتقن أي حاجة يا جماعة, عايزين نبقى شاطرين في أي حاجة لازم نبذل مجهود. ما ينفعش تقول أنا عايزة أبقى بيرفكت في السواقة وانت ما بتروحش مدرسة سواقة وما بتحاولش تتعلم سواقة. ما ينفعش تقول أنا عايزة أبقى في المهنة دي شاطر وانت ما بتاخدش كورسات وعايز تحاول تبقى شاطر في الكورس ده. البداية دايما تقيلة بس تستاهل, تستاهل الحاجة اللي هجيلك قبل. عارف اللي هو ايه, بنبقى قاعدين حاطين رجل على رجل قاعدين قدام, يا جماعة نفسي ابقى جراح مشهور, نفسي ابقى مش عارف ايه, نفسي اجيب بيت. طب ما هو البيت ده, حتى البيت اللي عايز اجيبه هو محتاج ان انا اتقن حاجة معينة تدخلي دخل اقدر احوش بيها واجيب البيت مع الوقت. مطلوب تفكير. فالبداية دايما تقيلة بس تستاهل. ده ليه شهر 5 عجباني قوي يا شانتي. قوليلي كده لما قرتيها ايه رد فعلك او ايه تأملك عليها. طيب تعالوا كده نكمل بقية التعليقات. ماجدة بتقول الحاجات دي انقرضت زي الاستئذان والاعتذار وتقديم الآخرين في الدور. أنا هجنن بجد. وتوضيب مكان سبته, يعني أنظف ترابيزة بعد ما قمت ونصبح على الناس وده مثلا ونصبح على الناس ونصبح على الناس وده مثلا. يا جماعة من ضمن الحاجات اللي مفروض انها بتتعمل وما بنعملهاش, زي مثلا فكرة فعلا ان صباح الخير دلوقتي بجد بجد في اي مكان بقيت الناس تعدي على بعض. زمان احنا تعلمنا كده, او انا تعلمنا كلنا واحنا صغيرين لما تعدي من قدام حد قول سلام عليكم, صباح الخير, مساء الخير, تصبحوا على خير, اي حاجه. دلوقتي تبقى داخل الاسانسير مثلا وحد واقف وبعدين يدخل حد عليك ولا كانه شايفك, هوا وعادي ما بنتكلمش, في ناس بتبقى محرجة، بس هل ده صح؟ يعني هل خلاص العادات دي بنبطل نعملها بجد ولا ايه؟ يعني الموضوع بقى غريب جدا. دي من الحاجات المفروض تتعمل وما بنعملهاش، فكرة ان انا استأذن ان يبقى ماشي واقفين مثلا في لاين في السوبر ماركت وتبص تلاقي في حد معاه حاجتين تلاتة مش قادر يستنى اللاين كله عشان الناس معاه حاجات كتيرة قوي، فيقوم داخل اول واحد في الصف. طب استأذن يا جماعة، استأذن، ممكن تقف تقول للصف يا جماعة انا معايا حاجة بس ومستعجل قوي، فممكن احاسب عليها، هي حاجة صغيرة، على الاقل تستأذن الناس. لكن فكره ان انا نهي، دي حاجات لطيفه مفروض تتعمل وما بتتعملش. بس ما بتقول القرد اللي انت بتقفل ده بيفكرني باللغه اليابانيين، بتضحكني الكردي اللي انت مش فاهمه يا بسمه، مش فاهمه ايه القرد ده اللي انت بتقوليه ده بيفكرني، اللي هو لما قريت كردي. لا على فكرة ما تحسي بقى قراب الياباني شوية، صح معك حق. وين أنا بتقولك يا شانتال هابي بيرثدي. مجدة بترد على بهاء وبتقوله الشكر مهم، ليه مش مطلوب يا بهاء؟ ده حاجة مهمة جدا. بهاء كمان انت هربت من السؤال بتاعي أنا ومجدة على فكرة. بهاء بيقول نفسي اشتري موتوسيكل. طيب وهتفضل، وأنا كمان على فكرة بالمناسبة بجد، وأنا كمان نفسي قوي يبقى عندي موتوسيكل أو سكوت او كده، بس بخاف منه علشان يعني حوادث وحشة قوي وانا بسرح اوقات، بس انا نفسي اشتري واحد قوي. بس انا هقولك على حاجة بهاء، اخدت خطوات ايه عشان تشتري الموتوسيكل؟ يعني عملت ايه؟ فكرت في ايه؟ هتشتريه ازاي؟ هتدبقه ازاي؟ يعني فكرت ازاي؟ يعني شانتيل بتقول عن رسالة شهر 5 انا موافقة جدا، بس ساعات ببقى حاسة اني في نفس النقطة مش بتحرك. طب ليه مش بنتحرك في نفس احنا اوقات بنتعطل، اللي هو طب يا رب قول لي بس الاتجاه اللي انا امشي فيه وانا امشي على طول، حد يحط ايدي بس على الخطوات وانا هخطو، بس قولولي اخطو ازاي. اوقات فعلا بناخد وقت عشان نعمل خطوات، يعني انا ببقى عندي الفكرة وعايزة اروح لها بس انا مش عارف انهي خطوات ينفع اروح لها، فده طبيعي جدا. يعني فكرة التعطيل في الوقت ده طبيعي بجد جدا، فكرة انه انا عايز اخد المهنة دي او عايز اروح بس انا مش عارف بجد يتروح ازاي، مين فين، يعني مفيش جي بي اس يقولي على الطريق ازاي اروح للحتة دي. فبصي ده بقى بيبقى سؤال كتير، بيبقى صلوات كتير، انه اوقات ربنا بيفتح قدامنا فرص تخلينا ناخد الطريق ده، بيبقى مثلا انه اتابع برامج كتير بتتكلم عن الحتة دي عشان اعرف ان اللي قبلي عملوا ازاي واخدوا خطوات، الناس اللي معايا اللي في مجالي، فدي برضو مهمة قوي. مجدة بتقول ولازم نعلم الشباب كمان، لان مش بنشوف كده غير من الخارجين من مدارس الراهبات، ولا حتى صدقيني دلوقتي الراهبات كله بقى يعني حاجه معايا فلوسه بس. طب حلو يا بهاء معاك فلوسه، مش بتجيبه ليه بقى؟ مجدة بتقول بلاش تهور يا فينا، كفايه الاسترولر. ايه الاسترولر؟ انا مش عارفه ده كان وانا صغيره، مش عارفه، بس عامه انا عندي مشكله التهور ده يا جماعه، اي حاجه بتتساق متهوره فيها قوي مشكله كبيره قوي. السكوتر، انت تقصدي السكوتر صح؟ وسباني ما باني، حلوه دي ان انا في الكردي، ثاباني ما مباني، ثابني مباني. لا اكيد، لا اكيد انت ما بتقوليش ثأبني مباني، بس يعني ثأبني مباني يعني ايه بالكردي يا نانا؟ يعني فهمينا، حلوه دي، سهله احفظها، ثأبني مباني، ودي ممكن نحفظها كلنا. يعني ايه بقى نانا؟ انت حفظينا كل حلقه كلمتين، ماشي نحفظ الكردي معاكي بس مش اكتر من كلمتين، وكل حلقه راجعي معانا الكلمات اللي فاتت تمام، واحنا كلنا ما عندناش مشكله نتعلم الكردي معاكي. ثباني مباني يعني ايه؟ ثباني مباني. بهاء الشكر مثلا بين اخويا واختي مش مطلوب لاننا احنا واحد. بص يا بهاء انا معترضه شويه على الفكره دي، يعني ايه اللي يخليني ما اشكرش اخويا واختي؟ ايه اللي ما يخلينيش اشكر بابايا ومامتي؟ ايه اللي ما يخلينيش اشكر جوزي؟ ايه اللي ما يخلينيش اشكر مراتي؟ ليه بالعكس؟ وده دايما بسمعه من الناس اللي حواليا، يعني انا يمكن عندي مشكله شويه في الحته دي بس بحاول اتعلمها. لما بتشكر الشخص اللي قدامك بيبقى في مشاعر كده ما هو مش مستني الشكر على فكرة. الناس اللي بتحبك مش مستنية الشكر، بس بيبقى حتة تقدير كده انه هو بيحاول يرضيك، بيحاول يبسطك. فلما انت بتشكره بيبقى المعنى وصل قوي، اللي هو شكرا بيحمل وراه حاجات كتير قوي. شكرا عشان انت حاولت تبسطني، شكرا عشان انت اديتني من وقتك، شكرا عشان. فالشخص بيحس انه عمل ولاقى عند اللي قدامه. فانا بشوف ان الشكر مهم قوي ما بين الاخوات، ما بين العيله، ما بين كل حاجه. امال الناس هتعرف منين انها عامله اللي عليها؟ معلش لو فضلنا مع بعض طف وما بنقولش لبعض وما بنعبرش عن مشاعر بعض، الناس هتعرف منين انها عامله اللي عليها؟ يلا بينا نطلع فاصل ونطلع نرجع نكمل. شانتيل لو سمحتي لو بتسمعيني انا اجهز لك البيرث داي بتاعك بعد الفاصل، فما تروحيش في اي حته. وبنتكلم يا جماعه عن دلوقتي الكذبات اللي بنكذبها على نفسنا علشان نقنع نفسنا انه الحاجات دي مش لازم اعملها، وانه لا عادي، ايه المشكله لما ما اعملش ده. الحاجات الاساسيه انه مفروض تتعمل بقيت بكذب على نفسي فيها عشان ما اعملهاش. فايه الكذب اللي بنكذبه على نفسنا عشان نصدق ان احنا مش مفروض نعمل الحاجه دي؟
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: من يؤمن بلا تساؤلات سيتواجه يوما بتساؤلات بلا أجوبة فيهرب الإيمان. فأن تسأل فتؤمن أفضل من أن تؤمن ولا تسأل. ناس كتير قوي فاكرة أنه الإيمان ضد العقل، وأنه الشخص اللي بيؤمن ما عندوش أي أسئلة ولا عنده شك. الفكرة دي غلط تماما. كل ما كان عندك تساؤلات أكتر وكل ما فهمتها أكتر، كل ما كان إيمانك مؤسس على حقيقة واضحة تقدر تقنع الناس بيها وتدافع عنها. لكن كل ما كان عندك تساؤلات ملهاش أجوبة وتخيلت أنه الإيمان هو البديل للعقل، كل ما كان إيمانك ضعيف وواهي وهيقع عند أول مطب. الإيمان مش ضد العقل، لكن الإيمان ضد العين.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: القيامة فرحة وغلبة ونصرة. افرح معانا على راديو سما.
3: ورجعنا تاني ومكملين، وتعالوا بقى النهارده عيد ميلاد شانتل الى امبارح، فخلينا نحتفل معاها كده بعيد ميلادها. مستعده يا شانتل؟ جاهزه يا بنتي؟

كل سنة وانتي طيبة يا شنتي، ودايما كده جميلة ومبسوطة ومفرحة كل اللي حواليكي. بهاء بيقول لا خلاص، ماجدة بتقول ايوه السكوتر نسيت اسمه. انتي هتلاقي اي حاجة مجنونة انا ممكن داخلة فيها عادي، داخلة فيها بجدارة. يلا نشوف شهر 11 بيقولك ايه يا ماجدة. شهر 11 بيقول انت اقوى بكتير مما تعتقد بس جرب. وده اتكلمنا عنه بانه في حاجات كتيرة بنبقى محتاجين نعملها بس متخيلين انها مش قدراتنا، متخيلين ان احنا اضعف، متخيلين ان احنا مش هنقدر، متخيلين انه دي حاجة كبيرة علينا. فاحنا محتاجين قبل ما نتخيل كل ده نجرب نشوف احنا فعلا قادرين نعمل ده ولا لا. تعالوا كده نكمل التعليقات. حد يقول للامي ان الموتوسيكل مش خطر. يا ام بهاء الموتوسيكل خطر، يا ام بهاء يا ام بهاء ما تخليش بهاء يجيب موتوسيكل يا ام بهاء. اي خدمه يا بهاء، يعني انا بحب اخدم بس. شانتل سمعتي عيد ميلادك يا شانتل؟ يعني بجد نفسي تكوني سمعتي. نانا بتقول ياباني، ما ياباني يعني هو كردي يا انسه بسمه. الحقيقه بسمه اسمها جه في الموضوع. نانا بتقولك ده مش ياباني، ده كردي. ماجده بتقول كمان الاحترام للكبير واداب الحديث وعدم المقاطعه للكلام من الحاجات اللي المفروض تتعمل وبطلنا نعملها. بصي بقى، كل واحد شايف انه مفيش كبير، يعني الراجل الكبير ايه المشكله؟ انت بس اتولدت قبلي، لا ليك فضل في ده ولا انا ليا ان انا احترم ده. انت بس ظروف الحاجات الحياه او جاتتك ان مامتك وباباك اتعرفوا على بعض بدري وجابوك بدري، فليه احترمك؟ ده بقى منطق غريب برضو موجود عند الناس، اللي هو فكره انه لا عادي مش شرط نحترم الكبير، وبقى بنقول لنفسنا كلام مبرر. يعني مرسي انا قوي. والغريبه ان سعره بيزيد كل سنه. لا هو تقدر تحسبها بالشهر مش بالسنه، السنه ده كتير قوي. كمان أنا بتقول كانوا المنجمون الذين سجدوا للمسيح في الولادة كانوا من قوم الأقرد. أيوة بقى. لا هو يعني محدش يقدر يتكلم على شعب العراق يعني. طيب تعالوا نشوف الكذبات اللي احنا بنكذبها على نفسنا وبنصدقها علشان خاطر ما نعملش اللي مفروض نعمله. لما بقى جاهز، الكذبة رقم 2، لما بقى جاهز هعمل كذا، لما ابقى جاهز هبقى اروح، لما ابقى جاهز هبقى سافر، لما ابقى جاهز هبدا في الكورس ده، لما ابدا جاهز هبقى اقدم في الشغلانه دي، لما ابدا جاهز هبقى اروح اتقدم للبنت اللي بحبها ومعلقها لنفسي بقالي سنين. لما ابقى جاهز كدبه بجد بنكذب بيها على نفسنا كتير قوي. مفيش حد هيبقى جاهز، يعني مفيش وقت معين انت هتبقى جاهز فيه. الجهازيه بتبدأ لما نبدأ. يعني أنا عمري ما لو أنا استنيت أبقى جاهز أنا مش هبقى جاهز أبدا. فالموضوع مش هيبقى جاهز إلا لما أخد خطوات وأمشي في الموضوع فهبقى جاهز. فالكذبة الكبيرة قوي اللي هي فكرة لما أبقى جاهز، أنت هتفضل طول عمرك مستنى تبقى جاهز وما فيش وقت معين هتبقى جاهز فيه. فابدأ في الخطوات وامشي فيها، هتبص تلاقي نفسك بقيت جاهز. على فكرة يعني لو حضرتك مستني تتقدم عشان لما تبقى جاهز، طب ما هو طول ما انتوا بتخرجوا وطول ما انتوا بتتقابلوا وشايف ان الدنيا بيس وحلوة وبتاع، هتبقى جاهز امتى؟ ما مثلا تروح تتقدم تتعرف وتقول لهم يا جماعة كذا كذا، بس في توقيت معين هجيب فيه كذا، او في وقت معين هجيب فيه كذا، او يعني واجه الموضوع. علشان كل ما نواجه بيبقى فيه خطوات أسرع إن احنا نبقى جاهزين فيها. الكذبة بقى الثالثة اللي بنصدقها بجد، اللي هو فكرة أنا يا جماعة ما بعرفش اشتغل اللي تحت ضغط. بصوا أنا بطلع أفضل نتائجي لما أكون تحت ضغط. ونلاقي في الانترفيوهات كده السؤال بتاع أنت بتقدر تشتغل تحت ضغط؟ انا اصلا معترضه تماما على الكونسبت ده. على فكره مش دايما الضغط بيبقى ناجح، ومش دايما الشغل تحت ضغط بيطلع كواليتي عاليه، مش دايما الشغل تحت ضغط بيطلع الشغل زي ما احنا عايزين ومن غير اخطاء، بالعكس. ليه؟ ايه اللي يخليني اعمل في نفسي كده؟ يعني ايه اللي يخليني اوقات احنا بنبقى يعني اتحطينا في تحت الضغط ده غصب عننا؟ لكن في اوقات تانية يا جماعه بجد انا اللي بختار الضغط، وتحت مسمى انا ما بشتغلش حلو الا تحت الضغط. طب
دي كدبة كبيرة جدا بجد. يعني ايه اللي يخليك تفضل تأجل وتراكم المواضيع علشان خاطر تشتغل تحت ضغط؟ طب ما توزع الموضوع وتشتغل بالراحة، هتلاقي ان الكفاءة بقت اعلى، النتيجة احسن. فليه بنأجل لغاية ما نتزنق ونسميها شطارة ونكذب على نفسنا انه ده كده صح، انا بشتغل تحت ضغط؟ دي برضو من ضمن الكذبات اللي بنكذب بيها على نفسنا وبنصدقها. في كذبة كمان، ده مش وقته، عايز اسافر مش وقته، عايز ارتبط مش وقته، عايز، ونقفل ابواب كتيرة قوي مفروض تتفتح تحت منطق ده مش وقته. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، لما الحاجه بتيجي في وقتها، يعني انت مثلا جات لك فرصه شغل في وقتها فانت تقول ده مش وقته ان انا اشتغل، اعرف ان هي ده وقته. لانه اوقات احنا بنبقى خايفين ندخل في الموضوع علشان مش شايفين ان احنا مش قده، فنجيبها تحت كدبه ده مش وقته، وبنفهم مخنا ونضحك عليه انه ممكن ناخد الخطوه دي بعدين بس ده مش وقته، مع انه ده الوقت المناسب ليه. فمن ضمن الكذب الغريب اللي بنكذبه على نفسنا وبنقنع نفسنا بيه ان الحاجة مش وقتها. طب امتى وقتها؟ طب قبل ما تقول ده مش وقته، هل انت محدد له وقت معين؟ هل انت عارف الوضع اللي انت فيه هيخلص امتى وليه توقيت معين فتقول ده مش وقته؟ ياما ما ضيعنا فرص، وياما ما عملنا حاجات كتيرة واخترنا اختيارات مش مظبوطة علشان قلنا ده مش وقته. بس ثق وتأكد انه لما ربنا يشتغل معاك وتبقى طالبه في كل وقت ويجيب لك حاجة غريبة ما كنتش متوقعها، افتح لنفسك فرصة التفكير. ما يبقاش اول فكرة تيجي على دماغنا عشان اهرب منها ده مش وقته، لاني اوقات دي فكرة خداعة جدا، فكرة انه ده مش وقته عشان اهرب من المسؤولية، عشان اهرب من التحدي الجديد اللي هدخله في حياتي، عشان اهرب من فكرة انه هعرف حاجة جديدة وهتعب نفسي شوية فبقول ده مش وقته. فقبل ما تدخل في الخدعة دي ادرس كويس قوي، هل انت عارف انه في وقت معين انت محدده، عامل بلان؟ فلو مش عامل بلان ولو الموضوع كده بس انت لمجرد انك مش عايز تتعب، لا يبقى ده وقته، وخد وقته دلوقتي، لانك لو فضلت تستناه الوقت هو مش هيجي ابدا ومش هيبقى فيه وقت ليه ابدا. فمن ضمن الكذبات برضو اللي هو انا بضحك بيها على نفسي، ده مش وقته. وتعالوا نشوف نانا. شكرا يا نانا، شكرا يا نانا جدا بجد على كل الحاجات الحلوه اللي بتبعتيها لي، والقلب اللبني طلع شكله جميل قوي، ده نفس اللون اللي انا لابسه بالظبط. طيب، من ضمن الكذب اللي بنكذبه على نفسنا عشان ما نعملش الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، فكره انا تعبان دلوقتي يا جماعه ومش هعمل ده، انا تعبان. في فرق انه انا تعبان علشان بجد انا تعبان حقيقي، يعني انا تعبان، يعني في اسباب للتعب، وفي فرق ان انا تعبان من كتر ما اجلت ومن كتر ما راقمت عليا الحاجه ومن كتر ما ان انا بهرب من المواجهه فانا تعبان. حتى كلمه انا تعبان اوقات بقولها علشان ما حلش، علشان اهرب. فمن ضمن الخدع اللي بنخدع بيها عقلنا فكرة أنا مش هعمل ده دلوقتي عشان أنا تعبان. أنت تعبان بجد ولا تعبان من كتر التأجيل إنك مش عايز تواجه؟ لو تعبان بجد يعني خد وقتك في التعب وحاول تتماثل للشفاء علشان تقدر تعمل اللي عليك. لكن لو تعبان علشان أنت مكسل وعشان أنت مأجل وعلشان أنت مش عايز تواجه، فأنت هتفضل تعبان طول الوقت. انت بتوهم نفسك ان انت تعبان من اجل حاجات مش حقيقية. انت تعبان حقيقي من التأجيل، انت تعبان حقيقي من ان انت مش عارف تاخد قرار، انت تعبان حقيقي انه مش قادر تشتغل على حياتك انها تاخد خطوات صح. الكذبة الفظيعة اللي بنقولها برضو علشان ما نعملش اللي علينا وعلشان اريح دماغي، هبدأ بكرة. اشهر كذبة في التاريخ، هبدأ بكرة. بكرة يا جماعة، بكرة أول يوم في الدايت، بكرة أول يوم في الجيم، بكرة في التمارين، بكرة هنبقى ناخد القرار الفلاني، بكرة نفكر بقى في الموضوع، ما نفكرش النهاردة، بكرة بكرة بكرة. وافضل أجل، في ترنيمة كده بتقولك اوعى تأجل وتقول بكرة
وبكرة يعدي زي امبارح، يوم ورا يوم العمر بيجري وفكرك دايما تايه سارح. بحب أنا الترنيمة دي قوي. الفكرة كلها أنه لو أنت في إيدك تعمل الحاجة النهاردة اعملها، ما تستناش بكرة. أجمل حاجة في الدنيا لما تجيلك أفكار ولما تجيلك خطوات عجل بيها وما تستناش، نبقى نعمل بقى بكرة، نبقى لأنه بكرة ده ما بيجيش بجد، بكرة ده مش بيجي أصلا. ماجدة بتقول لما الواحد بيكون هايب موقف معين بيقول مش وقته للهروب. صح يا ماجدة، صح، ودي من ضمن الكذب اللي بنكذبه على نفسنا. أنا الموقف زي ما ماجدة بتقول أنا هايبه، هو كبير عليا، أنا خايف منه، فعلشان ما أقدرش أواجه بقول مش وقته ده دلوقتي، ودي بتبقى أكتر خدعة أنا بخدع بيها نفسي. أنا بتقول أنا تعبانة من الطبخ وشغل البيت، كل يوم هو نفس الشيء. طيب أنا هسألك سؤال يا نانا، حلو قوي ان انت جبتي مثال عملي من حياتنا. طيب انت شايفه لو ما طبختيش وما عملتيش شغل البيت ايه النتيجه؟ يعني تتخيلي كده ايه العائد او ايه اللي هيحصل؟ احكي لي السيناريو ان نانا بطلت تشتغل في البيت او تطبخ او تعمل نفس مسؤولياتها كل يوم، ايه اللي هيحصل عشان نعرف ندخل في السيناريو اللي المفروض نفكر فيه لما نقرر ان احنا فجاه هنوقف اللي احنا بنعمله، او انه فجاه انا مودي مش في ده فانا مش هعمله. كمان الكذبة بقى اللي بنكذب بيها على نفسنا عشان ما نعملش اللي علينا، أنا محتاج حد يحفزني. أي جماعة محتاج دافع، أنا محتاج هدف عشان أعمل الحاجة الفلانية. بس حقيقي لو فضلنا مستنيين حد يحفزك عشان تروح تاخد الكورس الفلاني، محتاج حد يحفزك عشان تنزل الجيم، محتاج حد يحفزك عشان تبدأ دايت، محتاج حد يحفزك وياخد ايدك عشان تقدم في الشغلانة الفلانية، محتاج حد يحفزك علشان تاخد قرار الارتباط، محتاج حد يحفزك عشان تبدأ حاجة جديدة او تجيب حاجة جديدة في البيت، عمرك ما هتبدأ حاجة، لانه التحفيز بيبدأ من جواك. مستني حد يحفزك ليه؟ ما تبدأ انت وتحفز نفسك، لانه مفيش حد هيحفزك، اصل هو كل واحد مستني حد يحفزه ومحدش بيحفز حد، فبالتالي احنا واقفين عند نفس النقطه. ما تستناش حد يحفزك، حفز نفسك، لان غيرك مش عارف يحفز نفسه اصلا، فهيحفزك انت ازاي؟ بتقدر تعمل اللي انت مفروض تعمله لما تقرر ان انت لازم تعمله. لما تقرر تقول زي ما انا سالت نانا كده، هي بتقول

لما غيرت الحافز، لما غيرت المعنى، لما غيرت الهدف، لقيت انه انا لو عايزة صحتي تبقى أفضل، عضلاتي تبقى أفضل، عشان ما تعبش في المستقبل، علشان يبقى عندي مرونة، علشان ما يحصلش حاجات كتيرة خشونة وحاجات كتيرة من القعدة، عشان حاجات كتير، فأنا ممكن أعمل ده. فأوقات إحنا محتاجين بس نغير شكل الحافز وما نستسلمش ليه. لما ظروفي تتحسن، لما ظروفي تتحسن هبقى أعمل الحاجة الفلانية، لما ظروفي تتحسن هبقى أشتري الموتوسيكل يا بهاء، لما ظروفي تتحسن هبقى مش عارف إيه، وأفضل أستنى لما ظروفي تتحسن. طب أنت يعني معلش إيه الظروف المثالية اللي أنت مستنيها؟ يعني لما تيجي تلاقي نفسك بتقول لما ظروفي تتحسن، معلش إيه الظروف اللي أنت مستني تتغير؟ يعني عايز يبقى عندك إيه في حياتك عشان تاخد الخطوة؟ طيب اللي أنت مستنيه ده قدامه قد إيه؟ طب هل الحاجة دي هتفضل مستنياك العمر كله؟ أنا مش هتقدم للفلانة إلا لما ظروفي تتحسن. طب وهي عيني تفضل ملطوعة زي النخلة كده جنبك لغاية ما أنت ظروفك تتحسن؟ طب ما تبتدوا الخطوات وتحسنوا ظروفكم سوا مع بعض. يعني جملة مريبة جدا وجملة متعبة قوي، لما ظروفي تتحسن هبقى أروح أعمل الحاجة الفلانة. اعمل اللي على قد ظروفك دلوقتي واشتغل على تحسين ظروفك، وإن شاء الله واحدة واحدة كل اللي انت عايزه. لكن لو استنينا ظروفنا تتحسن مش هنبدأ أصلا، بجد مش هنبدأ أصلا. فالمشكلة مش في الوقت ولا في الظروف ولا حتى في الطاقة، المشكلة في الحكايات اللي بنحكيها نفسنا وبنصدقها عن نفسنا. وأخطر كذبة دايما بنبقى فيها إن إحنا فاكرين إن في حاجة من برة هتحصل فهتخليني أفضل، حاجة من برة هتحصل فهتخليني أخد خطوات، بس الحقيقة إن كل حاجة بتيجي من جوانا، مفيش حاجة من برانا خالص. تعالوا نشوف التعليقات. ميرات بتقول صباح الفل حلو البيبي بلو، أيوة بحب البيبي بلو أنا. شهر أكتوبر يا عسل، حاضر يا أمورة. مش عارفة حسيت إن إحنا فجأة كده دخلنا في حل حلويات. وين أنا بتقول قصدي إعادة أشياء كل يوم سيتعبك. بالعكس بقى يا نانا، أنت عارفة إنه الالتزام بحاجات كل يوم شيء صحي جدا. أنت عارفة لما البني آدم زي الرجل بتاع الياباني اللي حكيت لكم عليه في أول الحلقة ده، إن هو أهله كانوا عايزين حالته النفسية تعلى، فكانوا بيخلوه يسقي كل يوم مش زرع، بس هو الزرع في الآخر طلع بلاستيك، بس مش مشكلة، الرجل كان مبسوط جدا إنه كل يوم ملتزم بحاجة. يا جماعة فكرة الالتزام كل يوم بحاجة دي شيء صحي للجسم جدا، لأنه بيعلمنا الانضباط، بيعلمنا الالتزام، بيبقى مفهمنا إن إحنا عندنا إرادة إن إحنا نعمل الحاجة الفلانية كل يوم. لما حد يقول لك مثلا اتعود ان انت تصلي كل يوم، فكرة الالتزام بالصلاة مش بس علشان نبقى احنا عملنا طقوس او كده، لا، فكرة الالتزام بالصلاة انه كل يوم انا بفتح قلبي وبتكلم كل يوم مع ربنا، بحط وقت لكل يوم مع ربنا، بيخلي في نوع كده من الرضا الداخلي عن نفسي. انا مبسوط ان انا كل يوم بشارك ربنا في حاجه معينه. فلما بتعمل ده كل يوم فجاه تحس ان انت متلخبط، ده انا ما عملتش الحاجه الفلانيه، لا خلينا نعملها، فكانه بيرجعك للحاله المثاليه اللي انت حابب تبقى عليها. تعالوا كده نشوف شهر 10 لميرات. شهر 10 بيقول اين انت؟ start with why. الناس لا تشتري ما تفعله بل لماذا تفعله. يعني دايما يبقى هدفك أنا ليه بعمل ده، أنا ليه بروح المكان الفلاني، أنا ليه بتصرف التصرف الفلاني. لو فضلنا عند حتة إن إحنا نبهر الناس بالحاجات اللي بنعملها ولا هيبقى ليها أي قيمة، لكن أنا الحقيقي ليه بعمل ده، العمق، ليه بروح المكان، ليه بلبس اللبس، ليه بشتغل الشغلانة دي، ليه في العلاقة دي، ليه في المجتمع ده، ليه مع الناس دي. لازم دايما يبقى فيه رد ليه، لأني لو عندي دايما رد ليه بعمل ده ما يبقاش حاجة وخلاص، أنا هرتاح وحياتي هتبقى مستقرة أكتر. ده شهر 10 يا ميرت. تعالوا كده. عيسى بيقول صباح الخير والبركة. صباح الفل عليك يا عيسى. يا ترى يا عيسى ايه الحاجات اللي مفروض تتعمل وما بنعملهاش؟ ايه اللي في حياتك حاجات مفروض تعملها بس انت مكسل تعملها، ما بتعملهاش مع انها مهمة جدا؟ وفي حاجات تانية تلاقي نفسك بتعملها وهي مش مطلوبة منك.

منك اصلا، وبتضيع فيها عمرك وبتضيع فيها نفسك، وهي اصلا مش مفروض ان انت تعملها، بس انا بحبها. ويا ترى هل في مبرر ان انا ما اعملش الحاجه لمجرد ان مودي قلب، لمجرد ان انا مش عايز اعملها؟ طيب تعالي كده نشوف، تعالى نشوف شهر يناير بيقول ايه. هو مين شهر يناير؟ معلش عشان انا قريت الاسم غلط. عيسى برضو اللي طالب شهر يناير. يلا نشوف شهر يناير بيقول لك، انا بقالي كتير قوي ما قريتش شهر يناير ده يا جماعه. بجد مبسوطه يا عيسى ان انت دخلت الشهر يناير. طيب تعالوا كده نشوف شهر يناير مش مكتوب. انت لا ترتقي الى مستوى اهدافك بل تسقط الى مستوى انظمتك. لا استنى ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده. ايوه فين شهر انا بقرا شهر صح؟ طيب اوكي. انت لا ترتقي الى مستوى اهدافك بل تسقط الى مستوى انظمتك. دي جمل اتقالت لناس مشهوره. معناها انه ركز على النظام مش الحماس. يعني اوقات مش المهم ان انت كل يوم، مش انت عايز ايه، يعني مش مهم ان انت تعمل، انت مهم ان انت تحط سيستم في حياتك. مهم فكرة انه عيسى عنده 1 2 3 بيتعملوا في حياته. ففكرة انه تحط نظام لحياتك، ما تسيبش حياتك للحماس. دي نقطة مهمة قوي علشان تسهل عليك فكرة اعمل اللي عليا. اوقات اللي بيخلينا ما نعملش اللي علينا او نعمل حاجات مش مطلوبة منا، ان انا شغال بالحماس، شغال بالمود. النهاردة جابني مودي اعمل كذا، النهاردة انا متحمس قوي ان انا اعمل الحاجة الفلانية فروح اعملها. فده مع الوقت بيخلي مفيش سيستم في حياتي، مفيش نظام في حياتي. فالمهم ان انا اوجد في حياتي حاجات انا مطالب ان انا اعملها كل يوم وابقى ملتزم بيها. فكرة ان انت لا ترتقي الى مستوى اهدافك، يعني انت مش حاطط، او فكرة انه ان انت تعيش وانت مش حاطط اهداف لحياتك، انت بس حاطط حماسات لحياتك. ده يخلي البني ادم مش عارف يعيشها صح، او مش عارف يعمل اللي عليه مظبوط. يدخلنا في حتة ان احنا بنعمل اللي علينا، ما بنعملش اللي علينا مظبوط، او بنروح نعمل حاجات مش مطلوبة منا. ان انا مركز على الحاجات الحماسية مش الحاجات اللي تنظم لي حياتي. يعني انا مطلوب مني مثلا زيارة مثلا معينة لشخص كل يوم، انا مطالب بالزيارة دي. ففكرة ان انا التزم بده، مش هسيبها المودي بقى، لا انا النهاردة مودي كده فانا هروح، النهاردة مش مودي كده انا مش هروح، مع ان دي مطلوبة اساسية في حياتي. فالحتة المهمة ان انا اشتغل بنظام مش بحماس، ان انت تبقى حياتي تبعا لسيستم ونظام. وده مهم قوي. هتقولولي ده روتين، وده الروتين جزء مهم قوي من النجاح. حلو ان يبقى فيه روتين، وحلو يبقى كسر الروتين، بس حتى وانا بكسر الروتين يبقى فيه حاجات معينة بلتزم بيها، ما يبقاش انا سايب الدنيا سداح وما ده سايبها لحماسي بس كده. ده شهر 1. يا عيسى خليني اكتبها لك. يعني حتى بيقولك ايه، بيقولك الراجل ده بيقولك ايه على الجملة بتاعتك، كلنا عندنا اهداف، عايز اتمرن، عايز اذاكر، عايز اطور نفسي، بس السؤال هل عندك نظام يخدم الكلام ده؟ عندك نظام ازاي هتمرن، ازاي هعمل الكلام ده، ولا مجرد افكار حماسية؟ لكن انا ما عنديش نظام للافكار الحماسية، فاوجد نظام لافكارك الحماسية. جمل كبيرة دي قوي في يناير. طيب خلينا كده نكمل التعليقات ونطلع فاصل. نانا بتقول كيف لا تكن مثل أولئك الذين يكررون الصلاة متكررة ونفس الكلمات. لا أنا مقصودش كده برضو ينانا خالص، كويس إن أنت يعني أكدتي على المعنى ده. فكرة الصلاة مش إن أنا أكرر كل يوم نفس الكلام، مش إن أنا أسمع كلام أنا حافظه، مش إن أنا أسمع طقوس وخلاص. فكرة الصلاة هي علاقة مفتوحة ما بيني وما بين ربنا. يعني أنا بكلمه بجد وأنا شاعر بكل كلمة بقولها، أنا بكلمه بجد من عمق احتياج، أنا بكلمه بجد لأنه حاسس إن هو الأمان، إن هو الحماية.
ان هو عارفين لما بيبي بيكون بيحب بابا ومامته قوي يبقى لازق فيهم طول الوقت, ولما حد ياخده من بابا ومامته يفضل يعيط ويعمل بايده كده عايز يروح لبابا وماما تاني علشان هما الامان والحمايه بالنسبه له. فلو انا الصلاه بالنسبه لي كانت بتوصل لي الامان والحمايه هبقى انا عايزه التزم بيها كل يوم, لانه انا حاسس انه اماني وحمايتي في علاقتي مع ربنا, فهي مش مجرد كلام للحفظ وخلاص. يعني أنا فعلا عيسى بيقول قراءة الكتاب المقدس حلوة قوي, إن يبقى عندك قراية كل يوم روحية بتقراها بس مش مجرد تسميع وخلاص. مش مهم أقرأ صفر ولا إصحاح, أنا ممكن أقرأ عددين ثلاثة بالتأمل بتاعهم بالصلاة بتاعتهم بالآية الحلوة اللي فيهم واشتغل عليهم كويس قوي وادركهم واوصل لهم. ده خير من إن أنا أفضل أردد فأصفر وإصحاحات وأنا حافظ مش فاهم إيه الفكرة, إن أنا بقرأ زي الكتاب زي البغبغانات كده وخلاص. فهي فكرة الالتزام حلوة بس هنلتزم صح, هننضبط صح. نانا إذا أنا ألبس نفس لبس يومين على التوالي سأشعر بالتعب, نو موت في الشغل بصراحة. بصي هقولك على حاجة, أنا من الناس اللي ما معرفش ألبس نفس الحاجة يومين برضو عشان بزهق, بس انت بتلبسي كل يوم وبتقرري انك تفكري في اللبس كل يوم, هو ده الالتزام. ان انت عايزة كل يوم يبقى شكلك كويس, ان انت عايزة كل يوم تبقي مهندمة لان انت شايفة انه المجتمع اللي حواليك مش احسن حاجة لي ان انا انزل منعكشة وملخبطة حرام, يعني يشوفوا خلقة غير منظمة يعني. فعلى الاقل انت ملتزمة بنظافتك الشخصية, بان انت تزبطي شكلك, بان انت تزبطي هدومك, بان انت تزبطي الوانك, لكن براحتك البسي كل يوم اللي انت عايزاه بقى. لكن في فكرة أساسية وده اللي أنا كنت بقوله لعيسى, إنه لازم يبقى فيه نظام أحقق بيه الهدف اللي أنا هعمله. الهدف إن أنا هنزل كل يوم بلبس وأبقى منظم, طب هعمله إزاي؟ من خلال إن أنا في قواعد معينة, مثلا الأسلوب بتاع لبسي في اليوم, شاور مش عارف بغسل إيه بحط إيه بعمل إيه, ده السيستم اللي يخليني في الآخر أطلع بشكل كويس قدام الناس. فلو أنا سبت كل يوم وقمت بمنعكشة وملحقتش أوضب نفسي ونزلت, أنا شكلي مش هبقى راضي عليه والناس هتنتقدني فمش هبقى مبسوطة, فأنا سبتها كده المودي ومودي وداني فين بقى. لا, فلازم يبقى في حاجة لازم أعملها صح علشان أوصل بصرف النظر. يعني ما ينفعش يوم أبقى مش في المود فانزل يعني بريحة مش كويسة الناس مش مستحملاها, ليه أعمل كده, أصلا مودي النهاردة وحش. لا, ده مش مبرر. فهي دي فكرة الحلقة, انه احنا نعمل الحاجة الصح بصرف النظر انا في المود ولا مش في المود, اعمل اللي عليك صح يعني. وابو احمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير, صباح الفل عليك يا ابو احمد, وعليكم السلام. يا رب دايما كده مبسوط وخير ونعمة وفي بركة. ايه الحاجات يا ابو احمد اللي مفروض ان احنا نعملها وما بنعملهاش, وايه الحاجات اللي بنفضل نرهق فينا نفسنا ونعملها وفي الاخر هي ملهاش نتيجة, وده بيبقى بسبب ايه؟ بسبب عدم انضباط في حياتنا, بيبقى سبب ان احنا مش عارفين نحط قصة نمشي عليها. شانتيل بتقول انا بحاول الفترة دي اتكل على ربنا اكتر مش اعتمد على عقلي في التفكير في المستقبل. حلو, حلو قوي ان احنا فكرة نعتمد على ربنا, بس برضو حلو قوي انه نقول له يا رب ارشدنا للخطوات اللي اخد فيها بشكل ايجابي, انه يا رب انا قليل الحيلة مش عارف افكر مش عارف اخد خطوة كويسة, بس أنا حقيقي يا رب نفسي أخد خطوة كويسة, ممكن توريني وتديني بصيرة الخطوة دي تتاخد إزاي؟ ممكن لما تجيب قدامي فرصة تديني بصيرة إزاي ألقط الفرصة وأعرف إنها فرصة؟ لأنه ياما فرص بتيجي قدامنا بس إحنا بنكون عمي ما بنشوفهاش. فحلو قوي إنه أنا بصلي أطلب منه بصيرة للفرص اللي بتجيلي, إنه بصيرة إن أنا أعرف أستغل كل حاجة صح حسب إرادته وحسب مشيئته وحسب الخطة اللي أنا وهو بنسعى علشان خاطر انه يا رب انا نفسي في كذا وكذا في المستقبل, ونفسي دي اللي انا نفسي ابقى فيه, بس لتكن ارادتك ومشيئتك ووديني في الطريق ده لو هو حسب مشيئتك. ونانا بتقول اشياء متكررة مش حلوة يا فينا. طيب يبقى اشياء متكررة مش حلوة انا ينبغي ان انا اعملها ولا ينبغي ان انا ما اعملهاش؟ ما هو في اشياء متكررة انا بضيع فيها وقتي وهي مش مطلوبة مني, وفي أشياء متكررة أنا لازم كل يوم أعملها غصب عني علشان دي مسؤوليتي.
لو الأشياء المتكررة الغصب عني دي لازم أعملها، مفيش بقى فكرة مش حلوة. أنا ممكن أكثر الروتين أنه أنا أقرر أن أنا مثلا النهاردة يا جماعة مش هطبخ، بس إيه البديل؟ هنجيب ديليفري. إيه البديل؟ هناكل النهاردة جبنة وبيض، ده الخطة بتاعتي. لكن أقول أنا مش هطبخ ومش هتاكله وهنصوم اليوم كله من غير أكل، مش صح. ما هو لازم يبقى فيه أكل، فده حقيقي، ده شيء متكرر وحقيقي ولازم يتعمل. فهي دي الفكرة، أنه أنا لو هقرر أنه أنا مش هعمل اللي مفروض أعمله، لازم يبقى عندي خطة بديلة، لازم أبقى معتذر، لازم أبقى قايل أنه في حاجة مش هتتعمل. التجديد مطلوب طبعا، بس هل ينفع أنه أنا أروح واخد أجازة في الشغل وحطتهم قدام الأمر الواقع وأقول أنه أنا كيفي كده وأنا مودي كده وأنا عايز أسافر وأقفل موبايلي وأنا عارف أني عندي اجتماع مهم وأنا عارف أني عندي حاجة مهمة؟ لا طبعا. مين قال بقى أني ده الصح؟ مين قال؟ أوكي حقك تفصل حقك، بس هل لما فصلت أو جت بدايل للحل ولا فجأة هربت؟ شانتال كمان بتقول أيوة أنا نفسي ربنا يرشدني ويقول لي بالظبط على الخطوات، صلي دايما في الحتة دي. كمان جمال بيقول صباح الخير والهمة العالية يا أستاذة فينا، صباح الفل يا أستاذ جمال. وبيقول تحية ليكي وللي علي ومش بعمله، أحيانا التخطيط المسبق بدقة فالعفوية جميلة لكنها قد تضيع الوقت. أيوة لما بقى ماشي وخلاص سايبها زي ما تيجي تيجي، الموضوع بيبقى صعب قوي. خلاص يعني ما يبقى انا موافق انه اي عرقلات في النص او اي حاجة جديدة انا استحملها، ما انا ما حطيتش خطة، انا ماشيها وخلاص. فما دام ماشيها وخلاص لو طلعت مش كويسة برجعش اقول بقى ليه وازعل وبتاع، ما انا ماشيها وخلاص. فخلاص العرقلات اللي هتيجي في النص انا مش عامل حسابها، تمام. اللي مش عليا وبعمله محاولة ارضاء الجميع او التدخل في التفاصيل. شكرا شكرا انك عارف ان دي مش مطلوبة منك، فكرة ان انا اتدخل في التفاصيل اللي مش مطلوب مني ان انا اتدخل فيها. دي فكرة شكرا ان انت وصلت لها، لانك انت هتشتغل عليها انا متأكدة. فكرة ان انت تحاول ترضي كل عمر ما الناس هترضى، فانت بتضيع وقتك وبتعمل حاجات كتيرة ان انت ترضي الناس اللي حواليك وفي الاخر بجد هم مش هيرضوا. شانتل بتقول نفسي الخطوات تكون واضحة وضوح الشمس. مستحيل يا شانتل، ما تبقاش هي دي الحياة. احنا لازم نمشيها ونجرب ونقع ونقوم وما تنفعش، مستحيل تبقى الخطوات واضحة وضوح الشمس. طيب تعالوا كده نتكلم بقى في حتة مهمة قوي. احنا اوقات كتيرة قوي بنبقى شايفين انه لازم اعمل حاجات كتيرة قوي عشان انضبط او عشان التزم، بس حقيقي ربنا بيشوف الحاجات الصغيرة قوي، الحاجات اللي احنا بنعديها في حياتنا وشايفين انها مش مهمة، ربنا بيشوف كل حاجة محدش شايفها غيرك. شايفك وانت عمال بتقوم وتحاول وتعافر وبتقع وترجع تحاول تقوم تاني، شايفك وانت بتكمل حتى وانت تعبان ومجهد، شايف كل محاولاتك حتى لو بسيطة. الانضباط في حياتنا هو نوع من أنواع الأمانة، فكرة أن أنا أكون ملتزم بحاجات ولازم أعملها هو نوع من أنواع الأمانة. أمانة أنك تعمل اللي عليك حتى لو ما فيش حد بيشجعك، حتى لو ما فيش حد شايفك، أنت بتعمله لأن هو ده الصح، أنا هعمل ده لأن هو ده الصح، هو ده الانضباط، هي دي الأمانة. كنت في فكرة جميلة قوي قريتها كده من ضمن حاجات الإيمان البسيطة قوي، بيقول أنه ربنا مش بيطلب منا الكمال، يعني مش بيطلب منا أن احنا نعمل الحاجة 100%، بس بيبص على نقطة مهمة قوي، الأمانة. الأمانة وأنا بعملها، الأمانة وأنا بسلمها لحد غيري، الأمانة وأنا مش قادر أعملها بس بقرر أن أنا يا رب أنا مش قادر أعمل ده، بس أنا قدامك هسلم ده لحد تاني لغاية ما أنا أبقى قادر، مش أهرب ووقع الحاجة كده. ففكرة أنه إحنا بنحاول وبنكمل دي لوحدها أمانة عند ربنا. فكرة أن أنا بقول له يا رب أنا مش قادر دلوقتي ومتلخبط وبعك كتير قوي، دي أمانة عند ربنا، أنا بعلن عدم قدرتي وعدم أنه أنا مش قادر أعمل ده دلوقتي.
يمكن ما حدش بيشوف تعبنا في حاجات كتيرة قوي، ما حدش بيقدر احنا وصلنا للحاجة دي ازاي، ما حدش شايف حاجات كتيرة في حياتنا وممرات كتيرة مرينا بيها. بس اي خطوة انا بقدمها بامانة قدام ربنا بتبقى كبيرة جدا في عين ربنا بجد. فلما نعمل اللي علينا واحنا حتى مش حاسين، انا مطلوب مني واحد واثنين وثلاثة، حتى الشغل بعمله وانا مش حاسه، بس انا بعمله لانه مطلوب مني، انا بعمله لان دي امانتي، انا بعمله لانه انا قررت اخد الوعد بالشغل، انا قررت ان انا اخد الوعد اني هكون مسؤولة عن البيت، انا قررت ان انا اخد الوعد اني هكون مسؤولة عن الزوجة او الزوج ده، دي كلها وعود امينة قدام ربنا انا قررت ان انا التزم بيها. ما ينفعش في يوم اجي اقول مودي مش جايبني التزم بالالتزامات دي، ما ينفعش. فانا لما اقرر ان انا اكون امين وهلتزم بالحاجات دي حتى وانا مش حاسس، حتى وانا تعبان، حتى لو انا منهك، انا مش بس ببني نفسي، انا مش بس ببني نظام في حياتي، ده انا كمان بعمل حاجة كبيرة قوي ليها قيمة عند ربنا، ليها قيمة قوي ان في عز تعبك لان امين في الشغل ومسؤول في الشغل، فنزلت وانت تعبان، يمكن غيرك مش هيشوف انت تعبان بس ربنا شايف قد ايه امانتك ان انت تعبان ونازل الشغل، ربنا شايف الحتة دي قوي. يمكن انا بخدم مراتي في عز تعبي وانا مش قادر ونفسي بجد افصل واروح اي حتة، بس بالرغم من كده مسؤولياتي في البيت طالبة كده، ربنا شايف امانتك وان انت بتدي من اعوازك لبيتك وان انت بتدي وانت تعبان، فشايف امانتك في ده، فبيبني معاك حاجات كتيرة قوي في سلامك وفي نفسيتك. وعلى فكرة الشخص اللي منضبط بالحاجات اللي مفروض يعملها وملتزم بيها مش سايبها حسب موده، الشخص ده بجد بجد بيبقى ربنا مباركه في كل حاجة في حياته، حتى لو هو تعبان بس هو متبارك عند ربنا قوي، انه انا حبيبي عارف قد انت امين، عارف قد انت تعبان، عارف انك بتعمل حاجات مش متشافة بس انا شايفها. وهو نفسه قال كده، أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ما قالوش أنت كنت بتعمل حاجات كتير فشكرا على الحاجات الكتيرة اللي أنت بتعملها، قال له أنت أقل القليل كنت أمين عنده في الحاجات اللي مفروض تلتزم بالوزنة بتاعتك، التزمت بيها ما سبتهاش وقلت أنا تعبان وكيفي كده وأنا مش قادر، ولما أكون جاهز هبقى مسؤول عنها خالص، مش قلت أنا هربي ولادي لما أكون في موت كويس، مش قلت أن أنا هبقى مسؤول عن بيتي. كم من الناس دلوقتي اللي بترمي عيالها لمجرد أن هي عايزة عندها رغبة تانية في حياتها أو عندها اتجاه تاني في حياتها، فارمي العيال مش مهم أي حد هيربيهم، ما فيش حد بيقعد كده ما بيترباش. هل دي أمانة قدام ربنا؟ هل دي أمانة؟ فكونك أن أنت أمين في كل حاجة في كل خطواتك في الحياة دي عند ربنا كبيرة قوي، الانضباط في حياتنا، الانضباط في الحاجات اللي مفروض نعملها دي عند ربنا كبيرة قوي. أنا وصلت لنهاية الحلقة، شكرا يا نانا جدا ووحشتيني مع اني لسه شايفاكي. ايوه الحلقه حلوه قوي، شكرا يا شانتيل، ربنا يدينا كلنا نعمه الانضباط، نعمه الامانه، ما سيبش حياتي المودي، ما سيبش اللي المفروض اعمله المودي، لا اكون مسؤول جدا عن كل تصرفاتي بسلمها بامانه لربنا. اشوفكم يوم الخميس في حلقه جديده وموضوع جديد.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب التكوين، الأصحاح 48.

وبعد فترة من الوقت قالوا ليوسف: أبوك مريض. فأخذ معه ابنيه منسى وأفرايم. ولما بلغ يعقوب الخبر أن ابنه يوسف قادم إليه استجمع قواه وجلس على السرير. وقال يعقوب ليوسف: الله القدير ظهر لي في لوز في بلاد كنعان وباركني وقال لي: سأجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الشعوب، وأعطي هذه الأرض لنسلك من بعدك ملكا إلى الأبد. والآن فابناك اللذان أنجبتهما في مصر قبل ما جئت إليك هنا يحسبان ابني، فيكون أفرايم ومنسى لي كرؤوبين وشمعون، وإن أنجبت أولادا آخرين بعدهما يكونون لك، وأرضهم التي يرثونها تكون باسم أفرايم ومنسى. أما أنا فلما كنت راجعا من سهل آرام، للأسف ماتت راحيل في بلاد كنعان، ونحن في الطريق بالقرب من أفراطة، فدفنتها هناك على جانب الطريق إلى أفراطة، أي بيت لحم. ورأى إسرائيل ابن يوسف فسأل: من هذان؟ فقال يوسف لأبيه: هما الابنان اللذان رزقني الله بهما هنا. فقال إسرائيل: قربهما لي لكي أباركهما. وكان نظر إسرائيل قد ضعف من الشيخوخة، فقرب يوسف ابنيه له فقبلهما وحضنهما. وقال إسرائيل ليوسف: لم أكن أظن أني سأرى وجهك، لكن الله أراني أولادك أيضا. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتي أبيه وانحنى ووجهه نحو الأرض، وأخذ يوسف أفرايم بيمينه وأوقفه إلى شمال إسرائيل، وأخذ منسى بشماله وأوقفه إلى يمين إسرائيل. فمد إسرائيل يده اليمنى ووضعها على رأس أفرايم مع أنه الصغير، ووضع يده الشمال على رأس منسى مع أن منسى هو البكر، أي تقاطعت ذراعاه. وبارك يوسف وقال: ليت الله الذي سار في محضره أبواي إبراهيم وإسحاق، ليت الله الذي رعاني منذ وجودي لحد هذا اليوم، ليت الملاك الذي أنقذني من كل شر يبارك هذين الولدين فيدعيان باسمي وباسم أبوي إبراهيم وإسحاق، ويكثران جدا في الأرض. فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم ساءه ذلك، فأمسك بيد أبيه لينقلها من رأس أفرايم إلى رأس منسى. وقال يوسف لأبيه: لا يا أبي، بل هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فرفض أبوه وقال: أنا عارف يا ابني، أنا عارف، هو أيضا يكون شعبا، هو أيضا يكون عظيما، إنما أخوه الصغير يكون أعظم منه، ويكون نسله جماعة أمم.
وباركهما في ذلك اليوم وقال: يستعمل بنو إسرائيل اسميكما للبركة، فيقولون: يجعلك الله كأفرايم وكمنسى. فقدم أفرايم على منسى. ثم قال إسرائيل ليوسف: قريبا سأموت، ولكن الله سيكون معكم ويرجعكم إلى أرض آبائكم، وباعتبار أنك فوق إخوتك فإني أعطيك منطقة شكيم الخصبة التي أخذتها من الأموريين بسيفي وقوسي.

دبل اسبريسو. ايه الفرق بين فنجان القهوة اللي بيتعمل في البيت والقهوة التيك اواي الجاهزة يعني؟ الإجابة: قهوة البيت معمولة بمزاج وحب واشتياق واحتياج وروقان، وبتتشرب على مهل مع موسيقى جميلة. أما القهوة السريعة الجاهزة فهي مش مطبوخة كويس، وتحس كده إنها متلهوجة، وهي قهوة والسلام، وطعمها مختلف من مكان للتاني. بص يا سيدي، الإنسان ابن الأصول، يعني اللي من بيت ليه جذور وأصول وصفات ومبادئ وقيم وأخلاق موروثة، أكيد مختلف عن اللي تربى على السريع وفي كل حاجة حلوة ووحشة من اللي حواليه بدون فلترة أو تأكيد على القيم والمبادئ والأصول. فحتى لو أنت كنت بالصدفة من الناس التكاوي، ارجع اسأل، قلد الأصلي، هتقدر. يا رب قدرني أبقى أصلي.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. معاكم ليليان عاطف من 8:30 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. النهاردة كده عايزين نتجمع بسرعة ونحكي في موضوع لذيذ جدا، وموضوع كده من مواضيع الفضفضة، نقعد نحكي وندردش فيه كده مع بعض. ففي البداية كده خلوني أرحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن، أو حتى بتشوفونا صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك، أو لو هتابعونا بعد كده في الإعادة على باقي المنصات. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة حلقتنا يا جماعة دعوة للتصالح، جايين كده إيه نتصالح. عايزين نشوف بقى هنتصالح مع إيه، لأنه لو جينا بصينا كده لحياتنا هنلاقي ان في حاجات كتيره قوي احنا محتاجين نتصالح معاها. نتصالح معاها مش بمعنى اننا مخاصمينها، لكن في حاجات كتيره وتفاصيل كتيره في حياتنا كده بنحس انه انا مش قابلها، او لا انا مش مرتاح معاها، او يا سلام لو اغيرها، يا عارف كده لما تيجي تبص لنفسك في المرايه واجي اقول يا سلام لو اخس شويه، او يا سلام لو اتخن شويه، يا سلام لو مناخيري تصغر، يا سلام لو وداني مش عارفه ايه، عارف كده اللي هو محتاجه اتصالح مع شكلي مثلا. يمكن ده واحده من الحاجات اللي محتاجه اتصالح معاها النهارده. ف الفكرة مش شكلي بس، مش مظهري بس، لكن في تفاصيل كتيرة في حياتنا، حالتي، وضعي، أفكاري، ناس حوالين مني. فالنهاردة كده عايزين نكون بنتصالح مع، مش نتصالح مع الحاجات اللي هو بقى ايه من باب التكاسل كده ان انا خلاص مش هغيرها، لكن عايزين نتصالح مع الحاجات اللي ممكن نقول عليها كده ايه مسلمات، خلاص هي امر مفروغ منه، حاجة هي بره حدود امكانياتي على التغيير. يعني مفيش حاجة في ايديا ممكن اعملها اكون بغير بيها الوضع دوت، او ان انا اكون بخلي الحاجة دي تختلف، فهي خلاص امر مسلم بيه، واقع ما مش عارف ان انا اكون بغيره. فمحتاج ان انا اتصالح معاها. اتصالح معاها يعني اقبلها. طب اقبلها يعني اتصالح معاها، يمكن دي فكرة برضو عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة. لكن النهاردة كده دعوة للتصالح، فقولي كده ايه الحاجة اللي انت حاسس انك محتاج تتصالح معاها. يمكن وانا بفكر كده في حلقتنا حسيت انه فكرة التصالح ديت، واوقات كتير بنجبر حاجات في حياتنا ان هي تتغير، عاملة بالظبط كده زي فكرة اني ماسك في ايديا شاكوش وعمال بدق على مسمار معوج ان هو يتعدل. طب ما انا طول ما انا بدق عليه وهو معوج هو مش هيتعدل. فالنهاردة كده لو انا ماسك شاكوش في ايديا بحاول اصلح بيه حاجة، والحاجة دي انا مش هغيرها، انا محتاجة اقبلها زي ما كده، زي ما هي كده، لان هي مش هتتعدل او مش هتتغير. ممكن تكون مش معوجة بس انا بالنسبة لي هي مش الشكل اللي انا عايزه، فانا ماسك شاكوش كده عمال بخبط فيها ان هي تتعدل او تتشكل بالشكل اللي انا عايزه. فالنهارده كده لو هتسيب الشاكوش دوت، فايه هي الحاجه ديت، الحاجه اللي انت هتبطل تخبط فيها، ايه الشاكوش اللي انت ماسكه بتحاول تصلح بيه. يمكن زي ما سؤال حلقتنا النهارده كده بيقول، علاقات، مواقف، حاجات هي مش في ايديا ان انا اكون بغيرها. ايه الحاجه اللي انا محتاج اتصالح معاها في حياتي عشان اقدر اكمل حياتي في هدوء، في سكينة، في سلام. لو هختار حاجة واحدة النهاردة اتصالح معاها، ابدأ كده واحدة واحدة، هتكون ايه هي الحاجة دي. هو ده موضوعنا، هو ده سؤال حلقتنا النهاردة اللي مستنياكوا تشاركونا بيه. النهاردة هنكون بنحكي وبنفضفض مع بعض بافكار كتيرة محتاجين نتعلم نتصالح معاها. كمان زي ما تعودنا كده بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل كده ونشوف الصندوق النهاردة مخبلنا ايه. وكمان عندنا فقرة لذيذة جدا في اول حلقتنا زي ما تعودنا، فيها شوية تفاصيل كده عن ناس، في منهم اللي تصالح ومنهم اللي ما تصالحش مع تفاصيل في حياته. مين هم الناس دي وإيه الحاجات اللي تصالحوا معاها؟ خليكم معانا بعد الفاصل نحكي في الفقرة دي أكتر، فما تروحوش في أي حد.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: أنا كمسيحي لا أعبد إنساناً تأله بل إلهاً تجسد، فالله الذي لم يستحي أن يخلقني على صورته لم يستحي أن يتجسد في صورتي لأجلي. كتير من الناس فاكرين إن إحنا بنعبد إنسان اسمه يسوع ادعى إن هو الله، لكن الحقيقة إحنا مش بنعبد إنسان تأله وأله نفسه، لكن إحنا بنعبد إله واحد تجسد في يسوع المسيح. الله لما خلقنا ما تكسفش وما خجلش أنه يخلقنا على صورته على مثاله في أحسن تقويم، وبالتالي الجسد والإنسان مش شر ولا محتقر. فالله اللي ما تكسفش أنه يخلقني أنا في أحسن تقويم على صورته، ما تكسفش أنه يوم ما يتجسد يتجسد في صورتي أنا علشاني.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
3: دعوة للتصالح، هو ده موضوعنا النهاردة، وهي دي الفكرة اللي عايزين نفضفض فيها مع بعض النهاردة. ايه في حياتك التفاصيل اللي في حياتك، علاقاتك، في مشاكلك، حتى محتاج تتصالح معاها النهاردة، محتاج اقبلها زي ما هي كده، لان زي ما قلنا كده في بداية الكلام هي مسلمات، هي امر مفروغ منه، هي واقع مش هعرف ان انا اكون بغيره. لما جيت ادور في الموضوع ده كده لقيت ان في تقارير طبية اتكلمت عن ان انا اصلح الحاجة بالعافية دوت، اسمها ايه؟ طلع ان ليها اسم علمي او طبي اسمها مفارقة الاصلاح او مفارقة التصليح. فان احنا احيانا بنضغط على نفسنا بحاجات هي بره حدود امكانياتنا على السيطرة. في بعض المقالات كمان سميتها مفارقة السيطرة، ان انا عايز ان انا اكون بكنترول على كل حاجة، انا عايز اكون بسيطر على كل حاجة. التقارير دي معظمها هيتكلم عن انه الناس اللي عندها هوس السيطرة على كل حاجة، او انها لازم تكون بتشكل كل حاجة بايديها وتسيطر على كل حاجة بايديها، ما بتعرفش تقبل الحاجات زي ما هي كده. الناس دي أكتر ناس معرضة لمشاكل الضغط وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الاكتئاب وحاجات كتيرة قوي من الحاجات اللي في السكة دي، ربنا يبعدها عننا يعني. فقالك الناس اللي مصابة بمفارقة السيطرة أو الرغبة في إصلاح كل شيء، ديت أكتر ناس بتعاني. والحل اللي قدمه تقريبا كل الدكاترة في الأبحاث ديت أو التقارير دي، مش دواء أو مش علاج هيكون بيتاخد، على قد ما هو كان دعوة كده للتقبل، تمرين كده سموه تمرين ترك الشاكوش، انك تحاول تسيب الشاكوش من ايدك اللي بتحاول ان انت تكون بتصلح بيه كل حاجة في حياتك، وان انت تحاول تكون بتدي مساحة في حياتك كده للحاجات زي ما هي كده، ان انت تقبلها زي ما هي، الحاجات اللي مش ملكك او الحاجات اللي مش في ايدك تسيبها زي ما هي كده، علشان تحمي جهازك العصبي والنفسي وقلبك وضغطك وكل الحاجات ديت. فلو جينا بصينا كده احنا هنلاقي ان في حاجات كتيرة في حياتنا احنا بنرفض اننا نكون بنسيبها. فالنهاردة كده قبل ما اكمل لكم باقي بقى التفاصيل والاخبار اللي معانا في اول فقرة النهاردة، قولي ايه في حياتك اللي نفسك تغيره. خلينا كده نبسط الفكرة، بص لحياتك، بص لتفاصيلك، بص للحاجات اللي في حياتك اللي هي بتتعامل معاها او منطقيا كده هي امر مفروغ منه، هي انا مش هعرف اغيرها حتى لو اتنططت على دماغي. الحاجات دي ايه منها انا محتاج ابذل مجهود شوية النهاردة يمكن عشان اتصالح معاه، وايه الحاجة منهم اللي انا لو فعلا نجحت ان انا اكون بتصالح معاها، اتصالح معاها بمعنى ان انا اقبلها زي ما هي كده لان انا مش هعرف ان انا اكون بغيرها، فلو قبلتها زي ما هي كده حياتي هتكون اهدى شوية او هتكون احسن شوية. وسؤال تاني، ايه اكتر حاجة حاولت ان انت بالعافية تغير فيها؟ عارفين كده زي بالظبط ايه؟ اللي بيعملوا عمليات تجميل مخصوص عشان يغيروا من شكلهم. ويمكن ده اول خبر معانا النهاردة من أشخاص رفضوا كده يتقبلوا أو يتصالحوا مع الحاجة زي ما هي. وطبعا أول حاجة يمكن بنفكر فيها كده أو تيجي على بالنا لو إيه اللي عايز أتصالح معاه، كتير مننا هيجي مثلا في باله عايز أتصالح مع شكلي، مع ملامحي، مع لوني، مع شعري، مع مناخيري، مع عيني، مع وديني، عايز أتصالح مع الحاجات دي. في ناس بترفض التصالح دوت وبتعالجه بعمليات تجميل، مش يعني مش اننا بنعارض عمليات التجميل، في حالات طبية بتبقى محتاجة عمليات التجميل ديت وحاجات ترميمية وحاجات مهمة، بس في ناس بترفض الواقع او الشكل اللي ربنا خلقها عليه وتقولك لا انا عايز اغيره، فتبتدي تلجأ لعمليات ملهاش لازمة. النهاردة بقى التكنولوجيا والموبايلات والكاميرات والاي اي ما خليناش محتاجين ان احنا نلجأ للموضوع ده قوي، يعني ما شاء الله دلوقتي 99% من الناس بقوا بيلجأوا لتعديل الصور بالفلاتر. وده أول خبر معانا النهاردة اللي كان سبب مشكلة، إنه بطلة الخبر ما كانتش متصالحة قوي مع مظهرها، فكان دايما بتلجأ للفلاتر اللي حطها في موقف صعب. بعد كده إيه أول خبر معانا النهاردة؟ أول خبر معانا النهاردة عن فتاة من المكسيك تغيبت لأي سبب إن كان، يمكن التقرير مركزش قوي على سبب التغيب كان إيه، لكن التقرير ده كان بيحكي عن إن هي تغيبت عن المنزل وأهلها ابتدوا إن هم يكونوا بيقلقوا عليها ويدوروا عليها في الأماكن المفروض إن هي بتتردد عليها، معرفوش إن هم يكونوا بيوصلوا لها. فيعني كحل طبيعي جدا ابتدوا إن هم يكونوا بيلجأوا للجهات المختصة ويتواصلوا مع الشرطة. والحقيقة ان الشرطة متأخرتش، قالت لنا ادونا بياناتها وصورة ليها واحنا هنكون فعلا بنقوم بسرعة بحملات بحث ويعني ان شاء الله نلاقيها. المشكلة مش في ان الاهل قصروا ولا ان الشرطة قصرت ولا ان اي حد قصر، المشكلة ان هم كانوش لاقيين صورة طبيعية ليها، كل صورها كانت معدلة بالفلاتر وبالاي اي، فده خلى الجهات المختصة والباحثين والشرطة يكونوا بيلاقوا صعوبة شديدة جدا هم يكونوا بيوصلوا لها، لمدة لدرجة ان هم قعدوا 4 أيام بيدوروا عليها لان هم مش لاقيين صورة حقيقية ليها. بس يعني الحمد لله نجحوا ان هم يكونوا بيلاقوها بعد كده. لكن التركيز اللي انا عايزة يمكن اركز عليه في الخبر دوت مش ان هي تاهت او ان هم لقوها، لكن فكرة انه انا رافض شكلي لدرجة انه انا ما عنديش صورة بمظهري الطبيعي. مش هقول لك النهاردة كم حد بيصلح في صوره، ولكن كم حد بيصلح في كل صوره ما عندوش صورة واحدة طبيعية، اللي هو ليه؟ على النقيض بقى جايبالكوا خبرين تانيين كان فيهم قمة التصالح، يعني ده قمة التصالح مع النفس. أولهم ليه راجل جميل كده كبير في السن عنده 102 سنة. إيه قصة الراجل دوت؟ الراجل دوت بعد ما طلع على المعاش، الراجل ده من نيويورك من أمريكا بالمناسبة يعني، وبعد ما خلص سنين الخدمة بتاعته في وظيفته وطلع على سن المعاش، قضى سنة واثنين وثلاثة واربعة، يعني حاسس ان هو انا عايش وكويس وكل حاجة، بس يعني مش حاسس ان انا بعمل حاجة ومش حاسس ان انا مستمتع بحياتي. فكتير من كبار السن اللي بيوصلوا المرحلة دي بيفقدوا الشغف بقى في الحياة، اللي هو يعني ادينا عايشين، اللي هو يعني ادينا يوم بيزق يوم لحد ما ربنا يفتكرنا. لكن الراجل دوت قال لك لا انا لسه عايش ولسه عندي الصحة، وابتدى في سن وهو عنده 94 وهو عنده 94 سنة قال لك لا، ما يعني انا هفضل قاعد كده، انا عايز اشوف حاجة املى بيها وقتي وعندي طاقة عايز ان انا اكون بستغلها. فابتدى يتصالح مع امكانياته ومع سنه، قال لك لا انا هبتدي اتعلم مهارة جديدة، انا مش هخلي كلام الناس يحبطني، انا مش هخلي ان انا كبير في السن ده يعطلني، انا هبتدي اشوف مهارة او حاجة ان انا اكون بضيع فيها وقتي. بالفعل ابتدى يكون بيستكشف مجال الفن الخزفي وابتدى يكون بياخد فيه كورسات ويطور نفسه. النهاردة الراجل دوت عنده 102 سنة ولحد النهاردة لسه بياخد في كورسات ودورات تدريبية يطور نفسه في أشغال الخزف، وبيقدم هدايا خزفية لأولاده والأحفاده باستمرار. الراجل ده كان عنده تصالح مع السن. النهاردة كده لو جينا بصينا حوالين مننا هنلاقي فيه كتير يعني عندهم مشاكل في التصالح مع السن، ومش هقول لك سيدات بس، لا سيدات ورجال، عارفين كده اللي بيتقال عليها أزمة منتصف العمر عند الرجال، والسيدات عندهم مشكلة تاني ما بتبقاش منتصف العمر بقى، دي احيانا عند البنات بتبدأ من بدري قوي، يعني بتبقى لسه بنوتة عندها حاجة وعشرين سنة وتقولك لا انا عايزة اشد خدودي، عايزة مش عارفة احط ايه، يشيل خدود خطوط التجاعيد. ما فيش تصالح مع السن ومع شكل السن ومع علامات السن. الراجل ده كسر موضوع السن دوت وتصالح معي. اخر خبر معانا النهاردة برضو كان في قمة التصالح، في دراسة امريكية اتنشرت الوقت اللي فات، هي مينلي او بشكل اساسي ليها علاقة بالاي اي وتأثيره على الوظائف في خلال الكام سنة اللي جايين، اللي هو المستقبل القريب، يعني مش بنتكلم في المستقبل البعيد لكن في المستقبل القريب. فالدراسة دي كان جزء منها بيتكلم عن انه الاي اي هيكون بيستبدل كتير من الموظفين اللي بيشتغلوا في وظائف روتينية او وظائف تقليدية، عارفين كده الوظائف اللي هي مش محتاجة ابداع، مش محتاجة قرارات بشكل معين، لا اللي هي حاجات اقرب للروتينية، حاجات بتتعمل بشكل تلقائي. فقالك انه لانه كتير من الوظائف ديت بطبيعة الحال بيشغلها سيدات، فقالك انه كتير من السيدات ممكن يفقدوا وظائفهم لو الاي اي ابتدى ان هو يكون بيسيطر على الوظائف الروتينيه ده. طبعا التقرير ما كانش المقصود بسيدات بس، لان التقرير كان بيتكلم عن ان كل اللي شغالين في الوظائف ديت ممكن يتم استبدالهم سواء سيدات او رجال، لكن قالك ان بما ان الغالبيه سيدات فكتير من السيدات هيفقدوا وظائفهم. لما تم الاعلان عن الدراسه ديت كان المتوقع بقى ردود الفعل خصوصا من السيدات بان هم هيهاجموا، ان هم هيعارضوا، وانه لا عارفين كده بقى ايه نبره الست نص المجتمع، واحنا هي تقدر تشتغل زي الراجل والكلمتين دولت، يعني اعتقد اللي تقدر تشتغل مش محتاجه ان هي تقعد تقول يعني. بس الحقيقه ان رد الفعل اللي تقابل بيه الجزء ده من التقرير كان عكس المتوقع. السيدات ما قبلوش الموضوع بهجوم، ما قبلوهوش باستياء، لكن اتعاملوا مع الموضوع ان هو طيب احنا مش هنزعل من الاي اي لو هيقدر ان هو يكون بيستبدلنا كمان في شغل البيت. يعني الستات عندهم كمية كبت من شغل البيت، ما عندهمش مشكلة ان هم يفقدوا وظائفهم لو الاي اي كمان هيكون بيرحمهم من شغل البيت. فحسيت ان في كم تصالح مع النفس، اللي هو تمام يعني لو تعرف تاخد ده كمان معاك، يعني انا موافقة، يعني لو تعرف تطبخ وتغسل وتمسح وتروق وتطبق الغسيل وتذاكر للولاد، يعني الست هتكون مبسوطة وراضية. يعني مش عارفة بس احنا ليه واخدين انطباع عن الستات ان هم عايزين يتخانقوا وخلاص. بس يعني دي كانت قمة التصالح مع النفس. ده سؤالنا وده موضوعنا النهاردة بقى، ايه اكتر حاجة انت محتاج تتصالح معاها عشان تعرف تعيش حياتك في سلام في سكينة؟ فكروا شوية في الموضوع ده كده لحد ما نروح للتعليقات ونبتدي نصبح على أصدقائنا. وأول حد معانا النهاردة الجميلة نانا. يا نانا صباح الورد وصباح الخير وصباح الألوان. نانا مديانا هنا بوكي ورد، كل وردة بلون تقريبا أو شبه البلوزة اللي أنا لابساها دي، كل وردة بلون. صباح الجمال عليك يا نانا. نانا بسرعة كده قوليلي إيه أول حاجة نفسك تتصالحي معاها، وحاسة إن أنت لو تصالحتي معاها هتكوني كده إيه عايشة في هدوء، هحافظ كده على هدوئي النفسي وسكينة وهرتاح والدنيا هتبقى أسهل بكتير. إيه الحاجة اللي نفسك تبطلي معفرة إن انت تكوني بتصلحي فيها، لأن هي كده مش هتتغير. فكري كده وقوليلي، واستناك نلعب مع بعض في الصندوق. وقوليلي بتسمعينا النهاردة من الشغل ولا من البيت يا نانا، مش عايزين نكمل الحلقة مع بعض النهاردة. صباح الجمال عليكي. كمان بنصبح حلقة صديقنا مينا مفيد. يا مينا صباح الخيرات. حالا أول رقم معانا النهاردة من الصندوق رقم 9 ورقم 12، حالا هشوفهم لك، ولو فيهم سؤال تجاوب على الأسئلة. وجاوب على سؤال حلقتنا النهاردة، ايه الحاجة اللي بقالك وقت عمال بتحاول تصلح فيها وهي اصلا مش قابلة للإصلاح، والنهاردة كده محتاج تحاول ان انت تكون بتسيبها زي ما هي وتتقبلها زي ما هي عشان احاول اعيش في سلام قدر الامكان؟ فكر كده وقولي. لكن النهاردة مينا بيبدأ معانا من الصندوق برقم 9، ورقم 9 النهاردة، رقم 9 النهاردة لعبة حلوة قوي من الألعاب اللذيذة بتاعتنا، واستناك تلعب معنا. السؤال ده بيقول استخرج اسم حيوان من الحروف التالية: دال فيه به هيه. أربع حروف سهلين بسيطين، صغيرين وفيهم حيوان. يعني انا جمعت حيوان بسرعه كده, واعتقد لو ركزنا ممكن نلاقي حيوان تاني. لكن دي رقم 9 النهارده, عايزه حيوان من الحروف ديت يا مينا. كمان رقم 12 النهارده, رقم 12 النهارده رساله بتقول: تذكر الشتاء هو بدايه الصيف, والظلام هو بدايه النور, والضغوط هي بداية الراحة, والفشل هو بداية النجاح. دي رقم 12 النهاردة. المقصود منها انه ما تحكمش على الكتاب من عنوانه, حتى لو كانت المقدمة صعبة وضلمة ومش اسهل حاجة, لكن امين كده اللي جاي فيها يكون منور اكتر. فدي دعوة ليك النهاردة كده يا مينا. هستناك تشاركنا في موضوعنا. لكن برجع تاني كده لنانا والوان نانا وقلوب نانا الجميلة. ونانا بتختار معانا رقم 20, ورقم 20 النهاردة رسالة بتقول: إن كنت على حق فلا داعي لرفع صوتك. دي واحدة من النصايح يمكن اللي أنا محتاجة أتصالح معاها بقى شوية, في إنه أنا لو أنا على حق مش لازم دايما كده إيه الناس كلها تصدق إن أنا على حق, مش لازم أقنع كل الناس بوجهة نظري. أنا حاسة إن إحنا محتاجين نحكي شوية أكتر في الفكرة دي. فقوليلي كده أنت إيه رأيك؟ يعني أنا هل شايفة إن فعلا دي من الحاجات اللي إحنا محتاجين نتعلم نتصالح معاها؟ يعني قبل ما تشارك معاكي كده بوجهة نظري, هستنى كده أسمع رأيك. كمان بنصبح على الجميلة مجدة. يا مجدة صباح الجمال, مش متأخرة النهاردة يا مجدة, صباح النشاط عليكي. مجدة النهاردة كده بتصبح علينا وبتشاركنا, بتقول: هو أكيد إن في ناس كتيرة بتبان أصغر من عمرها, ودي نعمة كبيرة لأن الكل مش عايز يكبر, وأنا بحب الـ AI. مجدة بتعلق على أول خبر كان معانا النهاردة, التقرير اللي كان بيتكلم على فكرة إن أنا في حاجات محتاجة أتصالح معاها. وأول خبر معانا كان البنوتة اللي كانت دايما بتستخدم الـ AI والفلات في تعديل صورها. انا ما عنديش مشكله خالص مع ان احنا نكون بنستخدم الفلاتر والاي اي في تحسين الصور. انا واحده من الناس اللي احيانا بستخدم فلاتر, مثلا اخلي الصوره افتح, اخليها احط شويه احمر في خدودي, اي حاجه, بس اللي هو ما غيرش شكل الصوره بالكامل, ما غيرش ملامحي بالكامل, لانه انا في ناس بتعامل معاها في الحقيقه. انا محتاج ان انا ما كنش مختلف. الناس اللي بتشوفني على السوشيال ميديا لما تشوفني في الحقيقة أنا نفس الشكل, أنا نفس المظهر, مش أكون مثلا بتعامل مع الناس من ورا الشاشات بحاجة وتلاقيني على الطبيعة كده اللي هو إيه ده أنا ما كنتش متخيلك كده خالص, ده أنا كنت متخيلك أطول, متخيلك أرفع, متخيلك أدخن, متخيلك لون عينك مش عارفة إيه, لكن مغيرش شكلي بالكامل. ده طبعا حاجة تانية, غير بقى ان في ناس فعلا شكلها اصغر من سنها. يعني انا عايز اقولك انا على المستوى الشخصي اعرف كمية ناس يعني بتخلي معاهم لما بيحاولوا يقنعوني ان اولادهم في اعمار كبيرة, اقول لهم انا مش مقتنعة اساسا ان انتوا تجيبوا السن دوت. فيعني دي نعمة, انا معاكي ان دي نعمة وبركة. لكن مجدة كمان بتختار معانا من الصندوق كده رقم 25 و40. طيب خلينا نشوف كده رقم 25 الاول النهارده. رقم 25 النهارده رساله بتقول: ان امتلكت شيئا جميلا فلا تبحث عن الاجمل فتفقد الاسنان. هي الرساله دي طلعت معانا قبل كده, بس حلو تاكيد على ان انا محتاج اتمسك بالحاجات الحلوه اللي في ايديا, الحاجات الحلوه اللي ربنا مباركني بيها. دي رقم 25 النهارده. كمان رقم 40, قولي لنا بقى يا مجدة ايه افضل ذكريات طفولتك, ايه اجمل ذكرى كده لو قلتلك احكيلي يعني ذكرى كده من الطفولة, دي اجمل ذكرى عندك. شاركينا كده, فكري الاول, فكري استرجعي كده اجمل ذكرى, وبعد كده شاركينا بالذكرى دي. مستنياكم كده يا جماعة قبل ما نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم, مستنياكم تشاركوني كده وتقولولي ايه الحاجة اللي محتاجين نبطل معفرة معاها ونقبلها زي ما هي. في حاجات كتيرة قوي محتاجين اننا نقبلها زي ما هي عشان نعرف نكمل حياتنا في سلام. النهاردة حلقتنا مش مجرد كلام, خلينا نقول النهاردة ان هي اكتر من مجرد فضفضة, هي فعلا دعوة للتصالح, دعوة للتصالح مع النفس, دعوة للتصالح مع الحياة, مع التفاصيل. دايما احيانا كتيرة كده بنحاول نغير تفاصيل كتيرة في حياتنا وفي الناس اللي حوالينا, وبنسمي دوت ذكاء او قوة او متانة او تمسك بالصح من وجهة نظري. ممكن يكون انا عادي الحاجة اللي انا عايز اغيرها دي هي مش غلط, لكن احنا محتاجين نعترف انه انا مش كل حاجة هعرف ان انا اكون بغيرها, فمحتاجة اتعلم ايه اللي انا لازم اقبله زي ما هو علشان اعرف اعيش بسلام. النهاردة عايزين نحكي عن المسلمات، الحاجات اللي أنا عايز أقبلها زي ما هي، اللي لو حبناها وقبلناها زي ما هي هنحافظ على هدوءنا الداخلي من أي دوشة أو من أي معارك خارجية أنا مهما حاولت مش هعرف أنتصر فيها، لأن الحاجة اللي أنا عايز أغيرها دي هي بره قدرتي على التغيير. فخلونا كده إيه نبدأ مع بعض كده رحلة القبول ديت، ونطلع مع بعض أول فاصل ونرجع بعد الفاصل. ابتدوا فكروا معايا كده إيه الحاجات اللي ما ينفعش أغيرها ومحتاجة أتعلم أقبلها زي ما هي كده، ولو قلنا كبداية يمكن نكمل على الفكرة شكلنا ومظهرنا. ممكن مظهري أقدر أتحكم فيه، هلبس ده هغير الستايل ده، لكن شكلي محتاجة أقبله زي ما هو. تفاصيل كتيرة هنحكي عنها وهنتعرف عليها، ان دي جوانب من حياتنا انا محتاج اتصالح معاها زي ما هي كده، لاني مش هعرف اغير، مش كاستسلام، مش تسليم لامر واقع، لكن لانها هي كده، هي كده محتاجة اقبلها زي ما هي كده وبطل معافرة فيها. فكروا معايا كده ايه هي الحاجات ديت عشان نحكي فيها مع بعض بعد الفاصل.

الواقع بيقول إن في يأس، لكن دايماً في أمل ورجاء في الله. في الكتاب المقدس في أيوب 11 وآية 18 بيقول كده: وتطمئن لأن هناك رجاء، وتتلفت حولك وترقد آمناً.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: رجعنا ليكو مرة كمان ولسه مكملين وقتنا مع بعض في صباح سما، لسه بندور كده وبنحاول نبتدي نكتشف ايه الحاجات اللي انا محتاجة اتعلم اتصالح معاها علشان اعيش حياتي في هدوء، اعيش حياتي في سلام، في سكينة. مش اتصالح معاها لانه انا مكسل اغيرها، لاني مكسل اشتغل عليها، لكن لان هي كده، هي كده. يمكن زي ما اخدنا مثال كده في بداية كلامنا، شكلي وجسمي هو ده الشكل اللي ربنا خلقني عليه. طبيعي ان مش كل البشر وزنها مثالي، مش كل البشر نفس درجة اللون ونفس الطول ونفس الملامح. طبيعي كبني آدم كإنسان ان ممكن يكون عندي ندوب، ستريتش مارك، عندي تجاعيد، عندي، انا بني آدم، انا انسان لحم ودم، مش آلة، مش فلتر. فطبيعي انه انا جسمي مش طول الوقت ومش طول الحياة هيكون مثالي. ربنا خلق كل واحد فينا بشكل مميز وبشكل مختلف. فانا واحدة من الحاجات اللي انا محتاج اول حاجة كده اتصالح معاها لو عندي مشكلة معاها هي اني اتعلم احب شكلي. وده قالوا من الحاجات اللي هي هتحسن الصحة. يمكن لو انا حد عندي مشكلة مع تقبل ملامحي وتقبل شكلي، احس انه يعني ده كلام بيقوله الناس المتصالحة مع شكلها، او الناس اللي حاسس ان انا كده، ما انا لو شكلي زي الشخص اللي بيتكلم دوت هقول انه ماشي انا تمام انا متصالح معي، لكن انا شايف ان انا مناخيري مش عارف شكلها عامل ازاي، شعري عامل ازاي، لوني عامل ازاي. عايزة اقول لكم يا جماعة، الاسبوع اللي فات عدى قدام مني كده خبر، مش خبر، هي كانت صورة، صورة سيدة منزلاها، صورتها الشخصية بتتشارك بيها على السوشيال ميديا على الأكاونت الشخصي بتاعها، وقابلت كمية هجوم وتعليقات ساخرة وتنمر من التعليقات اللي كانت على الصورة ديت، اللي اتريق على لون بشرتها، واللي اتريق على ملامحها، واللي اتريق على شعرها، واللي اتريق على شكلها. كمية تنمر مش طبيعية، اللي هو ايه كمية السواد ده، وتعرف كما تقول ايه كمية السواد ديت. لكن الحقيقة انه انا حاسة ان انا لو مكان السيدة دي مش هستحمل كمية التنمر ديت، ويعني همسح الصورة وهقفل الاكاونت وهروح استخبى في بيتنا، ما مش هفتح لأي حد الباب حتى. لكن الحقيقة ان السيدة ديت نزلت منشور تاني بصورة تاني ليها شخصية، صورة سيلفي كده، وقالت ان ده شكلي، انا عارفة ان انا ممكن اكون مش اجمل واحدة، لكن انا متصالحة معاه، ومش هشيل الصورة ومش هخبيها ومش هلغي ان هي تكون الناس بتشوفها، لان انا متصالحة مع شكلي ومتصالحة مع ملامحي، واي تعليق فيه تنمر هو ما بيدلش عليا، ما بيحكمش عليا، ما بيحكمش على شكلي، لكن بيحكم على الشخص اللي كتب.

التعليق دوت. عجبني قوي بصراحة الخبر دوت، وحسيت انه انا محتاج يكون عندي كمية التصالح دوت، مش لان انا لون بشرتي مش على مستوى الجمال بمقياسك انت، لو انا ملامحي مش بمقاييس الجمال عند مفهومك انت، لو انا شعري مش بمفهومك انت، مقاييس الجمال مختلفة يا جماعة من مكان لمكان. انا سمعت ان في قبيلة في افريقيا، مش عارفة فين بالظبط لان الخبر ده قريته من فترة يعني، بيقولك ان مقياس الجمال عندها عدد الندوب خصوصا عند الرجال. يقولك كده الولد اول ما بيتم سن معين بيتم عمل زي تعويرة صغيرة كده على سطح الجلد في جسمه كله، ويبتدوا يردموها مش عارفة بنوع معين من الطين كده لحد ما تلتئم، لحد ما الجروح دي تلتئم. فلما الجروح دي بتلتئم وواخدة بقى الطينة ديت، وطبعا مش انقى حاجة يعني، فبتعمل زي ندبة. فبيقولك كل ما كان عدد الندوب دوت اكتر، كل ما ده كان دليل على الجمال وعلى الصلابة وعلى القوة. فمفاهيم الجمال مش واحدة، مقياس الجمال مش واحد. فانا محتاجة اتصالح معايا، مع شكلي، مع جسمي، مع مظهري ده. يعني احنا لسه كده ما قلناش اي حاجه في الحياه، انا محتاجه اتصالح معاه. لكن دي اول حاجه انا محتاجه اتصالح معاها. انا محتاجه اتصالح مع نفسي. انا مختلف عن اخويا اللي قاعد جنبي، انا نتاج تجارب مختلفه صنعتني عن التجارب اللي صنعت حتى اخويا اللي ساكن معايا في نفس البيت. فمهما كانت الظروف اللي انا مريت بيها، انا محتاج اكون فخور بيها لانها شكلتني، عملتني انا. فانا محتاجه اقبلني انا زي ما انا. حاجات كتيره قوي في حياتنا انا محتاجه اتعلم اتصالح معاها واقبلها زي ما هي، زي ما هي كده. فكروا معايا كده، ايه في حياتنا محتاجين نتعلم نتصالح معاه زي ما هو. طيب خليني قبل ما اكمل كلامي كده ارجع لي التعليقات. وصلنا لحد ماجده، في حد قال ماجده؟ لا، ماجده بتقول عايزين نشوف صور مشاركين راديو سما. الباقي المتابعين يعني ما نقدرش نقول لهم كده يا ماجدة، يعني بحس ان دي برضو حرية شخصية. فكرة ان انا اكون بحط صورتي الشخصية متاحة على السوشيال ميديا، انا حر. انا مش عايز احط صورتي على السوشيال ميديا بمختلف منصاتها، برضو انا حر. انا حر في افكاري. دي واحدة من الحاجات برضو اللي انا محتاجة اتصالح معاها، ان احنا افكارنا مش واحدة. فانا القناعة اللي عندي انا محتاج اتصالح معها، انها مش لازم تكون نفس القناعة اللي عندك. انت مصدق في حاجة نتيجة خبرات وتجارب، مش بالضرورة انا اكون مصدق في نفس الحاجة لان انا عندي خبرات وتجارب مختلفة. فانا محتاجة اتصالح معها انه طرق تفكيرنا مش واحدة. طيب كمان نانا بتقول اريد اصلاح ذلك الشيء، عندما تخطر ببالي فكرة مشروع أرغب في تنفيذه في أسرع وقت ممكن، على سبيل المثال شراء سيارة جديدة أو تغيير أشياء في منزلي أو شراء ثلاجة أو أريكة يعني إلخ. طيب أنا حاسة أن الموضوع دوت أنا محتاجة أتصالح مع إيه؟ أتصالح مع أن أنا لا، أنا محتاجة أتعلم أعمل كنترول شوية على نفسي. إحنا محتاجين نعمل كنترول، نتصالح. مش هتصالح مع التهور بقى هنا أو السرعة، لا أنا محتاج أصلح دوت. بس هل دي حاجة انت محتاجة تتصالحي معاها، ان انت شخصيتك بتحب التغيير باستمرار؟ في حاجات هتصالح مع ان انا شخصية بتزهق بسرعة، وهتصالح مع ان انا شخصية بتحب التجديد لو في حدود المنطق. بس يعني مش منطقي ان انا كل ما ازهق من بيتي اروح اغيره، ازهق من عربيتي اروح اغيره، لكن في تفاصيل معينة جوه البيت، تفاصيل معينة جوه العربية هغيره، اوكي ماشي، هتصالح مع ان انا شخصية ملولة بزهق بسرعة فبحب التجديد. لكن لو حسس ان لا ده بقى اوفر، ده محتاجة اصلحه فعلا بقى، مش هتصالح معي. الفرق ما بين ان انا اصلح الحاجة او ان انا اتصالح معاها، اتصالح معاها يعني هقبلها زي ما هي، هصلحها يبقى انا عايز اغير الحاجة دي، انا عايز اعيد تغيير الحاجة دي. ففكروا معي كده ايه تاني محتاج اتصالح معاه زي ما هو. كمان ماجدة بتجاوب على السؤال بتاعها، كان بيقول ايه اجمل ذكرى من ذكريات الطفولة عندك، فبتقول افضل ذكرياتي لما كنت صغيرة قوي 4 سنين وكانت اختي عروسة في فرحها، رحت لها عشان تقوم تجيب لي مية، يعني تصرف طبيعي جدا، اختي الكبيرة وانا دلوقتي عطشانة عايزة اشرب مية، يعني هروح لحد غريب، يعني تصرف طبيعي جدا. انا مش فاهمه فين المشكله يا ماجدة، فين انا حاسه انه تصرف طبيعي جدا، مش مشكلتي انه فرحك، يعني ايه عروسه، يعني عروسه على نفسك، انا عطشانه دلوقتي قومي هاتي لي ميه.
طيب كمان نانا بتقول اسفه لا اقدر استخدم صورتي زي ما كنت بقول يا نانا، انا بحس ان فعلا دي حاجه شخصيه، ما يعني ما نقدرش نحكم على بعض كده انه لا انا شايف انه عادي اننا نتشارك بصورنا، انت مش حاسس ان دي حاجه مناسبه بالنسبه لك. فانا بحس ان دي معتقدات واراء واحنا من الحاجات اللي احنا محتاجين نتصالح معاها، اننا نتقبل اختلاف وجهات النظر. هنحكي اكتر في الفكره ديت، لكن نانا بتكمل بتقول كده ترنيمه لذيذه، وعايز اقول لك انا استوقفتني استخدامك لمصطلح لذيذه يا نانا. انا دايما بحس كده ايه الناس اللي بتستخدم حواس في انها توصف حواس تانية، انا بحس الناس دي كرييتيف قوي، عارف كده زي ما تقول كده ايه المكان لونه كذا، مش لان المكان مدهون كذا، لكن تحس كده ان هو مدي لك احساس ان الدنيا لونها بامبي، عارف كده، حس انه الشخص دوت مثلا ريحته مانجا، مش لان هو ريحته مانجا او بيستخدم حاجه، بس لان انا بحب المانجا فالشخص ده بالنسبه لي، عارف كده اللي هو عايز توصف حاجه فتوصفها في حاجه مش التشبيه التقليدي ليها. فانا بحس ان الناس دي كرييتيف قوي، فان انا بتقول الترنيمه لذيذه طعمها حلو كده يعني ماشي يا نانا. لكن نانا كمان بتختار رقم 6 ورقم 4. طب خلينا اول نشوف رقم 4. ورقم 4 النهارده رساله بتقول اشكر ربنا على اليوم الجديد وقابله بابتسامه. النهارده كده رساله اليوم ليكي يا نانا، بتقولك واحنا لسه نعتبر في بدايه اليوم، يعني اقبلي اليوم وابدئيه كده برساله من ربنا، قولي له يا رب انا ببتدي اليوم معاك بابتسامه، ببتدي بفرحه، انا قبلاه قبلاه بكل تفاصيله، قبلاه بكل يمكن الحلو والصعب اللي ممكن يكون هيقابلني على مدار اليوم. انا لسه مش عارفة اليوم ممكن يكون مخبي لي ايه، او اليوم ممكن يكون فيه ايه، لكن انا يا رب بيك انا قبل اليوم، فشكرا يا رب على يوم جديد هقابله بابتسامة. دي رقم 4 النهاردة. كمان رقم 6. طيب رقم 6 النهاردة سؤال، وخلينا نقول كده ايه السؤال ده شوية من موضوعنا، عندك هتعرفي تجاوب على السؤال دوت ولا لا؟ انا تمام زي الفل. السؤال بيقول ماذا يخيفك اكثر بشأن التقدم في السن؟ التقدم في السن مش مشاكله او مش اللي يخوف فيه بس ان انا شكلي يتغير او ملامحي تتغير، لكن في حاجات كتيرة قوي الناس بتقلق منها في التقدم في السن. في ناس بتخاف ما تقدرش انها تعيش لوحدها، في ناس بتخاف ما تقدرش يمكن تستحمل ان هي هتسيب شغلها وتبقى مطالبة بروتين مختلف ليومها اللي هي كانت متعودة عليه. فيعني قوللنا كده ايه اكتر حاجة بتقلقك من فكرة التقدم في السن؟ هل انت من الناس اللي هتبقى خايفة ملامحها تتغير؟ مش عيب ومش غلط ومش حرام، في ناس فعلا بتبقى خايفة ملامحها تتغير، هي انا اتعودت على ملامحي وعلى شكلي زي ما هو كده فمش حابة ان هو يتغير. لكن شاركينا كده انت بشكل خاص او بشكل شخصي ايه اكتر حاجة بتخوفك فيما يخص التقدم في السن. دي كانت رقم 6 يا الواناتك وورودك يا نانا. طيب برجع تاني لمجدة. مجدة بتقول اتصالح مع الناس. نرجع تاني كده لموضوع التصالح، ايه اكتر حاجة محتاج اتعلم اتصالح معاها واقبلها زي ما هي. طيب التصالح مع الناس دوت يمكن جوانب كتيرة يا مجدة، خلينا كده نحاول نفصصها مع بعض حاجة حاجة. عايزة تتصالحي مع الناس في ايه بالظبط؟ لانه انا اتصالح مع الناس انه مش بيعاملوني بنفس الطريقه اللي انا بعملهم بيها. هتصالح مع الناس في ايه؟ ان افكارنا مش واحده. هتصالح مع الناس في ايه؟ انه طرق تفكيرنا مش واحده. اتصالح مع الناس في ايه؟ انه الحاجات اللي انا بقبلها مش هما اللي مش بيقبلوها، واللي هما بيقبلوها انا مش بقبلها. فقولي لي كده ايه اكتر حاجه نفسك تتصالحي فيها مع الناس هقبلهم زي ما هما كده. فكري كده وشاركيني، وانا هشاركك بوجهة نظري برضو في ايه الحاجات اللي محتاجين نتصالح فيها مع الناس. كمان نانا بتقول نشكر ربنا على شكلنا وصورنا لانه خلقنا على صورته. يمكن واحدة من الحاجات اللي كنا بنسمعها في واحدة من الفواصل اللي فاتت انه الله باركنا باننا نكون مخلوقين على
شبهه على صورته، فأنا مخلوق بأجمل شكل بأجمل تصوير. فشكرا يا رب على الشكل الجميل اللي انت خلقتني عليه دوت. طيب ايه تاني انا محتاجة اتصالح معاه يا جماعة؟ احنا لو جينا فكرنا كده نلاقي فيه تفاصيل كتيرة قوي محتاجين نتصالح معاها. لو جيت بصيت لحياتي، بصيت لتفاصيل، انتوا عارفين ان واحدة من الحاجات اللي بتواجه كتير من خصوصا الشباب، بيتهيألي الشباب سن الشباب يعني مش الشباب كولاد لكن سن الشباب، هي ان انا الاقي انه انا سرعة انجازي في الحياة مش زي باقي زمايلي. زمايلي كلهم اتخرجوا اشتغلوا اتجوزوا فتحوا بيوت خلفوا، وانا حاسس ان انا لسه في اول محطة، ان انا لسه بدور على شغل مثلا ايا كان ترتيب المحطات، لكن حاسس ان في اختلاف في سرعة تخطية للمحطات. بحس ان واحدة من الحاجات اللي انا محتاجة اقبلها واتصالح معاها ان احنا خطوطنا الزمنية مش واحدة، جدولنا الزمني مش واحدة. كل شخص فينا، كل بني آدم فينا عنده رحلته اللي بمواعيد خاصة، احنا مش استنبة من بعض. فمش بالضرورة، مش لازم لانه صاحبتي اتجوزت فانا ابقى انا كده لسه، لاني لسه ما اتجوزتش فانا متأخرة. طب انا كمان اتجوزت، مش معنى انه صحابي كلهم خلفوا وانا لسه ما خلفتش يبقى انا متأخرة. مش معنى ان صحابي قدروا انهم يكونوا ثروة بسرعة وانا لسه بكون في اول مبلغ مقفول في حياتي يبقى انا كده متأخر. انا مش متأخر، انا محتاجة اتقبل ساعتي الخاصة، تقبلي لساعتي الخاصة ده من الحاجات اللي هتحميني من المقارنات المؤذية فهتديني سلام. فاكرين لما كنا بنقول ان مشكلتنا ان احنا احيانا بنقارن مشهد النهاية في حياة اللي حوالينا بلسة كده اول سطر في حياتنا، اول سطر اللي هو يعني مقدمة الكتاب لسه. لكن ان انا اكون بتقبل ان انا ليا توقيتي الخاص وساعتي الخاصة وانت ليك توقيتك الخاص وساعتك الخاصة، وان انا محتاج اتعلم اظبط ساعتي على توقيت ربنا، ده هيكون اريح ليا. ليه؟ لان انا مش متأخر، انا جاي في معادي مظبوط، الله ظبط لي توقيت خاص بيا. فانا بحس ان فكرة تقبل اختلاف المواعيد دي من الحاجات اللي انا محتاجة اتصالح معاها. انا مش متأخر، انا مش متأخر. ففكروا معايا كده ايه تاني محتاج اتعلم اتصالح معاه. بمناسبة ان انا مش متأخر، انا بحس ان واحدة من الحاجات اللي بنحكم على نفسنا بيها اننا متأخرين هي النجاح والفشل. فانا برضو بحس ان احنا محتاجين نتصالح مع فشلنا، مع ان انا غلط، اتصالح مع اخطائي بشكل عام. محتاجين نكون عارفين انه، ويمكن دي من الحاجات اللي اتشاركت معاكم بيها كتير، ان انا لو مغلطتش مش هتعلم. فكرة ان انا اخد الطريق صح من اول مرة دي ما فادتنيش، ما اضافتليش حاجة. فانا محتاج اغلط عشان اتعلم، عشان اتطور، لاني لو ما اتعلمتش مش هتطور، ولو مغلطتش مش هتعلم. فانا لو مغلطتش مش هتطور. فانا محتاج ابطل يمكن جلد لنفسي في كل مرة بغلط فيها، لان الغلط دوت هو تخطيط للنجاح في المستقبل. فانا محتاج اتصالح مع غلطي، محتاجة اتصالح مع فشلي. ايه تاني محتاجة اتصالح معاه؟ فكروا معايا كده ايه تاني محتاجة اتصالح معاه. هل محتاجة اتصالح مع الألم؟ بمناسبة الفشل، هل محتاجة اتصالح مع الألم، مع الوجع؟ فكروا كده في الفكرة دي لحد ما ارجع للتعليقات شوية. ماجدة بتقول فعلا التنمر بيعبر عن الشعور بالنقص عند المتنمر نفسه. اعتقد احنا حكينا من قريب عن الفكرة ديت، التقليل من الاخرين والتنمر والسخرية، دي مش تقليل من الشخص اللي بيتم التنمر عليه، دي مشكلة عند المتنمر نفسه. هو عنده نقص، هو حاسس ان هو مثلا مضطهد في حتة ما، فبيعوض دوت بان هو يبان كبير ومسيطر في حتة تانية. فالمشكلة عند المتنمر فعلا، مش عند اللي بيتم التنمر عليه. وحاسة ان احنا محتاجين نعمم الثقافة ديت عشان اللي بيتم التنمر عليهم ما يتأذوش، يبقوا فاهمين ومدركين ان المشكلة مش عندك يا حبيبي، انت المشكلة مش عندك، انت المشكلة عند المتنمر. واعتقد ان لو قدرنا ننشر الوعي دوت بين الاطفال النهاردة هننقص حالات كتيرة جدا من اللي بيتم ازائها نفسيا بسبب التنمر اللي بيحصل في المدارس. طيب ايه تاني، ايه تاني محتاجين نتصالح معاه؟ نانا بتقول انا متصالحة مع شكلي وقلبي واختياراتي وتعاملي مع الناس، وبشكر ربنا على كل هدايا اللي اعطاني في حياتي.
طيب دي قمة السلام، عارفة كده، هو ده اللي بيتقال عليه سلام الله الذي يفوق كل عقل، ان انا عندي تصالح مع كل تفاصيل حياتي. طب لو جينا دورنا كده ايه تاني في جوانب حياتنا يعني انا محتاجين نتصالح معاه، يمكن زي ما كنت بسأل من شوية كده، ايه رأيك في موضوع التصالح مع المعاناة؟ هتصالح مع المعاناة ليه؟ اقبلها ليه؟ اتصالح معاها؟ فكروا معايا كده في الفكرة دي، حاسة ان احنا محتاجين ندردش فيها شوية. لكن ماجدة كمان بتقول كل ما الواحد بيكون نفسيته سوية هيشوف بس الحلو اللي في غيره. اه ده ليه علاقة برضو بتقبل النفس، وان انا ما اكونش بتنمر كمان على الاخرين. انا كل ما اشوف نفسي كامل جميل ناجح، عارفين كده دايما يقولك ايه، حتى في بيئات العمل، الشخص الناجح هو اللي ما عندوش مشكلة ان هو يكون بيعلم الصغيرين، الشخص اللي عنده المعلومة كاملة ما بيخافش يكون بيساعد اللي لسه عنده المعلومة ناقصة. ليه؟ لانه انت مش هتقلل مني لما اديك من معلوماتي، من خبرتي، من معرفتي، لما اديلك من سلامي، لما اديلك من جمال روحي، لما اديلك من السكينة اللي عندي، ده مش هيقلل مني. فالشخص السوي، الشخص المليان، الشخص الشبعان، مش هيقلل منه حاجة ان هو يكون كمان بيشبع غيره. كمان نانا بتقول نعم لازم اغيره واصلحه، لان بعض من الظروف الصعبة لازم تصبر حتى وقت تنفيذه. اعتقد ده لما كنت بسألها على هي بتشاركنا في الاول، واحدة من الحاجات اللي محتاجة تصلحها مش تتصالح معاها، ان هي بتبقى عايزة تجدد باستمرار، اجدد بيت، اجدد عربية، اجدد شغل، اجدد علاقات، لا. فهي بتقول لا، محتاج ان انا يعني اتأنى شوية، لان احيانا الوقت بيبقى مش مناسب. ايوه كده، ايوه كده، نتأنى يا نانا، هنهدى ونتأنى. نانا بتكمل وبتقول في برنامج في برنامج امبارح فينا استخدمت كلمة كلام لذيذ، وانا فكرت اذا استخدمتها هنا احب اعرف رد فعل ليليان لكلمة لذيذ. اه انا عارفة فينا احيانا برضو بتستخدم التشبيهات الكرييتيف ديت، يعني برضو فنانة يا جماعة. فانا بحب قوي الناس دي يا جماعة، بحس كده انه الكلام معهم لذيذ، الكلام معهم ممتع. طيب يا مريم صباح الجمال، بنصبح على الجميلة صديقتنا مريم سمير، صباح الخير والمحبة عليك يا مرمر. مرمر بتختار رقم اليوم 13، ايوه بقى عايزين نرجع كده نختار بالتواريخ، وانت يا ليليان رقم 14. حالا يا مريم هختار لك رقم 13 ليكي و14 ليا. لكن اولا طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك، وشاركينا ايه الحاجه اللي نفسك تتصالحي معاها. اتصالح معاها يعني انا مدرك ان انا مش هعرف اغيرها، فمحتاجه اتقبلها زي ما هي كده عشان احافظ على هدوئي النفسي والسكينه اللي عندي. ففكري معايا كده وقوليلي ايه هي الحاجه دي. طيب رقم 13 النهارده، 13 ليكي، رقم 13 النهارده سؤال بيقول هل تعتقد انك قاسي على نفسك؟ فكري معايا كده يا مرمر، تأملي كده نفسك وردود أفعالك، ذكرياتك، خبراتك، تجاربك، وقوليلي كده، هل انتي بتشوفي ان انتي بتبقي قاسية على نفسك؟ مثلا لما بتحسي ان انتي غلطتي في حاجة بتبقي قاسية على نفسك مثلا، او حسيتي انه ايه ده انا كان المفروض اعمل الحاجة الفلانية، ده انا كان المفروض يصدر مني رد الفعل، هل بتبقي قاسية على نفسك؟ ولا لا يعني بطبطب عليها بحتويها، يعني كلنا بنغلط. فقولي لي كده بتصنفي نفسك ازاي، هل تعتقد انك قاسي على نفسك؟ دي كانت رقم 13. كمان رقم 14 بتقول دي رسالة بتقول ليس هناك اجمل من صديق ممزوج بنكهة الاخ، فهذا الاخ لمن فكن هذا الاخ لمن تحب. يمكن اتشاركنا كتير قوي في فكرة انه محتاجين نكون بندور على الصديق الألصق من الأخ، الصديق اللي زيه نسان كده في حياة داود. فالنهاردة كده أمين يا رب أننا نكون الشخص دوت في حياة الناس اللي بنحبهم. بحس أن واحدة من الحاجات الحلوة قوي أن أنا أعرف أكون لمحبين اللي أنا بحبهم، الشخص اللي أنا عايزهم يكونوا ليا. فمين الفكرة؟ يعني أنا مثلا لو عايزهم يعملوني باللين فأكون بعملهم باللين والرأفة، عايزهم يكونوا بيحتووني فأكون بحتويهم، عايزهم يكونوا بيفهموني فأكون بفهمهم. فعجباني قوي الرسالة بتاعت النهاردة يا مريم، إنه يا رب ادينا كده إنه نكون لحبايبنا اللي احنا نفسنا يكونوا هم لينا.
يا رب اعرف اكون عارفه اقولها صح يعني، لكن انا عجب في كل الاحوال انا عجباني الرساله يا مريم. دي كانت رقم 14 النهارده. مريم هستناكي تشاركينا في موضوعنا، لكن برجع كده لنانا، ونانا بتجاوب على السؤال بتاعها. استني ارجع افتكر بس السؤال كان بيقول ايه. رقم 6، ماذا يخيفك اكثر بشان التقدم في السن؟ نانا بتجاوب بتقول لن اخاف، فشكلي الان حتى الان الناس يقولوا لي في اي مرحله دراسيه انت، اعداديه او جامعه، انا اخاف الزهايمر في سن التقدم. نانا بتجاوب، كنت بسالها يعني هل حاجه ليها علاقه بالشكل ولا حاجه في الحياه، فهي بتقول لا، هي متصالحه مع شكلها، لان هي بتقول ان لسه شكلها صغير. بحس الموضوع ده احيانا بيبقى مشكله يا نانا، يعني فكرة انه شكلنا بيبان اصغر من سننا. طب يعني بصي هتشارك معاكي بمشكلة دي وقوليلي. بحس انه في بعض المواقف، في بعض الاوقات، بحس كده انه لا يا جماعة، يعني قدروني بسني، يعني ادوني كده احترامي وتقديري. يعني انا واحدة من الناس برضو شوية كده بتسأل نفس السؤال زيك، فاللي هو لا يا جماعة انا كبير، ادوني برستيجي شوية، ادوني مكانتي شوية. يعني مش عارف، بحس المشكلة دي عندي ولا المشكلة دي عامة، بس يعني يلا، اللي هو يعني عارفة، مش قصدي ان هو يعني كبروني، بس اللي هو عارفة معاملة الاطفال غير لما اكون بتتعامل مع حد انت عارف ان هو حد كبير كده. فانا قصدي بس لو عاملني بنفس ليفل، اللي هو يعني انا مش طفل صغير. فيعني هل بتعاني من المشكلة دي انا هنا ولا يعني تمام؟ وامين ربنا يكون بيحمينا من اي امراض بقى في تقدم العمر، ايا كان بقى زهايمر او الخرف او ايا كان، حتى الامراض الصحيه والجسديه، يعني امين ربنا يكون بيدينا القوه. كمان نانا بتكمل وبتقول اشكر ربنا اليوم للنفس الجديده واليوم الجديد، اليوم اللي دخلناه جديد، واشكر ربنا اعطانا فرصه لمشاهده ليليان الجميله ومواضيعها اللذيذه. انت اجمل يا نانا، ومشاركتك والوانك اللي جميله، شكرا جدا ليكي. لكن فكروا معايا تاني كده يا جماعه، ايه تاني محتاجين اننا نتعلم نكون بنتصالح معاه؟ كمان متصبح على صديقنا سامي. يا سامي صباح الجمال، احلى سامي، صدقني ميرسي جدا ليك. صباح الجمال يا سامي. سامي بسرعه كده العب معانا من الصندوق وقول لي ايه حاسس ان انت محتاج تتعلم تتصالح معاه، ايه التفصيله في حياتك اللي انت محتاج تتصالح معاه. يمكن كنت لسه بحكي من شويه هنتصالح مع نفسنا، مع شكلنا، مع مواعيدنا، مع الألم والمعاناة، يمكن لسه ما حكيناش فيها. لكن أنا بحس إن جزء من الحياة وجزء لا يتجزأ من الحياة هو الألم، المعاناة. الحياة مش دايما كده سهلة وحلوة وجميلة ومتيسرة، فدايما في ألم، ألم في تحديات، ألم في مرض، ألم في علاقات. فمحاولة الهروب منه باستمرار هي أكبر استنزاف للطاقة. أنا بحس إن أنا ببقى بهلك زيادة أو بتعب زيادة، لأن أنا بحاول أقول لا لا لا لا، أنا مش موجوع، أنا مش متأثر، أنا مش متضايق. ما تقبل أن أنت متضايق، اقبل أن أنت زعلان، اقبل أن أنت غضبان. تقبل المعاناة أو تقبل الألم مش معناه أنه أنا قابل أنه هو يستمر، أو ماشي يلا هكمل حياتي بالألم دوت، لكن معناه أن أنا هتحمل وجوده، هتقبله، مش هحاول أبذل مجهود إضافي في أن أنا أكون بحارب وبنكر وجوده. معنى ان انا اقبله ان انا تمام هكمل حياتي وهو موجود. مشكلتنا اننا بنقضي عمرنا كله بنحارب اي شعور بالالم او المعاناة، بنكر ان انا متضايق، بنكر ان انا غضبان، بنكر ان انا مستنزف. بقى ليه اعترف بشعور المعاناة او اعترف بشعور الالم عشان اعرف اعيش؟ بحس انه يمكن في حلقة من كام سنة كده حكينا فيها عن فوائد الالم، انه الالم جرس انذار، جرس انذار بيقول لي خلي بالك هنا في مشكلة، هنا في مشكلة. الألم في جسدي لما صباعي وجعني ده بيقول لي ان صباعي متعور، خلي بالك. لما راسي توجعني فبيقول لي خلي بالك ممكن يكون في مشكلة في الضغط، الضغط عالي. فالألم جرس انذار، فليه بنرفض الألم؟ اقبله واتصالح معاه، وحاول تفهم كده الألم ده بيحاول يصلح يوصل لك ايه. فانا محتاج اتصالح مع الألم. حاجات كتيرة قوي في حياتنا يا جماعة محتاجين نتصالح معاها. والوقت معاكم بيجري بسرعة قوي. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا، ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ونشوف ايه تاني محتاجين نتعلم نتصالح معاه. خليكم معانا وتروحوش في اي حته.

0: اللي بيرزق الطيور أكلها، اللي بيهتم بكل الكائنات الحية غير ربها، اللي خلقها هو متكفل بيها وبيرعاها. يا رب احميني واديني سلام، ارزقني رزق كل يوم بيومه، مش قلقانة ولا خايفة، واثقة في قدرتك ومحبتك يا إلهي الكريم.
1: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه مكملين وقتنا مع بعض في صباح سما، ولسه مكملين رحلة التصالح. ايه تاني في حياتي محتاج اتعلم اتصالح معاه؟ تفاصيل كتيرة في يومنا، في حياتنا، في علاقاتنا محتاج اتصالح معاها، بمعنى اني اقبلها زي ما هي لاني ما عنديش الامكانية ان انا اكون بغيرها. واحدة من الافكار كده اللي جات لي وانا بحضر للحلقة دي، ايه الحاجات اللي محتاجين نتصالح معاها؟ حسيت ان انا محتاجة اتصالح مع فكرة انه في حاجات مش هلاقي لها اجابة في الحياة. عارف كده لما تيجي تقعد تسأل ليه؟ ليه يا رب بمر بظروف صعبة؟ ليه يا رب حصل لي كذا؟ ليه انا هنا محتاج اتقبل حياتي زي ما هي، مش بس حياتي، اتقبل ان في اسئلة بلا اجابات. ممكن ربنا يرد عليا في اسئلتي بعد كده، لكن في أوقات تانية ممكن ما يجيليش الرد، لأن أنا مش الإجابة مش هتفيدك في حاجة. فأنا محتاجة أتقبل إن في أسئلة بلا إجابة، في تفاصيل في حياتي هتفضل كده مش هتفيدني بحاجة الإجابة. فإحنا أوقات كتير بنمر يمكن بظروف صعبة، بنفضل نسأل ليه وليه وليه، طب إزاي، طب إمتى، طب فين. بس التقبل هنا مش لأن أنا خلاص بقى لقيت الإجابة، فيعني خلاص هتقبل الموضوع، أنا هتقبل فكرة انه مش لازم اعرف الاجابة دلوقتي، او مش لازم اعرفها اصلا، بس يا رب انا واثق فيك، انا واثق في تدبيرك. فايه رأيكم ان فكرة انه في حاجات هتفضل مبهمة كده، دي بحس انه واحدة من الحاجات في الكون، عارف كده الناس اللي بتحب تقعد تدعبس كده في خبايا الكون ومش عارفة، والقطب الشمالي مفهوش حياة ليه، والقطب الجنوبي فيه ايه، وطب في كائنات فضائية، في تفاصيل بنشغل ذهننا بيها هتفيدك في ايه؟ يعني انت هتستفيد ايه لما تعرف عمق المحيط فيه ايه؟ هل انت عالم مثلا او باحث؟ فده مجال شغلك، مجال دراستك، مجال بحثك. انا واحد مثلا مهندس، محاسب، دكتور، هيفيدك بايه عمق المحيط تم اكتشافه ولا لا؟ قيس على هذا الاساس بقى حاجات، تفاصيل في حياتنا، تفاصيل في علاقاتنا. هو ليه فلان دوت عمل كده؟ ليه فلان ده قال كده؟ يمكن مش هعرف، يمكن مش هتقابل تاني مع فلان دوت. في اسئله في حياتنا انا محتاجه اتقبل ان هي هتفضل بلا اجوبه. واحده من الحاجات اللذيذه برضو اللي سمعتها من حد قريب وعجبتني قوي، ان انا محتاج اتقبل فكره ضعف المشاعر، ان انا ممكن اتصالح ان انا مع ان انا ممكن في بعض الاوقات، في بعض المواقف مشاعري تبقى ضعيفه. التصالح او النضج هنا مش معناه ان انا اكون قوي دايما، لا، انا مش مطلوب مني اكون قوي دايما، مش مطلوب مني ان انا اكون متماسك دايما، لكن ان انا اتقبل ان انا عادي اكون ضعيف في بعض الاوقات، مشاعري تغلبني بعض الاوقات، احزن، اتعب، انهار. قمه الامانه مع النفس هي ان انا اتخيلني وافهمني كانسان حقيقي، مش كآلة، مش هداري مشاعري، هداري ضعفي، هداري انهياري. فأنا محتاجة أتصالح مع إن أنا ممكن مشاعري تغلبني بعض الأوقات. إيه تاني يا جماعة؟ إيه تاني محتاجين نتصالح معي؟ خلوني الأول بس أرجع للتعليقات، عشان وصلنا لمريم بتقول أنا كتير متصالحة مع فكرة تعبي، لأنه أدوية الضغط والغدة للأسف لمدى الحياة، فأشكر ربنا بقيت متعايشة. يعني قبل أي حاجة أمين ربنا يمد إيده دايما كده معاكي بالسندة وبالشفاء وبالمعونة يا مريم. محتاجة أتصالح مع فكرة إن في أمراض مزمنة، عادي طبيعي خلاص، يعني يا رب انا واثق ان انت معايا، انت اللي هتساعدني، انت اللي هتديني المعونه. وبتقالي تقريبا 3 ارباع الكوكب دلوقتي بقى عندنا امراض مزمنه يعني يا مريم، فيعني بحس ان فكره ان انا كل ما قدرت ان انا اكون بتصالح معاها بدري، كل ما قدرت احافظ على سلامي النفسي اكتر. فانا بشجعك وبحييكي جدا يا مريم. كمان بتضحكي على ايه يا نانا؟ بتضحكي على ايه؟ فكريني كده كنا بنضحك على ايه. لكن نانا كده بترد على مريم بتقول لها ربنا يشفيكي ويقف جنبك دايما، امين، بضم صوتي لصوتك كده يا نانا. كمان نانا بتشاركنا وبتقول ترنيمة اخرى لذيذة، اي ترنيمنا لذيذة كده طعمها حلو، بتقول امين يا رب، انت حاسس بيه في عمق فرحي وحزني. أمين هو دايما واقف معانا في عمق حزننا وفرحنا، هو أكتر حد حاسس بينا. كمان مجد بتقول لازم كل واحد يتصالح مع الله وأتصالح مع ظروفي. الظروف أنا محتاج أتصالح مع الظروف، إنه أنا مش هعرف أمشي كل حاجة زي ما أنا عايز، في خطط هتبوظ، في خطط أنا موضوع ان خطط هتبوظ ده بحس ان هو دوامة تانية لوحدها. اتصالح مع ان اليوم ممشيش زي ما انت عايز، وما تنشنشي وتتعصب وهوقف الدنيا لانه اليوم ممشيش زي ما انا كنت عايز، الرحلة ممشيتش زي ما انا كنت عايز، وقعد اتخانق وزعق وانهار. في ناس فعلا بتنهار ما بتعرفش تتعامل بره الجدول اللي هي حطاه، لكن عادي الخطة اللي انا كنت حاططها لليوم باظ، الخطة اللي انا كنت حاططها للمستقبل اتغيرت، كل حاجة بتتغير في لحظة. فأحسن حاجة إننا نستمر في السعي وننسى الوصول، يعني عارف كده إيه، هنستمر في السعي رغم توهان الهدف، انعدام الشغف، هنستمر في السعي. الخطة واضحة مش واضحة، باينة مش بقى مش، أنا هستمر في السعي، ويعني إن شاء الله المتعة في الرحلة يا جماعة، المتعة في الرحلة مش في الوجهة، لأن كل حاجة بتتغير، طبيعة الحياة إنها بتتغير. عشان كده انا لازم اتقبل انه مش كل حاجه هتمشي على مزاجي، مفيش حاجه في ايديا توقف الكون كده وتمشيه بالمسطره زي ما انا عايز، يكفي ان انا اعيشها بشجاعه زي ما هي كده. فايه تاني محتاج اقبله زي ما هو؟ فكروا معايا. طيب خليني كده اشوف رقم 5 و6 لمجدة، وبعد كده 13 لنانا. طيب نشوف الاول 5 و6 لمجدة. رقم 5 النهارده، رقم 5 النهارده بتقول ليك تعويض من عند الله عن كل ما فقدت، فلا تحزن سيجبرك جبرا يليق برحمته. النهارده كده ربنا بيفرح قلبك وبيقول لك ان هو هيكون بيفرحك، بيعوضك عن اي حزن، عن اي ضيق، عن اي فقد، هيعوضك كده تعويض يليق بيه بهديه جايه من عند الله. دي رقم 5. كمان رقم 6 كان السؤال اللي كنا بنساله لنانا من شويه، ما الذي يخيفك اكثر بشان التقدم في السن؟ ايه اكتر حاجه كده بتقلقك في فكره التقدم في السن يا مجدة؟ كل حد فينا كده عنده مخاوفه من العمر، فكري كده وقوليلي. لكن رقم 13 بقى لنانا، ورقم 13 النهارده 13 هقول لك حالا رقم 13 راحت فين. أي رقم 13 النهاردة كان سؤال برضو بيقول، هل تعتقد انك قاسي على نفسك؟ هل انت بتغلط او بتتأخر او بتقع كده بتقعد تأنب نفسها انانا، ولا لا يعني بقومها لكن من غير ما اكون بقسى عليها طول الوقت؟ فكري كده وقولي. بصي لنفسك، يعني بصي كده انت already ايه اللي انت بتعمليه مع نفسك لما بتخيبي امال نفسك مثلا؟ قولي لي، بتحس ان انت قاسي على نفسك ولا لا؟ ولا بحترمني، بحترم انه عادي اني اغلط. انتوا عارفين بحس ان واحده من الحاجات برضو اللي احنا محتاجين نتصالح معاها فكره ان انا محتاج اتصالح مع ان انا ممكن تكون امكانياتي او طاقتي محدوده. انا لازم اتقبل ان انا مش سوبرمان ومش سوبر وومن، وان عادي ان انا جيت في يوم طاقتي 10% مش 100%. والتقبل ده هو اللي هيحميني من ان انا اكون قاسي على نفسي، هو اللي هيحميني من جلد الذات اللي انا بجلد في ذاتي عمال على بطال. او اتقبل واتصالح مع فكرة ان انا امكانياتي ممكن تكون محدودة، مهاراتي ممكن تكون محدودة، فعادي ان انا في حاجة ما بعرفش اعملها، عادي ان انا في حاجة ما بعرفش اكون شاطر فيها، فعادي طبيعي طبيعي، كل حد فينا عنده حدود وامكانيات. فهل فكرة ان انا اتصالح مع حدودي وامكانياتي دي من الحاجات اللي فكرت ان انت تتصالح معاها قبل كده؟ فكروا معاي. طيب وصلنا لحد فين؟ رقم لا خلاص قلنا رقم 13. مريم بتقول مرسي حبيبتي يا لولو، ربنا يبارك حياتك، ومرسي ليك يا نانا، امين ربنا يلمسني لمسة شفاء، امين يا مرمر. نانا بتقول هل تكرري الرقم عادي يا ليليان؟ تكرار ايوه. بصي احنا الرقم ثابت معانا على مدار الحلقه، فكل اللي هيختار رقم معين هيطلع له نفس الـ الرساله ديت، اللي هيختار رقم مختلف هيطلع له رساله مختلفه او سؤال مختلف، لكن اللي هيختار نفس الرقم هيطلع له نفس السؤال. معلش احنا عندنا المساواه هنا عدل، المساواه هنا عدل. هقول لك حاجه، في الاول خالص زمان اول ما عملنا الفقره دي كنا بنغيرها، بعد كده لقينا انه لا، يعني طب ما ليه ما نثبتش ان الرقم دوت يبقى بالرساله دي او السؤال دوت؟ فقولي لي كده انت ايه رايك في الموضوع دوت. طيب نرجع تاني كده ليه الحاجات اللي انا محتاج أتصالح معاها. حد فكر قبل كده يا جماعة إن واحدة من الحاجات اللي أنا محتاج أتعلم أتصالح معاها إنه صورتي في نظر الناس هتتغير، ودي حاجة أنا مش أقدر أتحكم فيها، فتغيير نظرة الناس ليا دي واحدة من أول الحاجات اللي أنا لما أجي كده أفكر إيه اللي أنا محتاجة أتصالح معاه. أنا محتاجة أتصالح معاها، مش كل الناس هتفضل شايفاني بنفس الصورة طول الوقت، ومش كل الناس هتفضل شايفاني حلو وجميل وخدوم وخلوق طول الوقت مهما عملت، لأن أنا ممكن مثلا في بعض الأوقات أحط نفسي أولوية لأن أنت ابتديت تستنزفني، فأنت بطلت تشوفني الشخص الجميل المعطاء، وبالنسبة لك أنا بقيت شخص أناني لأن أنا ابتديت أحافظ على طاقتي اللي أنت بتستنزفها، فأنا مش هقدر طول الوقت أتحكم في الصورة اللي أنت شايفني بيها. فتقبل وتصالح مع فكرة أنك الشرير في رواية أحدهم. أنا محتاج أركز على صورتي الحقيقية إيه قدام نفسي وقدام ربنا، بس هو ده المهم، لكن مش إن أنا طول الوقت بحاول أحافظ على الصورة الجميلة الحلوة اللي مرسومالي في نظر الناس. مش هعرف. ركز على نفسك، تقبل إن أنت الشرير في رواية أحدهم. دي واحدة من الحاجات اللي أنا محتاج أتقبلها. بحس كمان إنه واحدة من الحاجات يمكن اللي أنا فكرت فيها كده وإحنا بنحكي مع بعض في موضوع العلاقات كمان، إنه إن إحنا محطات في حياة بعض. يمكن دي من الحاجات اللي تشاركنا بيها كتير مع بعض، وماجدة يمكن شاركتنا بيها كتير قبل كده. محتاجة أتصالح مع فكرة إن إحنا في حياة بعض فصول ومحطات، إنه إحنا مش دايمين، إحنا مش واخدين الرحلة، إحنا مش كتب كاملة، أنا مجرد شابتر، أنا مجرد فصل. فأنا محتاج أتصالح وأتقبل فكرة إنه إن يكون في علاقة تنتهي في حياتي ده مش معناه فشل، انك في صداقة انتهت ده مش معناه ان انت فاشل في العلاقات، ان مثلا خطبت مرة واتنين وربنا ما رتبش ان العلاقات دي تكمل يبقى انا كده فاشل في العلاقات، ما عرفتش احافظ على زمالة مع او وظيفة معينة ان انا كده فاشل في عدم استمرار العلاقات، مش معناه ان انا فاشل في العلاقات. بحس انه لا، انا محتاج اتعلم اتقبل انه لا يا جماعة، احنا عادي، احنا محطات، احنا فصول، ده مش لغلط فيا، مش لعيب فيا، مش لان انا وحش، مش لان انا ما تعاشرش، لا عادي، بس لان احنا خطوط قطر شوية تتقاطع وشوية تتفارق وشوية تتوازى، فيعني احنا خطوط، فعادي عادي لو صاحبك اللي كان ماشي معاك على نفس الخط جينا في مفترق طرق كل حد فينا اخد خط. فانا بحس ان دي واحده من الحاجات اللي انا محتاج اتصالح معاها. فكروا معايا كده ايه تاني محتاجين نتصالح معاه. نانا بتقول نعم اكيد بعض الاحيان مثلا هي بتجاوب على السؤال رقم 13، بتعتقد ان انت قاسي على نفسك ولا لا، فبتقول في بعض الاحيان مثلا نفسي تحب الفن الرسم لكن انا لا اسمعه، نفسي تحب ان تسافر وبيبقى في الطبيعه لكن انا لا اسمعه. يا نفسي مسكينه دي مسكينه قوي يا نانا، يعني عماله بتطلب منك حاجات وانت لا لا لا لا، انت قاسيه قوي يا نانا، انت قاسيه قوي، لا ارقفي بحالها شويه، فسحيها شويه، خليها تبدع شوية، ليه يعني ليه حبساها ومكتفاها كده؟ لا أنا هقف مع نفسك ضدك يا نانا عشان انتي طلعتي قاسية جدا. طيب فكروا معايا تاني يا جماعة كده ايه تاني محتاجين نتصالح معي. لما جيت كده أسأل وسط الناس اللي حواليا ايه واحدة من الحاجات اللي نفسكوا تتصالحوا معاها لانه مش هنعرف نغيرها، فحد قال لي العيلة. العيلة مش لانه كان قصده ان عيلته مش حلوه فمحتاج يتصالح معاها، لكن لانه كان بيتكلم بشكل عام، بيقول لي انه كتير من الناس دايما في معاناه بسبب عائلتها. فاحنا محتاجين نتعلم ثقافه انه انا محتاج اتصالح مع اهلي، هتصالح مع بابا زي ما هو، هتصالح مع ماما زي ما هي، هتصالح مع اخواتي زي ما هم، لان هم كده انا مش هعرف اغيرهم. انا مهما حاولت انا مش هعرف اختار بابا وماما تاني غير بابا وماما اللي جابوني، مش هعرف اختار اخوات تاني غير اخواتي اللي ماما وبابا جابوهم لي. فانا محتاج اتقبل عيلتي، زي اتصالح معاها زي ما هي. لو العيلة دي فيها أفراد مؤذيين هحط حدود صحية، يمكن زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده، لكن أتصالح معاها لأنها مش هتتغير، أنا مش هعرف أغيرها. أن أنا أقعد كده أقول طب يا سلام لو كان عندي بابا مختلف، يا سلام لو كان عندي ماما مختلفة، يا سلام لو كان عندي أخ زي فلان، جايز يمكن وانا صغير في وقت من الاوقات احس انه بابا وماما قاسيين، اخواتي الكبار بيتنمروا عليا، او اخواتي الكبار مش فاهميني، او اخواتي الصغيرين اشقية انا ما بحبهمش، فاحس ان انا مش قابل عيلتي. بس جايز لما اكبر كده وافهم وانضج واتحط في مكانهم احس انه يمكن هم عملوا كل اللي يقدروا عليه حسب وقتهم وحسب امكانياتهم وحسب ما طاقتهم تسمح لهم بيه. فقمة النضج يمكن ان انا اعرف احط نفسي مكانهم واشوف صورة من منظورهم بامكانياتهم. لو انا حاسس ان انا عيلتي مؤذية بالنسبة لي، جرب كده تحط نفسك مكانهم وشوف لحد فين كنت هتقدر تستحمل او تتعامل. سمعت حد بيحكي لي عن اهله، وانا يمكن وانا طرف خارجي حسيت ايه المعاملة القاسية دي، انت ازاي مش ناقم عليهم بكمل الأسوأ اللي كنت بتتعرض ليها دي. بس لقيت الشخص ده بيتكلم معايا بقمة النضج ويقول لي بس انا لما جيت حطيت نفسي مكانه كده النهاردة، هو كان عنده كذا وتحت ده كذا ومضغوط من كذا وبيعاني من كذا وكذا وكذا، فحسيت انه كان رد فعل طبيعي ان يطلع دوت في البيت او في اقرب الناس. فحسيت انه ايه قمة السلام ده، ايه قمة التصالح ده، ايه قمة النضج دوت. فدي واحدة من الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها، انه انا محتاج اتصالح مع اهلي زي ما هم، اقبلهم زي ما هم، لاني مش هعرف اغيرهم. بحس ان واحده من الحاجات برضو اللي انا مش هعرف اغيرها هي امبارح، انا مش عارف اغير امبارح مهما حاولت. انا اعرف اغير المستقبل، انا اعرف اغير النهارده، واعرف اغير بكره، اعرف اغير الحاجات اللي لسه في ايديا، لكن امبارح الماضي انا مش عارف اغيره. القرار اللي انا خدته امبارح وندمت عليه، السذاجه والحماقه اللي انا كنت فيها دي، انا مش عارف اغيره. يا ريتني عملت ويا ريتني ما عملتش، دي مش هيحصل لان انا مش عارف ارجع امبارح. فالتفكير في انه انا يا ريتني غيرت ويا ريتني ما غيرتش ده مش هيجيب نتيجه. هبص لامبارح زي ما قلنا قبل كده عشان اتعلم منه، لكن مش عشان اغيره. الافضل ان انا اتعلم منه واتجاهله، مش افضل حابس نفسي فيه. عارفين كده ما بنقول هموف اون، هاخد خطوه لقدام، هكمل حياتي عشان اقدر اشوف النهارده واعرف اخطط لبكره. فواحده من الحاجات اللي انا محتاج اتصالح معاها هي امبارح، الماضي بكل تفاصيله، بكل مشاكله، بكل اللعبكه اللي فيه. يا نانا ميرسي جدا ليكي، انت اجمل صدقيني. بس محتاجاكي كده تفكري معايا ايه تاني محتاجين نتصالح معاه. حياتنا مليانه تفاصيل يا جماعه، كم تفاصيل محتاجين نتصالح معاه. احنا محتاجين كمان، مش عارف يمكن ان وقتنا قرب يخلص، مفيش مش هنلحق نكمل بقيه الحاجات اللي كان نفسي احكي معاكم فيها، دايما الوقت معاكم بيجري بسرعه يا جماعه. حاجات كتيره قوي في حياتنا محتاجين نتعلم نتصالح معاها، لكن انا بحس انه برضو انا محتاج اتعلم اعمل حاجه مهمه قوي اسمها الذكاء في الانسحاب. مش كل حاجه في حياتي انا محتاج اواجهها واتخانق معاها، لا، انا في حاجات محتاجه اتصالح معاها. فانا محتاج اتعلم بقى الانسحاب الذكي. في نوع كده من القبول بيحتاج شجاعة. ان انا فاكرين في اول الحلقة اما كنا بنقول ماسكين شاكوش بنحاول نشكل بيه علاقات، نشكل بيه ظروف وغير فيها، لا، انا النوع ده من القبول او النوع ده من الشجاعة، انا محتاج اتعلم فيه ان انا اسيب الشاكوش من ايدي واحطه كده في ايد ربنا، واحاول كده ابطل بالعافية أنا عايز أصلح كل حاجة. أكبر استنزاف لسلامنا النفسي هو محاولتي إن أنا بإمكانياتي أو بمهاراتي أحاول أصلح كل حاجة مكسورة، حتى الحاجات اللي ما تكسرتش بسببي. عارفين كده في ناس واخدة على عاتقها إن أي حاجة بايظة، أي شخص محبط، أي علاقة مكسورة أنا لازم أصلحها. لكن زي ما الماضي عمره ما هيرجع، في طباع ناس عمرها ما هتتغير، في ظروف عمرها ما هتتغير، في تفاصيل عمرها ما هتتغير، فأنا محتاج أتصالح معاها زي ما هي. فأنا محتاج أتعلم أسيب الشاكوش وأبطل ألعب دور المصلح الاجتماعي لكل الكون. عارفين كده لو أنا واخد حمل الكوكب على عاتقي، أنا اللي هصلحه، أنا اللي هغيره، أنا ليه؟ انا مش مسؤول عن كل ده، انا مش مسؤول عن الكون. يمكن وقتنا خلص، لكن في نهايه حلقتنا كده في عالم لاهوت كان موجود في اوائل تلاتينات اعتقد لو انا فاكرة صح، يعني اسمه راين هولد تقريبا، علم لاهوت اسمه راين هولد. كان بيقول كلمات حلوة قوي، كان بيصلي بالكلمات دي وبيقول يا رب اعطيني السكينة لتقبل ما لا يمكن تغييره، والشجاعة لتغيير ما يمكن تغييره، والحكمة لمعرفة الفرق بينهما. في حاجات في حياتنا قابلة للتغيير، اديني يا رب ان انا اعرف اغيرها، وحاجات مش قابلة للتغيير يا رب اديني اني اقبلها، واديني يا رب ان انا اعرف افرق بين الاتنين. معنى كده ان في حاجات في حياتنا نقدر نقول عليها هي مسلمات، هي امر واقع، سواء حبيناها او ما حبيناهاش مش هتتغير، فانا محتاجة اتعلم اقبلها زي ما هي، محتاجين نقبلها كده بصورتها بشكلها من غير ما احاول امسك الشاكوش واغير فيها، نتعايش معاها ونحبها، احبها عشان اعرف اتعايش معاها، ما انا مش عارفه اتعايش معاها وانا رافضها وانا كارهها، وده مش ضعف ومش استسلام ولا تسليم للامر الواقع باحباط، ده ذكاء ومحاولة مني ان انا احافظ على هدوئي وعلى سلامي الداخلي، انه ما يزعزعهوش او يهزه اي حاجة خارجية او اي تفاصيل من برة. وهي دي قمة الشجاعة او دي قمة القوة من وجهة نظري، ان انا بطل اغير، احاول اغير الحاجات اللي برة قدرتي على التحكم. انا لو ادركت دوت يمكن اعرف اعيش حياتي بهدوء، اعرف اعيش حياتي بسلام وسكينة، ويمكن اعرف اتصالح مع باقي الجوانب في حياتي اللي لسه بعافر فيها. يمكن احنا خلاص وقتنا بيخلص، لكن اخيرا مريم بتقول كتير بكون قاسية شوية على نفسي، اني بكون عايزة اتفسح واخرج لمكان مش بقدر، مش عشاني، عشان اللي حواليا، مش بحب اضايق حد اني اتشاف تعبانة فافضل مكان في البيت. بحس انه لا، يعني نفسك برضو ليها حق عليك يا مريم، اخرجي. الخروج ده برضو من الحاجات اللي هتدي طاقة وبتجدد الصحة، فيعني بحس انه جميل ان انا اكون شايلة هم اللي حواليا، بس يعني برضو يعني ادي نفسي اولوية في بعض الاوقات. نانا كانت بتقول باقي 3 دقايق، ده باقي نص دقيقة يا نانا، خلاص وقتنا خلص، فاي بتودعنا خلاص، بتقول سلام المسيح معاكي ليليان، هتوحشوني جدا يا جماعة. للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير، ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء في حلقة جديدة من صباح سما.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده كلام شخصي ليك. ربنا بيحبك وعنده رسالة لحياتك. الناس بتفكر دايما في الحاجة اللي بتستفيد منها دلوقتي، والبعض بيقول جملة، دي مش آية يعني، البعض بيقول عبارة كده يقولك احييني النهاردة وموتني بكرة. يعني إيه؟ يعني خليني أستمتع النهاردة، طب حتى لو متعة النهاردة دي ليها تكلفة، يقولك يا عم مش مشكلة، ساعة التكلفة يحلها ربنا، المهم إن أنا أعيش اللحظة، المهم إن أنا أستمتع واللي يحصل يحصل. علشان كده ربنا النهاردة جاي يتكلم لينا في فكرة مهمة جدا، هل أعيش اللحظة ولا أفكر في حاجة تانية أبعد من اللحظة؟ خليني أقرأ معاك آيتين في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث عدد 1 و2. بيقول الكتاب: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. كلمة اطلبوا ما فوق يعني ابحثوا عن ما فوق، اشتاقوا لكل ما هو سماوي. لكن الآية رقم 2 في كأنه كده مستوى تاني، في بعد آخر ربنا بيكلمنا فيه النهاردة. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. كلمة اهتموا بتيجي في يعني واحدة من معانيها الأصلية، وحدوا اهتمامكم، خلي اهتمامك واحد، وحد اهتمامك بكل ما هو سماوي. انت مدعو انك تعيش سماوي. الناس بتهتم بما على الأرض، فالناس بتهتم بأكلها، الناس بتهتم بمعيشتها، الناس بتهتم بنجاحاتها، الناس بتهتم بأنها تطور نفسها. واللي معاه النهاردة قرشين نفسه يبقوا 4 و5. الناس بتهتم، الناس بتوحد اهتمامها للعالم. وللأسف نجح عدو الخير يا أحبائي في إنه يخلي قلوبنا مشغولة بالأرض. أنا مش عارف النهاردة وإنت بتسمعني إنت بتفكر في أمورك الأرضية إزاي. هل إنت مسلم الأمر للرب؟ هل إنت رامي الشيلة كلها على المسيح؟ ولا انت عايل الهم وعمال تفكر وذهنك مشغول؟ ويمكن تكون بتسمعني وانت حتى مش قادر تنام الليل من كتر التفكير ومن كتر القلق. ربنا النهاردة جاي يقولك انا عندي حل. حبائي النهاردة مليني قوي هذه الكلمات يلي بتقول خلصت، يلي بتقول جيم اوفر وخلاص خلصت والمشكلة قفلت. ربنا جاي النهاردة يجدد الرجاء في حياتك. الرب النهاردة جاي علشان يقولك أنا عندي حلول سماوية. لما بتخلص حلول الأرض أنا عندي حلول سماوية، أنا عندي حكمة سماوية، أنا النهاردة عندي كلمة مختلفة عايز أعلنها ليك. وعاوز ربنا ينقل إيماننا ويجدد ذهننا على فكرة أنه أنا مواطن سماوي. خليني أقولك عبارة أنا الحقيقة بحبها خالص، أنا بحب أقولها لنفسي من وقت للتاني: أنا مواطن سماوي موجود على الأرض لوقت معين لتتميم غرض سماوي، ثم سأعود مرة أخرى إلى السماء. أنا مواطن سماوي، أنا في فكر الله من قبل أن أخلق، أنا في فكر الرب. أوجدني الرب في هذه الحياة في نقطة معينة في الزمن. أنا عايش على الأرض مش عشان نفسي، أنا عايش لأجل تتميم غرض سماوي ربنا وضعه ليا. الرب حط هدف ليا وليك وليكي كمان علشان نعيش لأجله. فأنت موجود على الأرض مش علشان نفسك، مش علشان تفكر في كل ما هو على الأرض، لكن اهتم بما هو فوق. أنا موجود لأجل هذا الغرض. ولو أنت لغاية اللحظة دي مش مكتشف قصد الله في حياتك، مش مكتشف دعوة الله ليك، صلي النهاردة إنه الرب يكشف قلبه ليك. صلي النهاردة إنه الرب يعلن لك عن أشواقه ليك وعن غرض الله وعن دعوة الله لحياتك. وأنا موجود كده، وبعد وقت سواء الرب جه أو أنا حياتي انتهت، سأصعد إلى السماء وأكمل حياتي في السماء. علشان كده عايز شجعك النهاردة، الرب عنده حرية من كل اهتمامات خدت تركيزنا وخدت طاقتنا في كل ما هو زمني أرضي مؤقت. رب النهاردة دافع لينا أن احنا نفكر بطريقة سماوية ونعيش بطريقة سماوية، نشتغل بطريقة سماوية، نرتبط وإحنا بنعمل كل حاجة يكون عينينا على السماء.
يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنك إلهنا العظيم، شكرا ليك لأنك دعينا دعوة سماوية وعايزنا نعيش حياة سماوية. احفظنا يا رب من طيار العالم، ودينا نعمة نرفع عينينا لفوق، ساعدنا نكرمك، ساعدنا نرضيك، ساعدنا نفكر ونزل

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. عمرك تخيلت لو قدامك مصباح سحري وطلع منه مارد وقالك اطلب طلب واحد بس، ايه هيكون الطلب بتاعك اللي انت محتاجه؟ في واحد في الكتاب المقدس من غير ما يطلع له مصباح ولا مارد كان عارف كويس قوي لكل حياته ايه الطلب الوحيد اللي هو محتاج له، داود. وقال الكلمات دي: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا عندي طلبة واحدة، أنا عندي حاجة واحدة محتاجها في حياتي كلها، هي إيه؟ هي أن أنا أسكن في بيت الرب، أكون في بيتك، عشان في المكان ده هتفضل بتبهرني في كل لحظة بجمالك ومش هشبع منه. داود في الوقت اللي قال فيه الكلمات دي كان إيه؟ ملك عظيم، عنده قصور، عنده ممتلكات، عنده أغلى الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في الحياة وتبهر أي حد، قائد عظيم، عنده انتصارات، عنده أمور حققها فيها نجاحات مبهرة. بس القائد العظيم الملك بكل جلاله لما جه يطلب طلب في وسط العز ده كله والملك ده كله، قال: واحدة سألت وإياها ألتمس، إني أكون في بيتك عشان أشوف جمالك. بولس شخص من قبل ما يعرف يسوع كان تقيل، اتعلم على إيدين أعظم الناس، قائد، ليه رؤية، ليه نجاحاته، يعني ليه هبته كده وهو بيتحرك. وبولس في الوقت اللي عرف فيه يسوع قال الكلمات دي: إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء عادي، لأن أنا شايفها نفاية قدام إني أعرف المسيح. بولس شخص تقيل، عنده معرفة وعنده إنجاز، عنده حاجات ينفع يفتخر بيها في حياته، إنما قدام إنه يعرف يسوع ويعيش له كان شايف كل حاجة تانية بلا قيمة، نفاية. في واحد مرة من المرات قال: كأني نفسي أصلي يا رب إنه يكون عندي أكتر من عينتين، عشان عينتين مش كفاية إنه كل ما أقف قدام عرشك في حضورك إني أنبهر بيك، ياريت كان كل كياني عيون، علشان عينتين مش كفاية إنه أتملي وأشبع وأنبهر أكتر وأكتر وأكتر بجمالك وبروعتك وببهائك. وأنا النهاردة في يوم جديد نفسي أشجع كل واحد فيكم، يسوع ينفع يعلن عن نفسه الإبهار، يعني منتهى الإبهار هو في جمال يسوع. تعالوا نصلي النهاردة الصبح وإحنا بنرنم الكلمات اللي جاية، نقول له: أنت الأبرع جمال من بني البشر حقيقي، أنت مفيش أحلى منك، وأنا بصلي النهاردة إنك تنجح في إنك تبهرني بجمالك. عارفين أي شخص فينا ليه علاقة حقيقية مع ربنا لو مش منبهر بيه كل يوم هيبتدي يشعر بالملل والروتينية في حياته مع ربنا، والمؤمن الشاعر بالملل مؤمن ضعيف. وعشان ما تشعرش بالملل يسوع بنفسه ينفع يعلن نفسه ليك بجماله في كل لحظة، فتفضل عايش منبهر. انت مدعو عشان تفضل عايش منبهر بجمال يسوع اللي ما يتقارنش بأي حاجة. داود وبولس شافوا قائد وملك عظيم، انه ما فيش مقارنة ما بين جمال يسوع والقصور والممتلكات والانتصارات والمعرفة، ولا حاجة ليها قيمة قدام جمال يسوع. والنهاردة واحنا في يوم جديد بنقول يا رب، نرفع عينينا عليك، افتح عينينا أكتر وأكتر عشان نشوف جمالك وننبهر بيه، لأنه لا يقارن بأي جمال تاني.

الكلمات يا رب تعجز عن إن هي توصف جمالك وحلاوتك، حلقك حلاوة وكلك مشتهيات، الأبرع جمال من بني البشر. مفيش يا رب زي جمالك، مفيش يا رب زي حلاوتك، مفيش حاجة يا رب تساوي الوجود يا رب في محضرك. عشان كده في يوم جديد بنصلي نفتح عينينا، نزل كل قشور من على عينينا، دخلنا لقدس الأقداس، ودينا المكاننا قدام العرش، واعلن لينا عن ذاتك، اعلن لينا عن جمالك. عايزين نشوف يا رب وجهك، وعايزين نشوف يا رب مجدك، وعايزين يا رب ننبهر بجمالك، عايزين ننبهر بجمالك. انا مش عايز اعيش مؤمن ضعيف، انا مش عايز اعيش حياتي معاك وشاعر بالملل والروتينية والبرودة. عشان كده يا رب انا متأكد انك ينفع تبهرني زي ما ابهرت داود زمان. ففي عز ملكوته قال، في عز عظمته قال، واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس. مش عايز غير اني اعيش في بيتك، لانه مش بشبع غير وانا بنظر لجمالك، مش بنبهر غير وانا قاعد عند رجليك. انا الملك العظيم مش بنبهر غير وانا عند رجليك. عايز اكون زي بولس اللي قدام كل حاجة في حياته شافها انها ولا حاجة، نفاية، لاجل انه يعرفك، لاجل انه يربحك، لاجل انه ينبهر بيك. حط جوايا القلب والعينين اللي كانت عند داود وبولس يا رب، اللي تفهم انه مفيش حاجة ينفع تتقارن بجمالك وبروعتك وبحلاوتك، ولا مال ولا ملك ولا انتصارات ولا إنجازات ولا نجاحات ولا معرفة، بس إني أعرفك، بس إني أشوفك. أنت الأبرع جمال، ابهرني يا رب. أنا بطلب منك النهاردة افتح عيني، ابهرني أكتر وأكتر بيك وبجمالك، لأنك أنت فقت كل وصف، فقت كل كلمات. نعم أنت، وأنت وحدك الأبرع جمال. نعم أنت وحدك اللي ينفع تبهرني. والنهاردة باجي قدامك بكل جوع وعطش، وبقولك املاني عيون تعين جمالك، فأعيش منبهر.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين والمتابعين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، وأيضا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا. أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: الرب الذي يرفع الذليل، يشفي العليل، يعوض عن النوح بتهليل. لنستقبل كلام الرب لنا في هذا الوقت، في هذه الحلقة، نصلي أن يفتح الرب القلوب، يهيمن على الأذهان، يفتح عيوننا، يفتح عيوننا الروحية لتستنير بمعرفة كلمته. أصلي لكل إنسان يمر بمشاعر الرفض، مشاعر الذل، مشاعر الاعتلال في القلب بسبب أحزان، أن الرب يلمسه ويتعامل معه اليوم. كلنا مررنا في مرحلة ما بمشاعر الرفض في العائلة، في العمل، في الصداقات، في أي دائرة من دوائر حياتنا. الرفض يترك جرحا عميقا في النفس، قد يشكل نظرتنا لأنفسنا وللآخرين، لكن الرب له كلمة شفاء وخطة تحرير لكل قلب مكسور بسبب الرفض. لماذا نشعر دوما بأن الأمر أكبر من أننا رفضنا؟ وأن الشعور بالهزيمة تجاه رافضين لا يختلف كثيرا عن أي مرض عضوي آخر، لكنه ربما يكون أشد، فلا تصلح معه المسكنات ولا يزول بزوال الأعراض، بل يبقى ساكنا حتى يحركه رفض جديد فيعود الألم مضاعفا. لابد لنا من تعريف الرفض، والذي هو شعور بعدم القبول أو التقدير من الآخرين، وكأنك غير مرغوب فيك أو لا تستحق مكانك. هو ليس مجرد نقد أو اختلاف رأي، بل إحساس بالاستبعاد يمس أعماق الهوية. قد تكون جذور الرفض من تجارب الطفولة، مقارنة مستمرة بينك وبين الإخوة الآخرين، أو عدم الاهتمام العاطفي، الخذلان من صديق مقرب أو شخص كنت تثق به، الفشل المتكرر لربما في الدراسة، في العمل، مقارنة المجتمع حيث قياسات الجمال، النجاح أو الوضع المادي. وأحيانا يكون الرفض متوارثا من خلال أجيال تعيش في دوائر من الإهمال أو التقليل من القيمة. يؤثر الرفض على حياتنا من خلال انكسار الصورة الذاتية، البحث المفرط عن رضا الناس، الانعزال والخوف من تكوين علاقات جديدة، وأحيانا الميل للهجوم والدفاع المستمر. لكن هنالك خبر صار، أن الرب يتعامل مع مشاعر الرفض. الرب يرى جرحك، يقول في سفر التكوين الأصحاح 29: ورأى الرب أن ليئة مكروهة. الرب لا يتجاهل مشاعرك، بل يراها بوضوح. الرب يتذكر هويتك ويعرف هويتك ويذكرك فيها. يقول في سفر أرمياء الأصحاح 31: محبة أبدية أحببتك. فقيمتك عزيزي المستمع ليست مبنية على قبول الآخرين، بل حب الرب الثابت. الرب يحول الألم إلى دعوة. يوسف، داود، وحتى الرب يسوع، جميعهم رفضوا من الناس، لكن الرب استخدم رفضهم ليصنع منهم أدوات خلاص. الرب يمنحك قبولا لا يتزعزع. يقول في المزمور 118: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. إذن ثق اليوم وتشجع عزيزي المستمع، أن الرب يحول كل ألم في حياتك، كل رفض، إلى قبول لا يتزعزع، يحول كل هوية متزعزعة إلى هوية ثابتة، إلى هوية مستقرة. الرب يرى جرحك. ثق أنه غلب العالم وغلب كل مشاعر سلبية موجودة في داخلنا. تعالوا نخرج لأول فاصل معنا في هذه الحلقة مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة ثقتي إن أنت غلبت، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: تديني قوة، تديني نصرة، تدي سلام فوق العقول. عدنا إليكم مجددا أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة ثقتي إن أنت غلبت. نتحدث اليوم في حلقتنا عن الرب الذي يرفع الذليل، يشفي العليل، ويعوض عن النوح بتهليل. ذكرنا بعض النقاط قبل الفاصل، أن الرب يرى جرحك، الرب يذكرك بهويتك، الرب يحول الألم إلى دعوة، والرب يمنحك قبولا لا يتزعزع. قصة ليئة في الكتاب المقدس، قصة كل شخص ظلم بصمت، حسب وجوده كأنه شيء عابر. ليئة كانت الطرف المفروض وليس المختار. ليئة كانت الطرف المفروض، فرض فرضا وليس المختار. عاشت في بيت زوجها لكنه كان يحب غيرها. تعبت، ولدت، حاولت أن تكسب قلب الزوج، لكن الرفض بقي ساكنا ومسيطرا على المشهد. في وسط هذا الألم يقول الكتاب المقدس، رأى الرب أن ليئة مكروهة. هذه الآية في سفر التكوين الأصحاح 29 الآية 31. الرب رأى، الرب لم يتجاهل، الرب لم يحسبها أقل. ومن نسلها خرج يهوذا، ومن يهوذا أتى الرب يسوع المسيح مخلص العالم. لربما في أوقات معينة الناس تنسى، تتجاهل، لا تهتم، لكن الرب أبدا ليس مشغولا عنك وليس مشغولا عنك. الذي أخذ منكم ظلما، الرب يقدر أن يرده بنعمة أعظم. أنتم لستم مرفوضين، أنتم محبوبين ومنظورين في عيني الرب. ليئة، الابنة المنبوذة والزوجة المرفوضة. اسم ليئة هو اسم ورد في الكتاب المقدس، وهي زوجة يعقوب وأخت راحيل. في العبرية القديمة يفسر عادة بمعنى متعبة أو مرهقة. شعرت ليئة بالمرارة والحزن لرفض زوجها لها ومن قبله أباها الذي أراد أن يزوجها، فخدع يعقوب. لكن الرب عوضها بفتح رحمها، فأنجبت ليعقوب 7 أبناء، منهم يهوذا أحد الأجداد في نسب المسيح. عوضها الرب عن إحساسها بالرفض والمرارة من الناس بقبوله لها. فلا تفقد الأمل عزيزي المستمع، لا تفقد الأمل والرجاء، لأن الرب قادر أن يعوضك حتى تنسى سنين مشقتك وتعبك، ويعطيك حسب غنى مجده ووعده. الرب يستخدم من يظن الناس أنهم أقل قيمة. من خلال قصة لي أرى أن الرب يرى من لا يراهم الناس. لي ألم تكن في نظر يعقوب الاختيار الأول، لكنها كانت في نظر الرب جزءا أساسيا من خطته العظمى. في أعين الناس قد تكون أقل جمالا أو أقل أهمية من أختها راحيل، لكن في عيني الرب كانت وعاء للبركة، ومن رحمها جاء سبط يهوذا الذي خرج منه الرب يسوع المسيح. كلمات الكتاب المقدس في سفر التكوين الأصحاح 31 مؤثرة جدا. ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها. الرب لا يتجاهل دموع المهمشين. كم مرة عزيزي المستمع شعرت أنك في الظل أو أنك لست المفضل بين الآخرين؟ تذكر أن الرب يختار غالبا من يظن العالم أنهم ضعفاء أو بلا قيمة ليظهر قوته ومجده. كما يقول بولس في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 27، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله الضعفاء ليخزي الأقوياء. ليئة تذكرنا أن قيمتنا لا تحددها نظرة الناس إلينا، بل نظرة الرب. فحتى لو تم التجاهل، الرب يرى، الرب يرفع، والرب يستخدمنا لكتابة قصته العظيمة. قصة ليئة في الكتاب المقدس من أعمق الأمثلة عن كيف يتعامل الرب مع الرفض، وكيف يحول الألم لمجد. لي ألم تكن الفتاة الجميلة التي يتسابق عليها القلوب؟ الكتاب يصفها بأن عينيها ضعيفتان، بينما أختها راحيل كانت جميلة الصورة وجميلة المنظر. يعقوب أحب راحيل وخدم 7 سنين من أجلها، لكن والدها لابان خدعه وزوجه ليئة أولا، وهكذا وجدت ليئة نفسها زوجة بلا اختيار، مرفوضة عاطفيا من زوجها. كم هو مؤلم أن تعيش مع شعور أنك غير مرغوب فيك، وأنك في المقارنة دائما في المرتبة الثانية. ولكن هنا تتدخل لمسة الرب، ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها. الرب لم يغض النظر عن جرح قلبها، بل رأى دموعها وبركها بأبناء كانوا بداية نسل الملوك والأنبياء، بل ومن نسلها جاء الرب يسوع نفسه من سبط يهوذا. في البداية سمت ليئة أبنائها بأسماء تعبر عن صراعها ورغبتها في أن يحبها زوجها. رأوبين، قد نظر الرب إلى مذلتي. شمعون، سمع الرب أني مكروها. لاوي، الآن يقترن بي رجلي. لكن مع ولادة يهوذا تغيرت نغمة قلبها، فقالت الآن أحمد الرب. هنا توقفت عن قياس قيمتها بمحبة يعقوب، وبدأت تجد رضاها في الرب نفسه. عندما نتأمل في سحابة الشهود نقرأ أنهم تجربوا في هزء وجلد، ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. لقد كانوا بلا قيمة في نظر العالم، بل العالم يراهم يستحقون القتل والذل، لكن الحقيقة أن قيمتهم ومكانتهم هي في الرب يسوع واضحة، يراهم غاليين جدا. ويقول الكتاب المقدس لم يكن العالم مستحقا لهم، والسبب في ذلك هو أننا كما قال الرب لسنا من هذا العالم، كما أنه هو ليس من هذا العالم، فنحن ليس من هنا. لذا قيمتك عزيزي ليس في هذا العالم، لكن قيمتك في نظر الذي أحبك وضحى بنفسه لأجلك. ولأنك حاليا في العالم فماذا تنتظر؟ تأمل ماذا فعل في الغصن الرطب يسوع المسيح. ماذا تتوقع أن يصنع بك العالم اليوم؟ ماذا تتوقع أن تكون قيمتك في نظر أهل العالم؟ كيف رأى الناس قيمة بطرس ويوحنا، عاميين عديمي العلم؟ وكيف رأى الفريسيين قيمة الرب يسوع نفسه؟ قالوا بعلزبول رئيس الشياطين، رأوه مفسدا كما يرى العالم المؤمنين الآن. قيمة أعظم رسول، وهو يقول نتعب عاملين بأيدينا، نشتم ونبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. إذن القيمة الحقيقية مرتبطة بمكانتك في نظر السماء التي تنتمي إليها، لأنه كما السماوي هكذا السماويون أيضا. دعونا نقول شكرا للرب، أنا قيمتي في السماء وفي المسيح، نحن في قلب يسوع وهناك أجد قيمتي وراحتي. يقول المرنم الساكن في ستر العلي، هذا هو مكاننا، هناك نجد قيمتنا في المكان العالي جدا. أنا في المسيح خليقة جديدة، هذا هو مكاني، هذه مكانتي، هذه هي قيمتي، أنا في المسيح. مجموعة من المرنمين لنستمع لهذه الترنيمة ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم جميعا أينما كنتم وانضممتم إلينا. هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. في حلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد نتحدث عن الرب الذي يرفع الذليل، يشفي العليل، ويعوض عن النوح بتهليل. نحن موضوع مسرة الله، القديسون الذين في الأرض والأفاضل، كل مسرتي بهم، قال الرب في المزمور 16. أيضا يقول: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، في أشعياء الأصحاح 43. مكاني ومكانتي وقيمتي في خالقي، أنا غالي عند الرب، لهذا خلقني على صورته ومثاله، وهذا أعطاني القيمة، وأرسل ابنه لأجلي عندما سقطت، وسفك دمه الثمين لفدائي، صرت في المسيح فادية ومنقذي، هذا أعطاني القيمة. وبالإيمان اتحدت به وسكن في الروح القدس، شخص الله نفسه، وهذا أعطاني القيمة. فأنا بالإيمان جزء من المسيح، هو الرأس، ونحن المؤمنين جميعا أعضاء في جسد المسيح، كما يقول في رسالة رومية الأصحاح 12. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. فصار مكاني في جسد الرب، وهذا أعطاني القيمة. حتى إن كنت موجود في هذا العالم بصورة مؤقتة، مكاني ليس مكاني وهو العالم، فلا عجب أن العالم لا يقدرني، وهذا لا يؤثر علي أو يفرق معي، فأنا أعرف قيمتي أنني غالي جدا في المسيح. الكتاب المقدس يظهر بوضوح أن قلب الله يميل نحو المنبوذين والمتروكين، وأنه لا يتجاهل أحد حتى لو رفضه الناس. من بداية الكتاب إلى نهايته نرى أن الرب يقترب من المهمشين ويرد لهم كرامتهم ويعطيهم مكانا في خطته، وهذه أبرز الملامح. الرب يرى ويسمع أنينهم. في قصة هاجر الأمة والعبد التي طردت إلى البرية، ظهر لها ملاك الرب وقال: قد سمع الرب لمذلتك، وسمته إل رؤي، أي الرب الذي يراني. هكذا يعلمنا أن الله يلاحظ حتى من يظن نفسه غير منظور أو بلا قيمة. الرب يدعو المنبوذين إلى مائدته. الرب يسوع المسيح في خدمته على الأرض اقترب من العشرين والخطاة، ومنحهم فرصة للتوبة والعلاقة معه. في مثل العرس في إنجيل لوقا الأصحاح 14، أمر السيد أن يدعى الفقراء، الجدع، العرج، العمي لملء بيته. الشفاء وإعادة الكرامة. الأبرص في إنجيل مرقس جاء ليسوع وهو يعلم أن المجتمع أو يعلم أن المجتمع نبذه، فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. لم يكن الأمر شفاء جسد فقط، بل لمسة حب تعيد للإنسان إنسانيته المفقودة. الرب يغير مصير المهمشين. رعوث المؤابية، غريبة عن شعب الله، صارت ضمن نسب المسيح. داود نفسه كان الأصغر في عائلته وغير محسوب، لكن الرب اختاره ملكا. وعود الرب خاصة للمكسورين القلب. الرب قريب من المنكسري القلب ويخلص المنسحقي الروح. قال أيضا: لا أترككم يتامى. وعد يسوع أن يكون حاضرا مع أولاده دائما. الرب لا يقيسك ولا ينظر إليك بعيون المجتمع، بل بعيون المحبة التي ترى قيمتك الحقيقية حتى لو رفضك الآخرون. الرب يدعوك ويحتضنك ويعطيك مكانا في قصته. الرفض قد يجرح عميقا، لكن الرب يراه ويعرف كيف يحول ألمك لشيء أعظم من أي قبول بشري. أحيانا يسمح أن تغلق أبواب محبة الناس لكي تتفتح أبواب محبته الثابتة التي لا تتغير. الناس قد يقيمونك بناء على الظاهر، قدراتك أو مقارنتك بغيرك، لكن الرب يرى قلبك ويختارك ليصنع بك شيئا أبديا. فإذا شعرت يوما أنك كليئة في قصة أحدهم، تذكر أنك في عيني الرب مختار محبوب، ولك خطة أن يخرج من حياتك ثمر يغير التاريخ. فاصل لنستمع إلى هذه الترنيمة أنا غالي أوي علي، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: وقيمتي بمحبته إلي، أنا غالي، أنا مميز. عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم: الرب الذي يرفع الذليل، يشفي العليل، ويعوض عن النوح بتهليل. الرب اختار المصدرة وغير الموجود. المصدرة هو الإنسان المرفوض أو الذي في عيون الناس بلا قيمة. فالرب اختار داود من بين إخوته ليمسحه ملكا، واختار السامرية لتتحول إلى مبشرة، وغير الموجود مثل عصا موسى ومثل حمارة بلعام التي نطقت موبخة الحماقة، ومثل ظل بطرس الذي كان يشفي الأمراض، ومثل مآزر بولس التي أبرأت المرضى. هل يهم الشكل؟ هل يهم أن تظهر في أحسن صورة؟ هل تتضايق عندما تشعر أنك فقدت قوة معينة كانت لديك بسبب ضعف أو مرض؟ هل يهمك أن تظهر نقاط قوتك سواء الجسدية أو الشخصية، وربما تثور عندما لا تأخذ الإكرام الذي لا تستحقه؟ عزيزي المستمع، منظور الرب مختلف، فهو يختار ضعفاء العالم والمصدر وغير الموجود ليستخدمهم. لا يهمه شكلك أو إمكانياتك ولا مناطق قوتك ليستخدمك، بل كل هذه بولس حسبها نفاية، وقرر أن ينسى ما هو وراء كي يربح ويوجد في المسيح. قال في رسالة كورنثوس الثانية: لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما. تذكر يسوع حين قرر أن يقوم بأعظم مهمة، فداء البشرية، قرر أن يفعلها بأضعف منظر وفي عار وخزي حسب مقاييس العالم. نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. لكن مقياس الله كان تقييمه ليسوع في نفس ذات الحال: هو ذا عبد يعقل، يتعالى، يرتقي، يتسامى جدا. فإن كنت اخترت طريق الخدمة، لا تهتم كثيرا بكرامتك حسب مقاييس هذا العالم، بل دع العالم ومقاييسه تحكم على من هم لها. فالرب له مقاييس أخرى، وركز حتى تنال مدح السيد. نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. أتى الرب يسوع لينادي، فحينما نعرف من هو الذي ينادي فبحسب مقامه وشخصه تكون الاستجابة. فالذي ينادي هو ملك الملوك ورب الأرباب، الذي خلق كل شيء، ما يرى وما لا يرى، لأنه منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد. هذا هو من قال عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. هذا الإله المناد العظيم كله محبة خالصة لنا نحن جنس البشر. تتعجبون لربما أحباء المستمعين أنه يحبنا لسنا لأننا قديسين وبلا عيب، بل أحبنا فضلا. أنا أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلا. فإن كان هذا ذكر في العهد القديم، فبالأكثر عبر عنه في العهد الجديد. شخص ربنا يسوع المسيح له المجد، الله الظاهر في الجسد، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. ما أعظم غنى وحب وكرامة ومجد من ينادينا، نحن تراب. تأمل معي عزيزي المستمع كيف دعا الرب إبراهيم أبا الآباء في صحبة الصديق للصديق أثناء سيرهما معا، وذلك قبل أن ينزل الرب قصاصه على شر سدوم وعمورة. يقول الكتاب المقدس: قال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية، ويتبارك جميع أمم الأرض. بعد محاجات إبراهيم مع الرب لينقذ لوط ابن أخيه ومن معه، يقول إبراهيم للرب: إني شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. نصيحة الرب لنا اليوم: إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. يا للعجب، هذا المناد العظيم لنا نحن المصدر وغير الموجود. اسمعه يدعونا لمجد عطائه وغناه غير المستقصى، فيقول: أيها العطاش هلموا جميعا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة ولا ثمن خمرا ولبنا. أيضا منادات الرب يسوع لجميع المتألمين والمتعبين على مستوى الجسد والنفس والروح تفرح القلب وتطيب النفس. لم نسمع على مدى التاريخ البشرية كلها من يدعو بهذه المناداة العجيبة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. عزيزي المستمع، إن كان ظهرك منحنيا تحت آلامك وهمومك وأثقالك نتيجة الخطية وإحساسك بالذنب، إن كان هناك ديون عليك تجاه الرب أو الآخرين أو تجاه النفس، فإليك نداءه الحلو: ألقي على الرب همك فهو يعولك. عدو الخير إبليس الحية القديمة رئيس هذا العالم هو الذي يسب الإنسان طالما كان في العالم، لأن العالم كله وضع في الشرير. الشيطان يستخدم تجاربه في العالم، ويوحنا الحبيب يكشف خداع إبليس فيقول: لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم. هذه الأدوات، أدوات السبي في العالم. السؤال لنا اليوم: هل نحن في سبي لشهوة الجسد؟ هل نحن في سبي عن طريق التفكير أو الحواس أو ميل القلب؟ مظاهر السبي هي تكرار السقوط في خطايا معينة. صلي أن الرب ينتشلنا اليوم من كل سبي، ينقلنا من مرحلة السبي إلى مرحلة التعويض. أنت جمالي يلي جبلني، أنا عايش ليك، هدفي أعليك وبرفع ليك شكري وهنايا. مع المرنمة يوستينا سمير نخرج لفاصل نستمع لهذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم جديدا أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا من هذا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع الرب الذي يرفع الذليل، يشفي العليل ويعوض عن النوح بتهليل. ذكرنا قبل الفاصل كيف يأسر ويسبي عدو الخير إبليس الحية القديمة رئيس هذا العالم، يسبي الإنسان طالما كان في العالم، لأن العالم كله وضع في الشرير. يقول أيضا لأن كل ما في هذا العالم شهوة الجسد، شهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم. لذلك نحتاج وبشدة للتوبة والصراخ إلى الرب ليخلصنا من أسر إبليس ويقودنا ليس للعبودية بل لحرية مجد أولاد الله. قد تكون شهوة الجسد تظهر في شهوة الأكل والشرب، وقد ألمح الكتاب عن أناس مسبيين لشهوة الجسد بالطعام والمشرب، لأن كثيرين يسيرون ممن لا كنت أذكرهم لكم مرارا، والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. هذه الآيات لربما موبخة لربما قاسية، ذكرها الرسول بولس في رسالة فيلبي. نظرة العين بالشهوة أسقطت داود، وجاء

جلبت عليه خطايا الزنا والقتل، ورغم توبته عانى كثيرا في حياته جراء هذه النظرة الرديئة. وأيضا حينما نريد أن نتكلم عن تعظم المعيشة فإنه يعوزنا الوقت لندخل إلى تفصيلاتها، ولكن يكفي أن نقول أن العظمة هي للرب وحده، لأنه هو الإله العظيم الأعلى من كل عال. يقول في سفر الجامعة: لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. فهناك تعظم للمعيشة، ولكن ليست مشيئة من الآب بل من العالم، والعالم سيمضي ويزول، فلا نترك أنفسنا نسبى بالعظمة الخادعة أو ننجذب لغير يقينية المال مثلا، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أحبائي المستمعين، يجب أن نرجع إلى الرب ونرجع المجد للرب الذي هو مصدر كل غنى ومصدر كل مال، ونكون في مسيرة الاتضاع عظماء بالرب، عظماء بالرب الذي دعي اسمه علينا. يقول: وأما من افتخر فليفتخر بالرب. والطريق العملي لكي نسلك في الاتضاع أمام الرب أن نشكره دائما على كل ما نحن فيه. يقول: أشكره في كل شيء. ولنضع أمام أعيننا منظر نبوخذ نصر الذي تعظم في عيني نفسه، فضربه الرب وصار مثل الحيوانات لمدة 7 سنوات حتى ندم واتضع وتاب فعاد إليه عقله مرة أخرى. العظمة هي أن يكون الرب معنا، كما كان مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كان يوسف عظيما في بيت فطيفار رغم أنه كان عبدا، وكان أيضا عظيما وهو في السجن، ثم كان عظيما أمام فرعون، فصار الرجل الثاني بعده في كل أرض مصر. وقال له فرعون: بدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. إذن أحبائي المستمعين، العظمة للرب وحده، والفخر بالرب وحده، هو فخرنا، هو تاجنا، هو رأسنا، ونحن الجسد والأعضاء. كيف تنظر إلى نفسك؟ هل بدونية؟ هل بقلة؟ هل تشعر بقلة القيمة بسبب المستوى التعليمي، بسبب مكانتك في العائلة، بسبب ترقيمك في العائلة؟ أصلي أن اليوم الرب يلمس قلوبنا جميعاً. نظرنا وتعلمنا في قصة ليئة المرفوضة المكروهة، فتح الرب رحمها فأنجبت ليعقوب. لربما تشعر بعدم الاهتمام، أن الناس لا تهتم بك بسبب إمكانياتك القليلة. الرب يباركك لربما في العمل، أمام الرؤساء في العمل، أمام الزملاء في العائلة. صلي واطلب من الرب أن يعطيك التعويض اليوم. هو رضي بك، هو حن عليك، هو ألبسك ثياب الخلاص، هو يحبك. أختتم وإياكم هذه الحلقة مع ترنيمة من المرنم زياد شحادي: رضي بي وحن علي. استقبل رضاه ومحبته وحنانه عليك اليوم ليشفيك من كل رفض ومن كل جرح ومن كل كسر. إلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. من إذاعة صوت الأمل هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده يعني؟
3: يمكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكته, الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لأنه هو قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رداه المسيح لو إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت تمثل الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بدأ بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بيتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسم يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب
1: يا مزاعد قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها أرمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه أنه يشككوا في أنه هو الله المجسد أو هو ابن الله يتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها يتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء
0: كل شيء
1: بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا بيه. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا ليه لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة ثانية كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
0: فعشان انت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي اضربك يعني يلمسك من الحتة اللي انت اللي بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهر به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟
0: الله.
1: داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإلهي، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول إنه يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الأنا نطفي، عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان. الغذاء، الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبره بكلمه الله، معناته هنا هو بمشي مع الابليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمه الله عشان يعرفوا القطط بتاعت ابليس.
1: يلا انا بس نقطه ثانيه دار اقولها عن ابليس، اكرر يمكن او كلام اخوي ارباب، يعني ابليس جرب المسيح تخيله في الاسلوب بتاعه ما نقده، يعني ابليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا اخي يعني زي انه لا انت ما ابن الله، وانت لو كنت ابن الله حسوا هم كده اعمل كده، يعني جاوب بطريقه ان كنت ابن الله اكد لي بس الموضوع ده، انا الشاك ما انت الشاك، انا مش انا ما مقتنع بك. امين جابي اسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الاعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم ابليس حسي، بس كده الشيء الاعظم من ده كله انه المسيح انتصر عليه بكلمه الله انه مكتوب، انه مكتوب، انه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس انه كان معتمد على كلمه الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطه الخلاصيه للقصه كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن ابليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصه نقاط تكون بسيطه ومختصره عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: انا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمه الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل العوز اللي فيه وكده، الطريقه اللي ابليس بيجي فهو حيكون سيف انا اقدر احارب به عشان اقدر اعيش، اقدر اخذ به اي حاجه يعني بكلمه الله.
0: جميل.
4: وانا بشوف بانه كلمه الله هو يعني يعني وش الاخر للرب، اذا زول متماسك بكلمه الله معناه هو ممكن يوقف الابليس، وده اللي انا شايفه
0: جميل. عظيم.
1: انا عن نفسي ان في نقطتين طلعت بها، واحد انه انا كانسان معرض انه يتجرب في اي لحظه، وانا كانسان دائما في قمه العوز بتاعي اعمل حسابي ما اشوف حلول، ما اشوف الحلول السهله اللي داري استخدمها ابليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما اكون في قمه انه انا محتاج لشيء دائما احاول اختبر الحلول السهله اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من ابليس.
0: جميل. تكون اضافه يعني هي كانه بس من نفس الكلام اللي قاله اخوي سرب واخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز يعني أنا على لقاس ذاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه موضوع الليله كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا فخلينا نصلي مع اخونا صابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب
3: راديو سما ثبت عينك لفوق

0: المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
1: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
0: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم: فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم

الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: صباح السادسة عشر.
2: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب؟ والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
3: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
4: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
3: وتساءلوا:
5: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
3: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
2: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
3: فقال له تلاميذه:
4: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
3: أجابهم يسوع:
2: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.

يا رب شكرا لك يا رب من أجل سنة طويلة عدت 365 يوم بحالهم، كل يوم فيهم مليان أحداث ومغامرات وأسئلة وحيرة، لكن كمان مليان بإيدك الحرسة والحمية ومعيتك الكافية حتى لو مش كل الأسئلة تجاوبت. يا رب متأكدة أنك هتخطي معايا للسنة الجديدة، مش بس علشان جربت معيتك السنة دي، لكن علشان كل السنين اللي فاتت تشهد لأمانتك. شكرا يا رب، شكرا لأن علاقتي بيك ثابتة ورسخة وأكيدة، وده لأنها معتمدة عليك أنت مش عليا. أنا بتغير لكن أنت مش ممكن تتغير، لأنك زي ما الكتاب بيقول ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. آمين.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا مساء الخيرات، اهلا وسهلا بيكم احبائي. مبسوط خالص اني اكون معاكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده مميزه بنعمه الرب من برنامجنا يا سامع الصلاه. جميل الرب الهنا، جميل الرب، ما اجمل الرب، رب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمه. بيقول عنه كتاب مقدس انه سامع الصلاه. كاتب المزامير بيقول هذه الكلمات: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. ولأنه سامع الصلاة فإحنا برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه سامع الصلاة فإحنا بنصلي. علشان كده أشجعك أنه انضم لينا وأنت بتصلي للرب اللي مكتوب عنه سامع الصلاة. يمكن كتير حباي ما لجأنا لبعض ولجأنا للآخرين، لجأنا للأصدقاء، لجأنا للمعارف، لجأنا للناس اللي بنحبهم عشان يساعدونا، لكن أوقات كتيرة بنكتشف ونختبر أنه الناس مش عارفة تساعدنا، الناس مش متاحة في كل الوقت أنها تساعدنا. بس الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا عن الرب أنه لا ينعس حافظك، هو موجود معايا نهار وليل. أنا بالنسبة لي نهار وليل، بالنسبة لك أو بالنسبة لك نهار وليل، لكن بالنسبة له كله نهار، كله مكشوف. بالنسبة لي في ماضي وحاضر ومستقبل، لأن أنا إنسان ومحدود، لكن عند الرب كله حاضر، لأنه خارج الزمن أو لأنه خالق الزمن. عشان كده عايز شجعك النهاردة تعال للرب وانت بكل إخلاص طالبه، طالب حضوره، طالب أنه يستعلن في حياتك وفي مشكلتك وفي أزمتك. ولو انت النهاردة شاعر بأنك متحارب أو مضغوط، عايز شجعك النهاردة انك تيجي للرب بكل امانة، تيجي للرب بكل اخلاص، تقول له ايوة يا رب انا مضغوط من الحتة دي، انا تعبان في الحتة دي، انا يمكن الحمل تقل عليا في الحتة دي، يمكن الضغط عليا في الحتة دي. عايز شجعك لو عندك طلبة صلاة ابعتولنا طلبات صلواتكم احبائي على صفحة الراديو، بليز اكتبولنا لو عندك طلبة صلاة. شكرا جدا للناس اللي كتبت لي وبعتت لي طلبات صلاة كمان على الخاص. لو عندك طلبة صلاة عايز تقولها على الخاص او بدون ذكر اسم، تقدر تكتب على الصفحة على الواتساب بتاع البرنامج على راديو سامة وتقول، لو مش عايز تقول اسم قول رجاء عدم ذكر اسمي، او تبعت لي على الخاص وتقول برضو بدون ذكر اسم، وانا هكون بصلي انا والاحباء اللي معانا على الهواء وكمان فريق الخدمة، نكون بنصلي لأجلك ونثق أن الرب بيسمع ويستجيب. عايز أبارك الرب معاكم كمان وأشكر الرب جدا لأجل كل مرة بيسمع فيها الرب الصلاة. إحنا بنصلي وإحنا واثقين أنه سامع الصلاة. عشان كده لو عندك استجابة صلاة ابعتولنا استجابات الصلاة، ابعتولنا نشكر الرب مع بعض. خلينا نبارك الرب، نشكر شخصه، نعظم اسمه على كل استجابات بيقدمها لينا الرب له. عنوان حلقتنا النهاردة: ايه اللي بيضغط عليك؟ ايه اللي بيضغط عليك؟ صعب قوي احساس الضغط. الضغط ضغط الدم مثلا هو من الامراض الخبيثة قوي، لانه ممكن ما تحسش قوي ان الدنيا فيها ضغط دم عالي او منخفض، يعني شوية كده قبل الاعراض ما تبدأ تبان ممكن يعني يضحك عليك شوية. الضغط خطير، ضغط الدم خطير، سواء ضغط دم منخفض او ضغط دم مرتفع. وأيضا الأمور الروحية، أمور الله، حياتك الروحية لو شاعر فيها بضغط أنت في خطر، لأنه ممكن تكون يوم ورا التاني بتستسلم لنوعية مشاكل، لنوعية حياة مليانة بالصراعات وبتتأقلم معاها وبتحس أنه عادي والدنيا طبيعي، بس شوية شوية الحمل بيزيد، شوية شوية الضغط بيزيد، شوية شوية بتحس أنه أنا إيه اللي أنا وصلت له ده، أنا مضغوط قوي قوي قوي. عندي خبر كويس ليك، الرب عاوز يحررك من الضغط. ربنا عنده حرية من الضغط. هنتكلم النهاردة وإحنا بنتشارك في إيه اللي بيضغطك عن واحد من الشعوب اللي الرب طردهم من أمام شعبه في القديم. وهذا الشعب كان بيضغط جدا على شعب الله، والشعب ده كان بمثابة عائق في امتلاك الأراضي، ومنه في فكر روحي وفي فكر كتابي ازاي انه عدو الخير بيضغط وبيحارب لأجل عدم امتلاكك أمور ربنا. عدو الخير بيحارب علشان ما تمتلكش أمور الله. عشان كده عايز اشجعك النهاردة انك تكون
بتتحد معنا في الحلقة وانت مصدق انه أمور الله عظيمة واللي الرب عاوز يعمله معاك ده أمر عظيم، أمر قدير، وعاوز الرب ينهي كل أمور بتضغطك. كمان النهاردة عايز أشجعك وانت بتسمعني، النهاردة هنصلي من أجل بلد، هنصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا، هنصلي من أجل جنوب أفريقيا، ساوث أفريكا، هنصلي من أجل جنوب أفريقيا. لو أنت من جنوب أفريقيا يعني اتحد معانا، هنصلي من أجل بلدك. لو أنت عايش هناك أو لو تعرف حد عايش هناك، بليز منشنه الحلقة، قوله هنصلي النهاردة لأجل جنوب أفريقيا، فإحنا هنجيب آخر أفريقيا وهنصلي لأجل هذه الدولة. كمان هنصلي من أجل المعلمين، هنصلي من أجل المدرسين، هنصلي من أجل قطاع التعليم عامة، هنصلي من أجل المنظومة التعليمية في مصر، في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. هنصلي من أجل المدرس، هنصلي من أجل أنه ما يبقاش في أحمال على المدرسين، لكن هنصلي أن الرب يقيم مدرسين ومعلمين أتقياء ومناء يكونوا أهل الثقة أنهم يستلموا أولادنا ويعلموا أولادنا، ويكون الرب بيستخدمهم في أنهم يخرجوا أجيال وأجيال من الولاد والبنات اللي يكونوا بركة لمجتمعاتهم. تعالوا نبتدي وقتنا بالصلاة ونطلب وجه الرب للحلقة. يا رب شكرا ليك لأنك موجود، أنا بصلي باسم يسوع، اختبئ أنا وأخواتي في صليب المسيح. نعلن ثقتنا النهاردة يا رب أنك موجود، نعلن ثقتنا أنه على قلبك لينا الكتير. يا رب صلي بركة خاصة للحلقة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نعلن سلطانك، يا رب صلي وأعلن أنه كلمة الله لا تقيد باسم الرب يسوع، لا تعطيل على الحلقة، لكن أصلي بركة خاصة للوقت باسم يسوع ولكل المجد، آمين. تعال نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح، يلا نسبح الرب ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد الفاصل، واحنا مكملين كلامنا عن ايه اللي بيضغطك، ايه الامور اللي ممكن تكون بتضغط حياتك. الضغوط كتيرة، والضغوط يمكن أسبابها متعددة، لكن خلينا نشوف فكر الكتاب المقدس إيه ناحية هذا الأمر. حقيقة لما بنبص لشعب الله في العهد القديم، بنبص على وعود الله وأشواق الرب ليهم. قال لهم أنا عايز أخرجكم من أرض العبودية، من أرض المذلة. خرجهم الرب بذراع قديرة وعبروا كل التحديات اللي كانت قدامهم. بس هم في رحلة البرية هم بيمثلونا بالضبط، يعني وإحنا عبرنا من الظلمة للنور، عبرنا من الخطية للبر، وإحنا مختبئين في الرب، وإحنا بنجري على الرب، وإحنا ماشيين في رحلة حياتنا في البرية. إحنا عاملين زي الشعب بالظبط، خرجنا من فم إبليس، اتنقلنا زي ما بيقول الكتاب المقدس الذي نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. نقلنا الرب من الظلمة للنور، من العبودية للحرية، وإحنا ماشيين بنشوف انه في مواجهات اوقات كتيرة بتبقى موجودة في حياتنا وبنتعرض ليها شئنا ام ابينا. هي لما بنبص لبداية الخروج شعب الله من العبودية، خليني اقرأ معاك اية في سفر الخروج اصحاح 3. ده الاصحاح اللي فيه الرب بدأ يتكلم لموسى عن دعوته، انه عايز اختارك يا موسى عشان تقود الشعب، عشان تخرج الشعب من أرض العبودية. بيقول الكتاب في عدد 8 أو في عدد 7 كمان، فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. خلي بالك بقى، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. رب قال لموسى أنا عايز أخرج هذا الشعب من أرض العبودية، وعاوز أعبر بيهم لأرض جديدة. بس الأرض دي عشان يوصلوا لها لازم يعني في مواجهات روحية، في هيعدوا على العديد من الشعوب زي ما شفنا، أسميهم غريبة، والحقيقة مش مجالنا نحكي تاريخيا عن كل هذه الشعوب. كنعانيين وحثيين وأموريين وفرزيين وحويين وكمان يابوسيين. 1 2 3 4 5 6 ست شعوب أقوية جامدين معطلين لشعب الله. لكن الحقيقة عايز أقف عند واحد من الشعوب دول. الشعب اللي عايز أقف عنده هو اليابوسيين. اليابوسيين دول هما شعب، كلمة يابوس، اليابوسيين جاية من شعب يابوس، واللغة العبرية قريبة جدا من العربية، فيابوس جاية من يدوس، يدوس. فكلمة اليابوسيين معناها، الاسم ده معناه مدوسة أو الذي يدوس بالأقدام. معنى الكلمة كده، الذي يدوس بالأقدام، اللي بيدوس بالرجل، معنى الاسم كده. فالشعب ده اسمه بيعبر عن هويته، انه شعب قاسي جدا، انه شعب بيدوس بالاقدام، شعب بيضغط على شعب الله، شعب قاسي جدا جدا. وده الاوقات كتيرة انتبه قوي للحتة دي، لانه كتاب مقدس بيعلمنا انه كل ما كتب لاجل تعلمنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الظهور. فإذا كان اليابوسيين هم شعب تاريخي، شعب في التاريخ، لكن التكنيك الروحي للحرب الروحية اللي كانت في وقتهم، أو الاسم اللي بيعبر عنه اليابوسيين، هو تخطيط وتكنيك روحي شرير بيستخدمه إبليس علشان يواجه بيه حياتك. الضغط، الذي يضغط بالأقدام. فاليابوسيين ليس مجرد مش مجرد شعب تاريخي، لكنهم رياسة روحية ربنا عاوز يحررك منها، عاوز يخليك تختبر انتصارات على شعب بيدوس على على على ضغوط من إبليس، بتدوس عليك بتضغط عليك. انت متخيل يعني حد بيضغط على حد يدوس بالأقدام؟ حد ضغط عليك يعني تخيل انت واقع في الأرض وحد حطت رجله على على رقبتك مثلا، حد ضغط عليك، قمة الإهانة، قمة الألم، قمة الوجع. وياما إبليس عامل كده مع نفوس، ياما إبليس عامل كده مع ناس، مع شباب وبنات، مع رجالة وستات، مع أطفال. ياما إبليس ضاغط على نفوس. ولو أنت النهاردة شاعر أنك مضغوط، عندي خبر طيب ليك، رب عاوز ينقلك النهاردة نقلة جديدة، رب عاوز يرفع من عليك كل ضغوط. قول أمين باسم يسوع، قول أمين، لأن النهاردة على قلب الرب أنه ينقل حياتك، على قلب الرب أنه يديك مفتاح للانتصار على كل أمور ضغط عليك، على كل حاجة دايسة عليك، على كل حاجة تقيلة عليك، ضغطة، حمل تقيل، قد يكون عبء مادي، انت تحت المعاناة المادية، فانت عندك اقساط، ابنك في كلية، ابنك في مدرسة، بنتك عندك ضغط مادي كبير جدا، فكأنه الضغط ده او الحمل ده ضاغط عليك جدا. رب عاوز يحررك، رب عاوز يفكك، رب عاوز يطلقك. هل تثق وهل تؤمن النهاردة أنه الرب عاوز يبطل مفعول إبليس وتأثير إبليس مع حياتك؟ اليابوسيين أو الرياسة الروحية اللي معناها تضغط بالأقدام، الحمل ده عاوز الرب يشيله من عليك، عايز الرب يشيله من عليك، عايز الرب يديك معونة ويديك انتصار، لأنه مش إرادة الرب أنك تكون مضغوط، مش إرادة الرب أنك تكون تحت هذا النير، مش إرادة الرب إنك تكون تحت حمل تقيل. هاللويا. عشان كده النهاردة أنا مصدق إنه الرب جاي علشان يتكلم لناس فينا، يتكلم لناس يمكن الحمل تقل عليهم قوي قوي. بشكر مرة تاني الناس اللي معانا على الهوا واللي بيكتبوا لنا طلبات صلاة. أمين أمين. في طلبات صلاة بتيجي، فأنا بشكر رب لأجل النفوس، لأجل الأحباء الغاليين على قلوبنا اللي معانا على الهوا دلوقتي. عايز أشكر رب قوي قوي لأجل كل حد بيشارك في الخدمة دي، كل حد حاطط كتفه في العمل. أنا زي ما كتير من المرات بقول كده أنه وأنا في البرنامج أنا حاسس أن أنا قاعد مع عيلتي، مع أخواتي، مع المصليين. يعني برنامج سمع الصلاة ده very family program، يعني حاجة كده لطيفة جدا. أنا حاسس أنا قاعد مع حضراتكم، يعني كأننا قاعدين في أوضة بنشرب كوباية حاجة سخنة مع بعض، مش برنامج بيقدم. فأنا ببارك الرب قوي قوي لأجل اتحادنا والوحدة اللي ربنا عاملها. عشان كده أشجعك أنك تشارك الحلقة دي بقدر الإمكان، وصل الحلقة دي للنفوس، اعمل منشن لحد لو شعر أنه هذا الشخص مضغوط. لأنه هنشوف أنه الرياسة الروحية دي إبليس بيعلن من خلالها أنه عاوز يفسد عمل الله في حياة ناس. فلو أنت شايف أنه في حد تحت ضغط، لو زميلتك في الجامعة تحت حمل تقيل، لو زميلك، لو أخ ليك، لو زوجك، لو زوجتك، لو حد قريبك، لو حد صديقك وحاس أنه مضغوط قوي قوي، ابعت له الحالة دي، اعمل له منشن ليها، قول له عايزين نصلي مع بعض النهاردة. اليابوسيين، ازاي الرب يدينا انتصار على الأحمال التقيلة اللي ممكن العدو يرميها علينا؟ هنتكلم في هذا الأمر. بس عايز أفكركم أنه النهاردة هنصلي لأجل دولة جنوب أفريقيا، هنصلي لأجل هذا الشعب، هنصلي من أجل جنوب أفريقيا. فبليز كل الناس اللي من جنوب أفريقيا يعني خليكم معانا، لو تعرف حد في ساوث أفريكا وصل له الحلقة بشكل أو آخر قوله عايزين نصلي ونتحد معاك من أجل بلدك. كمان هنصلي من أجل المعلمين والمنظومة التعليمية والمعلم، أن رب يقيم معلمين أمناء في الأرض، يكونوا أكفاء إن هم يعلموا ولادنا، ورب يستخدمهم في حياة ولادنا. إيه هي المفاتيح الروحية اللي ممكن، أو التكنيك الروحي اللي ربنا عايز يواجه بيه اليابوسيين من خلالك أو في داخلك؟ هو ده موضوع الحلقة. خليكم معنا بعد الفاصل هنجاوب مع بعض على هذا السؤال.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا مكملين كلامنا عن اليابوسيين. اليابوسيين كشعب بيتكلموا عن الضغوط، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنه معنى اليابوسيين الذي يدوس بالأقدام. خليني أقرأ معاك شاهد في سفر صموئيل الثاني أصحاح 5 وعدد 6. افتح معايا كتابك المقدس، صموئيل الثاني أصحاح 5 وعدد 6. بيقول الكتاب: وذهب الملك على داود يعني ورجاله إلى أورشليم إلى اليابوسيين سكان الأرض. كلمة أورشليم، مدينة أورشليم كانت مسكونة من هذا الشعب اللي اسمه اليابوسيين سكان الأرض. فكلموا داود قائلين، فبعتوا يقولوا للملك داود: لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان والعرج، أي لا يدخل داود إلى هنا. وأخذ داود حصن صهيون، هي مدينة داود. وقال داود في ذلك اليوم: إن الذي يضرب اليابوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفس داود، لذلك يقولون لا يدخل البيت أعمى أو أعرج. وأقام داود في الحصن وسماه مدينة داود، وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا، وكان داود يتزايد متعظما والرب إله الجنود معه. إيه اللي حصل داود؟ خليني قبل ما أقولك اللي حصل، خليني أقرأ معاك شاهد تاني يكمل لنا القصة. عايز أروح معاك لشاهد تاني بيحط بعد للقصة في أخبار الأيام الأول 11 عدد 4. أخبار الأيام الأول 11 عدد 4 بيقول كتاب: وذهب داود وكل إسرائيل إلى أورشليم أي يابوس، وهناك اليابوسيون سكان الأرض. وقال سكان يابوس لداود: لا تدخل إلى هنا. فأخذ داود حصن صهيون، هي مدينة داود. وقال داود: إن الذي يضرب اليابوسيين أولا يكون رأسا وقائدا. فصعد أولا يؤاب ابن سروية فصار رأسا. وأقام داود في الحصن، لذلك دعوه مدينة داود. وبنى المدينة حواليها من القلعة إلى ما حولها، ويؤاب جدد سائر المدينة، وكان داود يتزايد متعظما ورب الجنود معه. الحاصل انه باختصار داود راح للمدينة، مدينة أورشليم اللي كانت في ذلك الوقت يسكنها اليابوسيين، وراح هناك وحاول انه يسيطر عليها. فاليابوسيين دول قالوا له: ما تقدرش تدخل المدينة قبل ما تطلع العمي والعرج الاول. ويمكن التعبير يعني مش معروف او مش واضح قوي كده. فكلموا داود قائلين: لا تدخل الى هنا ما لم تنزع العميان والعرج. بس يكمل الكتاب في نفس الايه يقول: اي لا يدخل داود الى هنا. يعني قالوا له بتهكم انه اوكي انت عايز تدخل المدينه بتاعتنا، عاوز تسود علينا، عاوز تغلبنا، لازم تغلب الاول العمي والعرج. برضه مش مفهومه يعني ايه العمي والعرج. يعني قالوا له كده يعني بص احنا يعني مش هنطلع كل القوة بتاعتنا، احنا مش هنجيب الناس الجامدين قوي ولا القوات بتاعتنا، الناس اللي هم يعني يقدروا يواجهوك، لا لا لا، احنا هنطلع لك بس العميان والعرج المعاقين اللي عندهم اعاقات سواء في الرؤية او في الحركة، دول كفاية قوي كفاية قوي، انت بس غلبهم، ولو غلبتهم قش امتلك الارض. ده تهكم، ده سخرية. خلي بالك زي ما كنت بقول انه اذا كان اليابوسيين شعب تاريخي فهم تأثير روحي وهوية روحية ومواجهة روحية، ما زال ابليس بيستخدمها معانا لغاية دلوقتي، التحكم والسخرية والتقليل منك. ابليس عاوز دايما يحطك انه بس روح بس خلص نفسك الاول من مشكلتك، وبالذات لو انت بتفكر انك تعمل حاجة للرب، فانت بتفكر انه انا عايز اعمل للرب، عايز اخدم الرب، عايز اعيش للرب بكل امانة، عايز اكون مؤثر في بيتي في شغلي في دراستي، يجي ابليس يقول لك ايه؟ بس روح خلص بس مشكلة الاول، بس توب عن الخطية الاول، بس كفاية بس روح اتصالح مع الناس اللي مخصماك الاول. وكأنه ابليس عاوز يحط عليا ويتقل ايده عليا ويقول لي انه انت مش هتعرف تعمل حاجة، انت تحت العبودية، انت ضعيف جدا جدا جدا، انت تحت الحمل ده، بس روح خلص نفسك الاول. لكن يجي الرب النهاردة يقول لي أنا أستطيع أن أغيرك. يجي الرب ويرفعك ويقول لك أنا موجود، حتى لو إبليس حط عليك، حتى لو إبليس قلل من شأنك. يقول كتاب الرب يعلن كده، صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك. إيه ده؟ ده الرب، دي مشاعر الرب، ده قلب الرب ليك، دي قلب الرب ليك، ده أشواق الرب ليك، أشواق الرب ليك، إنه يخليك تنتصر، إنه يقولك إنه أنت غالي عليا، إنه يقولك إنه أنت مقدر في عناية، حتى لو إبليس بيقولك أنت قليل، أنت صغير، أنت إبليس عاوز يضغط عليك كده، ما تقدرش تعمل حاجة. اليابوسيين قالوا لداود الكلمات دي، إنه روح بس الأول خرج، يعني لو جدع انتصر على العميان والعرج. ده سخرية، يا مناس عايشة تحت سلطان إبليس، هو عمال يتقل إيده عليهم بإحساس الدونية، وتعيش وانت صغير النفس، وانت منحني، وانت حاسس انك محني، مش قادر ترفع راسك. كل ما تيجي تاخد نفسك كده وتقول اه انا هعمل حاجه للرب، انا هنتبه لحياتي الروحيه، تلاقي دب خبطه كبيره، ابليس يضغط عليك، ام روح تعيش للرب. ايه انت قادر تعمل حاجه، انت قادره تعملي حاجه، بس فوق الاول، بس خلص نفسك بس الاول، يعني بس توب عن الخطيه الاول، بس صلح بيتك بس الاول، بس خلي بس الناس اللي انت متخاصم معاهم دول، يعني اعمل بس، شوف شغلك بس، يعني سدد احتياجاتك، كفي نفسك يعني، وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه في امور ربنا. حبائي، واحده من اشرس اساليب العدو معانا هو الاستهزاء، وده عكس تماما اللي الرب بيعلنه في كلمة الله. زي ما قلت من شوية، كلمة الله بتقول كده، الرب بيعلن ليا وليك، صرت عزيزا في عيني، مبارك اسم الرب، صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك. عايز صلي النهاردة مع ناس دلوقتي حاضرة معانا اللايف وبتسمعني دلوقتي، بتسمعيني دلوقتي، وبترمي عليك إحساس إنك ولا حاجة، بترمي عليك إحساس إنه زي ما ترمى على دول كده، خرج بس العميان والعرج، وإحنا بس كفي الأول نفسك، بس اعمل حاجة، بس دايما جواك إحساس بالفشل والدنيا والضغط، كأنه العدو ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط. عايز صلي النهاردة إنه تترف ترفع ايد العدو من على حياتك. كم حد يقول معايا امين؟ تترفع ايد العدو من على نفسيتك. فلا تكن منحنيا، ما تكونش منحني، ما تكونش تحت الضغط، ما تكونش تحت الحمل، لكن باسم يسوع ارفع راسك الرب النهاردة. يا رب انا جاي قدامك النهاردة، بعلن سلطانك عليا وعلى اخواتي دلوقتي، وبصلي باسم يسوع لاجل ناس معانا دلوقتي على اللايف، بصلي باسم الرب يسوع، الناس بيسمعونا دلوقتي تحت انيار من العبودية، تحت حمل تقيل، بصلي لازواج يا رب وزوجات تحت نير عبودية قاسية من العدو، تحت صغر نفس، تحت تعيير من الشرير يا رب، تحت الشكايات، انا بصلي باسم يسوع المسيح، دم الرب يبطل كل شكاية النهاردة علينا، دم الرب يبطل كل شكاية وكل حرب وكل مواجهة علينا، انا بصلي باسم الرب يسوع المسيح، مهما كانت الشيلة تقيلة، مهما كانت الحرب شرسة، باسم الرب يسوع تتقطع ايد العدو يا رب على نفوس دلوقتي، انا بصلي باسم يسوع يا رب لاجل ناس معانا على الهوى دلوقتي، توصل ليهم قوة الله ومعونة الروح تملى حياتهم، بصلي من أجل ملء جديد بالروح يبطل يكسر كل شكاية العدو من عليهم يا رب، مهما كان الحمل، مهما كان النير، أؤمن باسم الرب يسوع المسيح الآن لو أنت بتسمعني دلوقتي، اعلن إيمانك معايا وصدق في اللي ربنا بيقوله، وقول باسم يسوع تتكسر يد العدو، تتكسر كل شكايته عليا وعلى نفسيتي وعلى ذهني، كل خداع، كل تضليل اترمى عليا، كل خداع بإني ولا حاجة، بإني قليل، بإني لا أسوى شيء، بإني تحت الحمل التقيل ده مش هقدر أرفع راسي، بإني هكمل منحني كل الوقت، قول باسم يسوع الرب مجدي ورافع رأسي، الرب مجدي ورافع رأسي، الرب مجدي ورافع رأسي، أشكرك أشكرك أشكرك. أشكرك. أشكرك يا رب لأجل كل أم النهاردة ترمى عليها حمل تقيل اسمه بس خليكي في ولادك بس رب عيالك الأول وخليكي في الامتحانات وسنة رابعة خليكي في اللي أنت فيه وبعد كده فكري في حياتك وفكري في خدمتك يا رب. أنا بصلي النهاردة تترفع هذه الشكاية من على كل أخت من إخواتي يا رب. أؤمن النهاردة إنه دم يسوع يبطل كل شكاية النهاردة عليهم يا رب. بصلي من أجل رجال يا رب أبطال أمنا يا رب. بصلي من أجل إخوة يا رب رجالة دلوقتي يا رب في خصام مع ناس من عائلتهم. أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح كل شكاية بسبب أبواب للخصام مفتوحة يا رب في اسم يسوع النهاردة يا رب. تعالى بالمصالحة, تعالى بأجواء جديدة من الغفران والمصالحة فيخرس المشتكي على إخواتي قدامك. هللويا. أؤمن بيك أؤمن بيك أؤمن بيك يا رب. لا شكايات علينا, لا شكايات علينا باسم الرب يسوع. لا شكايات علينا, لا شكايات علينا يا رب. يا رب كل زوجة يا رب دخلت في عند كل زوج دخل في عند وانفصلوا دخلوا في أوراق رسمية وانفصال رسمي, أنا بصلي باسم الرب يسوع يا رب استرداد للبيوت, استرداد للبيوت, استرداد يا رب, استرداد للمحبة بين الأزواج والزوجات يا رب في اسم يسوع. استرداد يا رب لكل محبة مفقودة بين الأزواج والزوجات باسم الرب يسوع المسيح. نعلن سلطانك, نعلن سلطانك باسم يسوع المسيح, باسم الرب يسوع المسيح. أمين أمين أمين أمين. أنا أشعر قوي أن الرب جاي علشان يتكلم لناس النهاردة والرب بيوصل لناس النهاردة في الحلقة, مش بس يعني على مستوى الذهن لكن في أمور أعمق على مستوى روحك بتوصل النهاردة لقلبك ولكيانك الداخلي. اللي حصل مع داود أنه داود قال كده أنه يعني

النهاردة، زي ما في جبال واقفة قصادك النهاردة، زي ما في مشاكل كبيرة قوي عاملة زي الجبال محوطة دعوتك وخنق حياتك، مش عارف توصل لمقاصد الرب، مش عارف هتكملي وتوصلي لقصد الرب لحياتك والخطة الرب والمشيئته لحياتك، مش قادر تكمل دعوتك بسبب انه في مشاكل وفي تحديات عاملة زي الجبال محوطة حياتك. كل ما تيجي تاخد نفسك تلاقي المشكلة دب، مشكلة تاني، مشكلة تالتة، مشكلة رابعة. ليست النهاية يا عزيزي، ليست النهاية، لكن على قلب الرب انه يوصل ليك. يقول الكتاب المقدس ان الرب يعطينا اقدام الايائل، الاله الذي يمشيني على مرتفعاتي. يقول الكتاب عن الرب كده، يمشيني على مرتفعاتي، يمشيني فوق الاحمال، فوق المشكلة. فداود المدينة متحوطة مش عارف يعمل حاجة، بس يقول الكتاب عنه انه دخل داود للمدينة عن طريق حتة صغيرة قوي بس فيها مفتاح روحي قوي قوي. داود دخل المدينة من خلال قناة للمية تحت الأرض، كانت المية بتدخل للمدينة من خلال هذه القناة. داود قال كده، اللي يدخل القناة دي، اللي يدخل مجرة المية دي ويوصل للمدينة هيبقى قائد. خلي بالك قوي، إذا كان العدو بيحارب بتعيير وبأنه قليل وداود قليل وداود مش قادر ولازم يخرج العمي والعرج، فداود قال كده اللي هيوصل للمدينة هيبقى هو قائد. قال كده، أن الذي يضرب اليابوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي والمبغضين من نفس داود هيبقى قائد. خليني أقرأها لك من أخبار الأمل أول 11 زي ما قرناها من شوية. إن الذي يضرب اليابوسيين أولا يكون رأسا وقائدا. إيه ده؟ ده اللي يدخل القناة دي اللي هينزل قوي، اللي هيتضع قوي، عكس الجبال، الجبال ضخمة فمش عارفين يطلعوها، بس اللي هينزل لأناية المية دي. عاوز تقول إيه يا رب؟ عاوز يقول الرب إنه واحد من المفاتيح الروحية للغلبة هي الانكسار والاتضاع أمام الرب. وطيها شوية. يعني داود قرر، قال لهم كده، في سر انه اذا كانت المدينة متحوطة بالجبال مش عارفين نوصلها، فاحنا ينفع نوصلها من خلال اناية مية صغيرة. الموضوع محتاج تواضع شديد، محتاج انسحاق، محتاج انك تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل. اللي هيقدر ينزل هيكون رأسا وقائدا، وكأن الرب عاوز يقول اللي هيتضع انا هكرمه. كتاب مقدس بيتكلم عن الرب يقول كده، يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. الرب بيقاوم كل كبرية والمتكبر يقاوم الرب، يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم إيه؟ نعمة. نعمة يديهم نعمة، الرب يديهم نعمة. خلي بالك انه الكبرياء هو الاحساس باني ببساطة انا اعرف اكتر، انا اعرف كويس، انا اعرف امشي حياتي حلو بمعزل عن الله انجاز التعبير، فانا كويس جدا، انا زي الفل، انا تمام التمام، انا عداني العيب، انا مكمل. بس واحدة من المفاتيح الروحية اللي ربنا بيحطها قدامك النهاردة للتغلب على الامور اللي ضغطاك على اليابوسين هي انك تنسحق امام الرب، انك تنحني امام الرب، انك لا تواجه حروب بانتفاخ ولا بكبرياء قلب، لانه انا وانت وانتي، انا اسف يعني، ولا حاجة، شوية تراب. بس حينما ننحني احنا كأننا بندي المجال للرب، نوسع للرب، نقول تفضل تفضل يا رب، تقدمنا يا رب، انت الممجد يا رب، انت المبارك يا رب، احنا ولا حاجة لكن انت الكل في الكل، انت السيد، انت العلي، انت الله القدير، احنا نقدرك، نجلك، نحترمك، نهابك، احنا بننحني امامك يا رب، انا بتضع امامك، انا يمكن يبدو ان انا غلبان ومش عارف اعمل حاجة، بس انا بقرر بارادتي اني اوطي راسي واقول لك انت ملكي، انت كبيري. ياللي واصل لمشكلة صعبة، ياللي واصل لحل مش طايله في المشكلة، ياللي بتقول مين ينقذني من الازمة، عندي خبر كويس ليك، تواضع امام الرب، اعلن سلطان الرب عليك
وعندها فقط سوف تختبر رفعة الرب. اللي يقدر يعمل كده يكون رأس

0: وقائدا إلا يتضع قدام الرب. رب يكرمه جدا يا أحبائي, يكرمه جدا جدا إذا أنت قررت أنك تتضع زي داود لما عمل وقال كده, اللي ينزل جوه أناية المية دي ويتضع وينزل يدخل المدينة هيكون رأسا وقائدا. ويقول الكتاب فصعد أولا يؤاب ابن سراوية فصار رأسا. يؤاب قرر أنه يطيع داود, يؤاب قرر أنه يطيع الملك داود. وأنا وإنت عايزين نقرر النهاردة أنه أنا عايز أطيع الرب مش داود, أنا أطيع ابن داود, أنا عايز أطيع إلهي, عايز أطيع الرب, عايز أطيع المسيح اللي وأنا بطيعه أنا بنكسر وبتضع ويبدو أن أنا كأني بنسحق, بس الحقيقة أنا بوسع المجال للرب, أنا بكرم الرب. السلوك بالتضاع هو مفتاح من مفاتيح البركة. يا رب أنا بصلي أنك تدينا قلب متضع, بصلي النهاردة أنك تدينا حياة مليانة بالاتضاع يا رب. أصلي باسم الرب يسوع المسيح اليوم زي ما داود عمل كده, أنه ينزل اللي ينزل تحت, اللي يتواضع قوي قوي قوي, اللي يتواضع جدا في الحتة دي يكون رأسا وقائدا. يا رب بنتوب قدامك عن كل سلوك بالكبرياء, عن كل اتكال على قوتنا, على شطارتنا, على خبرتنا, على علمنا, على معرفتنا, على يعني كل حاجة عندنا شاطرين فيها وكل إحساس بالذات ونتيجة ان احنا جامدين. لا يا رب بنتضع أمامك, بنعلن سيادتك ونعلن سلطانك ونعلن خضوعنا ليك. للرب إلهنا نسجد يا أحبائي وإياه وحده نعبد. أنا بسجد قدام الرب. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي بمعونة لكل متضع أمامك, تيجي بمعونة لكل متضع أمامك. أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب مكافآت السماء دلوقتي لكل حد متضع أمامك. أنا بصدق النهاردة يا رب في اسم يسوع المسيح معونة إلهية يا رب. نعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة دلوقتي, أنا بصلي باسم يسوع يا رب لكل حد بيقرر أنه يتضع. يا رب أنا أعلن سلطانك النهاردة أنك تيجي بمعونة من السماء في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. هاللويا. تعال نطلع مع بعض الفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية واحنا مكملين كلامنا عن الضغوط، عن الأحمال اللي بيعملها إبليس وبيرميها إبليس علينا. كلمنا عن الأعداء الروحيين اللي كانوا أمام شعب الله وهم رايحين يمتلكوا الأرض، وتكلمنا عن اليابوسيين كواحد من الشعوب الرب عاوز يخلي شعبه يتغلب عليهم عشان يعدوا يعبروا ويمتلكوا الأرض. شفنا أنه الأرض كانت أورشليم كانت ممتلكة أو مسكونة من هذا الشعب من اليابوسيين، وإزاي أنه الرب بدأ يتكلم لداود، وداود قرر يواجه اليابوسيين. وواحد من الأسلحة التكنيكات الروحية اللي اليابوسيين استخدموها انهم تريقوا على داود، قالوا له بس انت خرج بس العميان، يعني خرج العمي وخرج العرج الاول ده، يعني لو عرفت تغلب دول ابقى تعالى اغلبنا، يعني وكأنهم عايزين يقولوا له انه يعني ولا حاجة، يعني انت انت انت اقل من كده بكتير جدا، انت انت يعني ولا تقدر تعمل حاجة. واحدة من المفاتيح الروحية اللي ربنا عاوز يفتحها علينا او الاعلانات الروحية وانت بتواجه الشعوب دي، انه اعلم جيدا انك مواجه بصغر النفس وانك متحمل بصغر النفس. اللي بيعمله ابليس انه دايما يقلل منك، دايما يضغط عليك، لانه اسمعني كويس، العدو يعلم جيدا انه في كل مرة انت بتعلن ثقتك في الرب، بتشوف الرب، بتمتلئ بالرجاء، بتعرف هويتك في المسيح، اسمعني، مش بتتكبر، ما أقصدش كده، انت بتدرك انت مين في المسيح، حضرتك بتدركي انت مين في المسيح. في كل مرة بعرف هويتي وبعرف ان اللي فداني دفع تمن صلبه موته انقذني، عبر بيا من الظلمة للنور، من البر من الخطية للبر، الحقيقة أنا بمتن للرب، أدرك أنه مات، مت معاه، قام، قمت معاه، أقمني معه، أجلسني معه فين؟ في السماويات. فأنا أصبح لي مكان في السماويات، أنا أصبحت من الشعب السماوي ليسوع، أنا مقامي بقى سماوي، هويتي بقى سماوي، وأنا عايش في السماويات. العدو يعلم جيدا أنه في كل مرة أنا فيها بأدرك كده أنا بفوق وبنتبه، في كل مرة أدرك إني إني إني روحيا مقامي سماوي، أنا بعرف إني إني ليا سلطان على إبليس. عشان كده إبليس مش عايزك تعرفي هويتك، عشان كده العدو مش عايزك تعرف أنت مين. توسل إليك، أصلي النهاردة من كل قلبي تتفتح عينك، تتفتح عينك على الهوية الروحية، مقامك الروحي، أنت مين في المسيح. الهوية الروحية للمسيح الدهاني، لا يريد العدو اني ادرك انا مين في المسيح، لان وانا بادرك انا مين في المسيح يبدو ظاهرني بعرف مقامي السماوي، ويبدو كأنه العدو يقول لي ده انت هتتكبر، بس الحقيقة وقت ما يستعلن المسيح ليا وتستعلن هويتي الروحية اني انا جالس معاه في السماوات، بمتلئ بالاتضاع، صدقني بتمتلئ بالاتضاع، وقلبك بيتضع لانك مدرك انه كل اللي انت فيه ده مصدره الرب، كل المكانة الروحية اللي الرب ادهالك مصدرها الرب. فانت مش بتبقى حاسس انه ايه ده انا جامد قوي، لا، ده انت بترفع عينك للرب بتقول له اشكرك لانك جعلتني في المكانة دي، اشكرك لانك حطتني في الحتة دي. هاليلويا هاليلويا. عشان كده من هذا المنطلق، من الواقع ده، احنا محتاجين النهاردة نبدأ ندرك احنا مين. أنا وأنت وأنت، تاني هقول أنا بطولي بمفردي بعيدا عن الرب ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة، مجرد إنسان عادي شوية تراب، زي ما الكتاب المقدس قال عن واحد من رجال الله، حكى عنه مع أنه واحد من أبطال العهد القديم، لكن رب كتب عنه في العهد الجديد في رسالة يعقوب، يقول كده: وكان إيليا إنسان تحت الألام مثلنا. بس هذا الإنسان اللي تحت الألام مثلنا أدرك هويته في المسيح، قدر يعمل اللي على قلب الرب، قدر يصلي صلاة انه السماء ما تمطرش لمدة 3 سنين ونص، والرب سمع الصلاة. ايه ده؟ ده واحد مدرك هو مين. يا رب اشكرك لأجل كل إدراك روحي بتحط جوانا النهاردة. لا تقبل أنه اليابوسيين كشعب يضغطوا عليك، أنه الهوية الروحية أن النوع ده من الحروب اللي فيها ضغط عليك، فيها ضغط بالسخرية بالتقليل بإضعاف من شأنك. وقول يا رب باسم يسوع أنا أؤمن النهاردة أنك ترفع رأسي. قول معايا كلمات المزمور: والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. مهما كان الحمل، مهما كانت الشيلة، قول باسم يسوع: يرتفع رأسي على أعدائي حولي. هاللويا، يرتفع رأسك يا رب. أنا بصلي النهاردة ترفع رأس ناس منحنية ومكسورة. هاللويا، رفع رفع رفع يا رب، استرداد يا رب لهويتنا في المسيح يا رب. النهاردة كل حد مغلوب ومطاطي وإبليس جاب رأسه في التراب يا رب، ارفع رؤوسنا النهاردة باسم يسوع. وصلي معايا وصدق انه كمان لما تترفع راسك وانت في المسيح تعرف كويس انه ازاي تتضع، زي ما داود عمل كده، قال انه اللي يقدر ينزل ينزل للقناة ويتضع قدام الرب، ويتضع وينزل ويبطي، هو ده اللي يكون رأسا وقائدا. حينما تتضع امام الرب يكرمك الرب ويعلي من شأنك، زي ما كتاب يقول: يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعم. وانت مدرك النهاردة كده، بصلي باسم يسوع ترفع من علينا كل ضغط. مين يقول أمين؟ قدسين أرجوكم خلينا نعلي كلمة أمين دي، يعني قول أمين بقوة كده، قول أمين وإعلن سلطان الرب وانت في مكانك كده. ولو انت بتسمعني قول في قلبك أمين، اعلنها لو انت في وسط ناس وتقدر تقولها بصوت عالي قولها، لو عايز تكتبها على في كومنت اكتب أمين، اكتب أمين الرب يرفع رأسي، اكتب كده أمين الرب يرفع رأسي، أمين لا أستسلم للضغوط، اكتب اعلن صلي أصرخ قول أمين باسم يسوع. الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. أدي الرب جميل، أدي الرب جميل وعاوز يرفع رأسك، عاوز يرفع رأسك. وانت مدرك لهذه الهوية في المسيح هنصلي الوقت الجاي. عايزين نسأل، انا عايز افكركم ان احنا هنصلي النهاردة من اجل عشان الناس اللي لسه داخلين معانا الهوى، عايزين نصلي النهاردة، هنصلي من أجل شعب غالي النهاردة، هنصلي من أجل جنوب أفريقيا. فلو أنت من جنوب أفريقيا من فضلك اتحد معنا في الصلاة، ولو أنت من بلد تانية لكن تعرف حد عايش في جنوب أفريقيا منشن له الحلقة من فضلك، لأنه على قلب الرب أنه يوصل لينا ولكل حد النهاردة في البلد دي. هنصلي من أجل الأمة دي، وهنصلي كمان من أجل المعلمين، نصلي من أجل التعليم ومن أجل المعلم، وأن رب يقيم معلمين أمنا. تعال نطلع لفاصل صغير بليز، يلا استعدوا، هنصلي بعد الفاصل، هنصلي بعد الفاصل، هنصلي لأجل جنوب أفريقيا، هنصلي لأجل المعلمين، وهنصلي كمان لأجل كل طلبات الصلاة. بفضلكم لو عندك طلب الصلاة ابعت لنا حالا دلوقتي على صفحة الراديو أو على صفحتي الشخصية وهنصلي لأجلك. لو عندك كمان استجابة صلاة ابعتولنا وهنكون بنصلي معاكم بعد الفاصل. يلا فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: قضي يومك معنا على راديو سامع.
2: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني وإحنا مكملين كلامنا عن الغلبة اللي رب بيديها لنا من خلال النصر على الضغوط. مش بس كده، لكن احنا كمان هنصلي، وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، هنصلي من أجل عمل الله في بلد غالي علينا، هنصلي من أجل جنوب أفريقيا. أبطال الصلاة، يلا بينا نصلي. الحقيقة جنوب أفريقيا هي تحت خالص خالص خالص في آخر القارة الأفريقية. عايزين نصلي من أجل هذه البلد، عايزين نصلي أن الرب يجي بنعمة خاصة. احنا بنصلي من أجل بلد من البلاد في كل حلقة، عايزين نصلي من أجل البلد دي. أنا ما أعرفش كم حد فينا النهاردة معنا على الهوى من جنوب أفريقيا أو عايش فيها، أو أنت تعرف حد فيها. بليز عايزين نتحد مع بعض، أيا كان لو أنت تعرف حد فيها أو أنت من جنوب أفريقيا، عايزين نصلي من أجل البلد، عايزين نصلي من أجل الرئيس بتاعها، عايزين نصلي من أجل الحكومة، عايزين نصلي من أجل سلام هذه الأرض، عايزين نصلي من أجل الصحة في هذه الأرض، عايزين نصلي من أجل حدود هذه الأرض، عايزين نصلي من أجل قطاعات الدولة المختلفة في هذه الأرض، عايزين نصلي من أجل استعلان مجد الرب على هذه الأرض، عايزين نصلي من أجل الشيوخ والكبار السن من الرجال والسيدات، عايزين نصلي من أجل الرجال والستات، عايزين نصلي من أجل الشباب والشابات، عايزين نصلي من أجل الأطفال، عايزين نصلي من أجل الصحة، قطاع الصحة، عايزين نصلي من أجل قطاع التعليم، عايزين نتحد مع بعض في صلاة من أجل هذه الأرض الغالية. أمين. يلا بينا، أنا بصلي النهاردة رب يدينا صلوات. يلا الأحباء اللي معانا على لايف، يلا صلوا معايا من فضلكم، يلا نصلي، يلا نصلي. اطلع برا نفسك في الوقت ده وتعالوا نصلي من أجل أرض على قلب الرب. يمكن تكون صلاتك دي هي استجابة صلاة للرب لحاجة عاوز يعملها الرب في الأرض. فما تستصغرش دورك، تقول أنا مالي، أنا بس عايز ربنا بس يعني يخرجني كده ولا يغيرني ولا يعني أي حاجة يعني. لكن خلينا النهاردة نصلي من أجل البلد دي، وإحنا يعني مصدقين أن الرب يعمل عمل عجيب. اوعى تستصغر دورك، لكن ارفع إيمانك وصلي باللي ربنا يدهولك. أمين أمين أمين. يا رب أنا وإخواتي النهاردة جايين قدامك وبنصدق في إنك حاضر وسطينا وسامع الصلاة، وإنه لا يحدك مسافات. يا رب يا رب النهاردة بنتحد أنا وكل إخواتي قدامك يا رب، بنصلي من أجل جنوب أفريقيا يا رب في اسم يسوع النهاردة. يا رب بنصلي إنك تعلن ذاتك في جنوب أفريقيا يا رب، نصلي من أجل هذه الأرض، ونصلي من أجل رئيسها أنت وسطنا، نصلي من أجل الحكام وجميع الذين هم في منصب، بنصلي من أجل رئيس جنوب أفريقيا، بنصلي من أجل الحكومة الوزراء يا رب، المسؤولين في جنوب أفريقيا يا رب. تعالى النهاردة، تعالى النهاردة على هذا الرئيس يا رب، تعالى باستنارة، تعالى لأنه مكتوب قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شئت تميل أيها الرب. بنصلي يا رب من أجل مشورات صالحة لهذا الرئيس يا رب، بنصلي النهاردة يا رب أنك تديله معونة يستقبل اللي على قلبك من مشورة يا رب، لا يشار عليه مشورة بهيمية، لكن نصلي من أجل المشرين اللي حواليه يدوله مشورة صالحة، نصلي من أجل القيادة يا رب للدولة دي، نصلي من أجل كل القطاعات اللي فيها، نصلي من أجل الكبار السن، من أجل الرجالة والسيدات والشباب وشابات والأطفال يا رب. تعالى باسم يسوع المسيح، تعالى بمجدك، يستعلن قوة دمك، تستعلن قوة دم يسوع المسيح على هذه الأرض. مجدا لاسمك يا رب، مجدا لاسمك، احنا بنصدق مجدا لاسمك يا رب، نؤمن نؤمن نؤمن انك موجود، نؤمن انك موجود يا رب. نصلي من اجل قطاع الصحة يا رب في هذه الأرض يا رب، نعمة جديدة يا رب، حماية يا رب، شفاءك يطلق في هذه الأرض، شفاءك يطلق في هذه الأمة باسم الرب يسوع المسيح يا رب. بنصلي النهاردة من أجل قطاع التعليم يا رب في جنوب أفريقيا. بنصلي أنك تذكر التعليم، اذكر التعليم بالبركة يا رب، تعال بالبركة في القطاع ده باسم يسوع، تعال للأمن يا رب، احفظ أمن هذه الدولة الغالية يا رب. بنصلي من أجل الطعام والتغذية، بنصلي من أجل المية يا رب، بنصلي من أجل وفرة لهذا الشعب، خيرك يغطي هذه الأمة باسم يسوع المسيح. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين هللويا. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة تانية، عايزين نصلي كمان من أجل المعلمين، عايزين نصلي من أجل المدرسين. التعليم هو من وجهة نظري يعني واحدة من أهم المفاتيح لنهضة الشعوب. فلما تشوف تبص على أي بلد في العالم، عايز تقيم البلد دي، تفرج على التعليم فيها عامل إزاي. فعايزين نصلي النهاردة إنه إذا كان التعليم مهم قوي كده، فعايزين نصلي لمصر ولكل الدول إنه يا رب تعالى من فضلك بنعمة خاصة على التعليم. تعالى النهاردة أقم معلمين أمناء يا رب، مش عايزين معلمين مضغوطين أو عندهم احتياجات مادية فيلجأوا لأي طرق تانية أو على قد إمكانياتهم أو على قد مرتباتهم يشتغلوا. لا يا رب، عايزين مدرسين أمناء، عايزين معلمين أفاضل في وسطينا في مصر وفي الدول العربية وفي كل الأرض. عايزين نصلي النهاردة أن الرب يقيم معلمين يكونوا أكفاء أن هم يعلموا أولادنا. وانت بتسمعني أيا كان بتسمعني منين، صلي من أجل بلدك. لو عندك أولاد صلي، صلي من أجل أولادك، من أجل المعلمين اللي في حياة أولادك. لو لو لو في وسطينا تيتا أو جده بيسمعوني، صلي من أجل أحفادك أن الرب يقيم معلمين للأحفاد دول، معلمين للأجيال الجديدة دي. عايزين نصلي النهاردة. نتحد، صلاتك مهمة جدا، تاني بقول صلاتك وصلاتك مهمة جدا. صلي النهاردة بإيمان وانت رافع قلبك لرب، قول له يا رب تعالى بنعمة خاصة للتعليم. أمين يا رب، شكرا من كل القلب يا رب لأنك موجود. احنا بنصلي النهاردة واحنا جايين قدامك بنضع كل المعلمين يا رب، بنصلي من أجل هذا القطاع الخطير يا رب والهام، قطاع التعليم مش بس في بلادنا الغالية مصر، لكن بنصلي النهاردة من أجل المنطقة العربية يا رب. تعالى بمعلمين أمناء أكفاء يا رب، إن هم يكونوا بينقلوا خبراتهم يا رب ويعلموا ولادنا وبناتنا. تعالى مش بس المنطقة العربية، تعالى للمعلمين في كل العالم في كل البلدان. بنصلي من أجل التعليم، تعالى النهاردة على المعلم، تعالى بنعمة خاصة على كل حد مدرس يا رب، اديله نعمة اديله نعمة. بصلي انه يكونوا معلمين شاطرين قوي يا رب، شاطرين قوي، فاهمين شغلهم قوي، بيحضروا كويس جدا وبيعرفوا ينقلوا المعلومة كويس جدا، أمنا جدا يا رب. أقم معلمين أمناء أيها الرب، أقم معلمين أمناء لمجدك لمجدك لمجدك. احنا بنصدق انك تصنع عجبا في هذا الامر يا رب. انا بصلي طفرة في التعليم يا رب، طفرة في التعليم يا رب من فضلك، انقل انقل قلبك للمعلمين. انا بصلي انك تقيم معلمين يسلكوا بالبر يا رب، معلمين يراعوا ضميرهم يا رب. انقل اشواقك، انقل قلبك يا رب للناس دي يا رب. املانا بصلوات، بصلوات حقيقية لكل معلم ولكل معلمة. بنصلي اليوم بالبركة يا رب، بنصلي بركة لكل مدرس وكل مدرسة، كل معلم وكل معلمة باسم الرب يسوع. نشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين هاللويا هاللويا. عندنا طلبات صلاة من أجل ناس بعتين طلبات صلاة لينا النهاردة، عايزين نصلي من أجلهم. شكرا لأجل الناس اللي معانا اللي عمالة تبع طلبات صلاة. تعال نطلع الفاصل صغير، ابعتولنا طلبات صلاة وهنصلي معاكم دلوقتي بعد الفاصل، بنرجع تاني نكمل كلامنا.

0: عايش
1: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
2: راديو سما، عيش اختلافك.
3: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنستعد علشان نصلي. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا. جات لنا طلبات صلاة كتير، فعايزين نصلي النهاردة. يلا بينا نشجع ونصلي واحنا واثقين ان الرب بيسمع الصلاة. امين امين امين. جات لنا طلبة صلاة من اختنا الغالية، الاخت ام ماكسيموس. اهلا اهلا القديسة، ازاي صحتك؟ يا رب تكوني بكل الخير، تقول ربنا يستخدمك لمجد اسمه ويباركك. بطلب من اجل ابني يبطل سجاير، ربنا يديله بنت كويسة، وبطلب ان ربنا يقوم مرتينة بألف سلامة، وانا ربنا يثبتني فيه واكرمه. امين امين امين. يا رب بنيجي النهارده نتحد مع اختنا الغاليه، نصلي يا رب من اجل ابنها. يا رب صلاه ام طالبه يا رب انه ابنها يتحرر من التدخين. يا رب اجذب قلبه، اجذب قلبه يا رب. يا رب نصلي من اجل هذا الشاب. يا رب يا رب من فضلك تعالى بنعمه خاصه لابنك النهارده، تعالى بنعمه خاصه جدا لابنك، ادي له معونه يا رب. بنصلي باسم يسوع انك تتوبه وتدي له قلب طيب يرجع ليك يا رب، يرجع ليك، يرجع ليك بالكامل. نصلي انك تكرمه يا رب، الطلبه الثانيه انك تكرمه ببنت تكون شريكة حياته. يا رب يرجع يدي لك حياته علشان يعرف يختار صح باسم يسوع. نعمة خاصة احمي يا رب من اي اختيارات غلط. يا رب بنصلي كمان من اجل اختنا مارتينا، نصلي بنعمة خاصة وشفاء كامل يا رب انك تقوم مارتينا بكل الخير في اسم يسوع المسيح. يا رب كمان بنصلي لاجل بنتك الام ماكسيموس، نصلي نعمة خاصة جدا جدا ليها يا رب، تثبت فيك تكرمك زي ما اشواق قلبها هي عايزة تكرمك يا رب في اسم المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين امين. هاللويا هاللويا. عندنا طلبات صلاة، جات لنا طلبة صلاة كمان، جات لنا طلبة صلاة من اخونا هاني، بيقول لي صليل بس صليلي. لما احنا متعودين في البرنامج لما حد يبعت يقول صليلي احنا بنصلي، لانه احنا مش عارفين الاخ ده او الاخت دي بتكتاس في ايه. لكن خلينا النهاردة نصلي ونتحد مع بعض واحنا بنصلي من اجل اخونا هاني. انا مش عارف هاني معنا الهوى ولا لا، لكن تعالوا نصلي النهاردة من اجل اخونا هاني. يا رب بنيجي النهاردة انا وكل اخواتي دلوقتي بنصلي في اسم المسيح من اجل ابنك يا رب، نصلي من أجل نعمة خاصة لهاني. يا رب نصلي أنك تيجي بمعونة من السماء لعبدك يا رب. تعالى النهاردة اسنده، تعالى النهاردة أيده بقوة غير عادية باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تتكسر كل مقاومة من عدو الخير عليه، تعالى على كل دوائر حياته بغمر من حضورك يا رب. نعمة خاصة اجذب قلبه. أنا بصلي النهاردة أنك تسنده وتؤيده بقوة الروح القدس. يا رب بصلي كمان انك تشعل جواه اشواق للتبعيه من اول وجديد بكل قوه وكل حماسه. حلو قوي اللي فات يا رب، لكن صلاتي لاخويا هاني ان الوقت ده يكرمك ويعيش ويتبعك، يحمل الصليب بكل امانه ويكمل حياته معاك، لان الوقت منذ الان مقصر. اذكر عبدك واذكر اسرته بالبركه في اسم يسوع وليك كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبه صلاه، عايزين نتحد مع بعض في صلاة من أجل أختنا إيفا. مساء الخير يا أختي إيفا، زي حضرتك؟ يا رب تكوني بكل الخير. عايزين نصلي من أجل أختي إيفا، نصلي من أجل نعمة خاصة جدا ليها، من أجل معونة خاصة ليها. عايزين نصلي من أجل سندة الروح القدس ليها أيا كانت ظروفها دلوقتي. تعال نتحد مع بعض في صلاة من أجل أختنا إيفا. يا رب بنيجي النهاردة بنتحد مع بعض من أجل بنتك الغالية اللي بتحبك وبتكرمك وعايزة تخدمك. يا رب نصلي من أجل الأخت إيفا. يا رب صلاتي النهاردة لبنتك انك تيجي بمعونة من السماء ليها يا رب. يا رب انا مش عارف بنتك بتكتاس في ايه، لكن بصلي النهاردة نعمة من السماء يا رب، حضورك يحاوطها دلوقتي، قوتك تسندها يا رب، تكون ليها سور نار من حواليها، حماية يا رب، حماية من كل مقاومة من كل حرب عليها النهاردة. تتشدد بنتك، تتشجع بنتك، لمسة خاصة لجسدها، لا إعياء ولا تعب لكن شدة وقوة يا رب، رفعة في إيمانها، شدة وصلابة يا رب في روحها وتبعيتها لشخصك. معونة من السماء لأختنا إيفا في اسم المسيح وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا،

قالت لنا طلبت صلاة من أجل عايزين نتحد في الصلاة من أجل أختنا الغالية تيري. يا قديسة إزايك عاملة إيه؟ عايزين نصلي من أجل أختنا تيري أنه الرب يمد إيده بمعونة خاصة ليها وشفاء كامل لو كان في أي تعب في العضلات أي إجهاد في حياتك. نصلي من أجل شفاء المسيح يجي بالكامل. عايزين نصلي من أجل معونة كمان لحضرتك للوقت اللي جاي معونة, لأنه أختنا تيري بتتبع الرب بكل قلبها وبتخدم الرب كمان. عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل لمسة خاصة مليانة بالشفاء لهذه الأخت المباركة. فتعالوا مع بعض نتحد. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم يلا بينا نصلي من أجل أختنا الغالية تيري. يا رب أشكرك, أشكرك لأجل بنتك. أنا بصلي النهاردة لأجل أختنا تيري باسم الرب يسوع المسيح. قوة دم الحمل عليها رب. يا رب أشكرك لأجل إنقاذها, أشكرك لأنك تفدي من الحفرة حياتها, لا تدع رجلها تزل يا رب. أشكرك لأجل إنقاذك ليها من كل مقاومات العدو. يا رب أصلي شفاء كامل يجي عليها دلوقتي. يا رب حضورك يشفيها, حضورك الشافي يا رب يملأ كيانها باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أشكرك, أشكرك لأنه أنت تيجي دلوقتي كمان بمعونة ليها لتتميم دعوتها, لا تعطيل على دعوتها. يا رب استخدام ناري لأختي, استخدام ناري قوة الروح القدس يا رب تستخدمها بقوة غير عادية للوقت الجاي باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. عايزين نصلي من أجل شاب اسمه أندراوس. إحنا الأسبوع الماضي صلينا من أجله في البرنامج. عايزين نصلي. أندراوس شاب جميل عمل حادثة وهو الحقيقة يعني يحتاج لزيارة الرب في المستشفى, وناس كتيرة قوي قوي بتصلي لأجله. احنا كمان صلينا علشانه الأسبوع اللي فات, وعلى مدار الأسبوع ناس كتيرة قوي قوي متحدة من أجل هذا الشاب. عايزين نصلي دلوقتي من أجل أندراوس. ربي يوصله, تفتكروا يعثر على رب شيء؟ اطلاقا اطلاقا اطلاقا. عشان كده عايزين نصلي بإيمان ان الرب يزور دلوقتي ويكون صحيح لمجد, يقيم الرب باسم يسوع المسيح. يلا بينا. لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم تعال نتحد مع بعض من اجل ابننا أندراوس ان الرب يقيمه بلمسة خاصة. يا رب انا وكل اخواتي دلوقتي بنيجي قدامك واحنا مصدقين في انه تأتي بلمسة خاصة لابنك أندراوس يا رب باسم يسوع. الشاب ده بين ايدك يا رب, احسن اليه بزيارة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. حضورك الناري يا رب, حضورك الناري يبرئه ويشفيه بالكامل بالكامل يا رب بالكامل في اسم يسوع. يا رب نعلن ثقتنا فيك, نعلن ايماننا فيك يا رب. لا شكاية عليه, لا شكاية بالمرض يا رب. نصلي تترفع ايد العدو من عليه. نصلي النهاردة انك تقيمه ويكمل حياته ويكمل دعوته إقامة من الموت يا رب. أنت تصنع المستحيلات. نعلن إيماننا ونعلن ثقتنا فيك يا رب باسم يسوع. مهما كان الحال أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. نتحد النهاردة مع كل حد معانا في الصلاة من أجل أندراوس, وإحنا مصدقين فيك أنك موجود تسمع وتستجيب وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاليلويا. عايزين نتحد مع بعض في صلاة من أجل الطلبة والطالبات. عايزين نصلي من أجل ثانوي ومن أجل جامعة, من أجل أولادنا اللي بيمتحنوا دلوقتي. هي في ناس كتيرة مضغوطة. أنا عارف أنه أولادنا يعني بأوقات كتيرة بتبقى الأوقات دي صعبة عليهم, لكن عايزين نصلي أنه الرب يديهم أمانة. عايزين نصلي الرب يديهم معونة. عايزين الرب يديهم شدة كده وما يكونش الوقت ده وقت استنزاف ليهم, لكن بنصلي انه الرب يكون بيسند ولاده دلوقتي بمعونة خاصة. امين. يلا بنصلي. لو انت تعرف حد, لو انت معايا على الهواء دلوقتي وبتمتحن عايزين نصلي لأجلك, ولو تعرف حد بيمتحن يلا عايزين نصلي كمان من أجله. يا رب بنيجي النهاردة قدامك نحط ولادنا وبناتنا يا رب. يا رب بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا في وقت الامتحانات. يا رب احنا مصدقين فيك انك موجود يا رب. تعالى تعالى تعالى, ادي ولادك امانة يا رب, ادي ولادك امانة يا رب, اديهم امانة يا رب في المذاكرة وبذل الجهد يا رب. بنصلي من اجل نعمة خاصة في التحصيل يا رب. يا رب من فضلك اكرم ولادك,
ميز ولادك بأنه هم يكونوا بيحصلوا كويس يا رب، ويذكروا حلو ويعملوا الدور بتاعهم، وإحنا واثقين أنك تعمل الباقي يا رب. ادي نعمة لولادك يا رب. يا رب نصلي باسم يسوع، معونة من السماء لكل حد فيهم يا رب. يا رب لا شكاية عليهم، لا إحباط يا رب. نصلي لأجل كل حد يا رب بيتعب، صلي لأجل كل حد بيتخض، كل حد بينزعج، كل حد نير عليه، بالذات ثانوية عامة يا رب. بنصلي النهاردة من أجل معونة من السماء. اعمل معروف، اعمل معروف، زيارة، زيارة لكل طالبة ولكل طالب الحمل تقيل عليه. تعالى بنعمة، تعالى بنعمة يا رب، تعالى بنعمة باسم يسوع، تعالى بمعونة من السماء يا رب لولادك وبناتك. أرجوك أرجوك اعلن ذاتك يا ابن الله الحي، اعلن ذاتك. شكرا أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. خليني أروح أقرأ تعليقات حضراتكم الغالية جدا على قلبي. أختنا مريان، أهلا بيك يا مريان، عاملة إيه يا رب؟ تكوني بخير. تقول ربنا يبارك حياتك يا أبونا الغالي، صلي من أجلنا يا رب. أشكرك لأجل مريان يا رب، أشكرك لأجل بنتك ولأجل نعمة خاصة توصل ليها دلوقتي. مهما كان الحال، مهما كانت الظروف، أنت توصل لمريان باسم الرب يسوع المسيح. أخونا ألبير بن إيدك يا رب، أبنوب ابنهم بن إيدك، نعمة نعمة نعمة ومعونة من السماء لولادك في ظروفهم بكل تفاصيل حياتهم يا ابن الله، في اسم يسوع ولي كل المجد. آمين آمين آمين. الأخت ميري عبدو، أهلا بيك يا أخت ميري، شكرا لرسالتك المشجعة، ربي يباركك، شكرا القديسة، شكرا شكرا. أخونا محب بطرس، أهلا بيك يا أخي محب، بيقول أمين أمين يا قديس، أمين، ربي يباركك. أخونا أختنا جنات فهمي، شريكة الخدمة وصديقة البرنامج الدائمة، زي حضرتك عاملة إيه يا أخت جنات؟ بتقول أمين، الرب يقيم معلمين أمناء. وأيضا أختنا جانيت بتقول كده، ربنا يباركك يا سي جون، وبتشجع رسالة مشجعة. شكرا يا أختي جانيت على رسالتك المشجعة، هاللويا هاللويا. صرت عزيزا في عيناي مكرما وأنا قد أحببتك. شكرا يا أختي جانيت، ربنا يباركك. أمين أمين أمين. مريان بعت بتقول صلوا من أجل طفل عنده 11 سنة عنده سكر، يا رب لمسة خاصة لهذا الطفل باسم الرب يسوع، شفاء وإبراء تام لهذا الولد باسم يسوع المسيح. آمين آمين يا مريان، آمين آمين. أكاونت باسم أم كمال كيمو، أهلا وسهلا، تقول آمين في اسم يسوع. آمين آمين قديس. كريستينا جاد، يا كريستينا ازيك، الأخبار؟ تقول آمين في اسم يسوع. أختنا الغالية، أختي الغالية المباركة ميمي، يا ميرفت زيك، ميمي يونان، يا ميرفت أخبارك إيه؟ تقول شكرا جدا أسيس، ربنا يباركك ويباركك يا قديسة. وتكمل ميرفت تقول الكلام واصل القلوب لأنه حقيقي، رب يباركك يا ميرفت. أمين أمين. كريستينا بتقول ما تنساش تكمل صلاة من أجل أندراوس، بالفعل كنا بنعمل كده يعني دلوقتي حالا يا كريستين. ماريان بتقول يا رب يسوع نحط من ايديك البلد، كل من فيها يا رب، ايدك القدير عليهم حماية ورعاية، انت تقدر تحفظهم يا رب يسوع، كن معاهم. امين امين امين. صديق البرنامج الغالي الاخواجدي، اهلا بيك اخواجدي، بيقول كده اشارك معاكم بصلاتي للرب الصالح الامين من اجل جنوب افريقيا، دولة مميزة من قبل الرب، بتكون دايما في مشيئة الرب. اعلن في اسم يسوع ان افريقيا كلها المسيح. امين قديس، امين يا حبيبي، ربي يباركك ويبارك صلاتك يا اخواتي، مبارك اسم الرب، هاليلويا. اخونا مينا شنودة، اهلا بيك خمينة، بيقول صلي من اجلي، انا برا مصر ومحتاج لمسة من الرب في انه رتب ظروف شغل. يا رب ابنك مينا بين ايدك، بنصلي من اجل معونة خاصة لي في اسم يسوع المسيح. امين. اخونا دكتور عاطف عبد السيد، اهلا بيك يا دكتور، زي حضرتك، عنده طلبة صلاة انه الرب يكون معاه في مقابلة بكرة باسم يسوع. نعمل ابنك، حضورك يتقدمه، هبتك عليه، تمم مشيئتك الصالحة معاه في اسم الرب يسوع المسيح. امين امين امين. هاللويا هاللويا هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. ما تمناش كون نسيت طلبات صلاة. هاللويا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا هاللويا، شكرا من كل القلب، هاللويا هاللويا. وصلنا مع بعض الحقيقة لنهاية حلقتنا. هشكركم جدا على متابعتكم، هشكر كل الناس اللي كانت معانا النهاردة، كل الناس اللي صلت معانا واتحدت معانا، شكرا جدا ليكم ولوقفتكم قدام رب في الثغر. تقابل بكل الخير الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت.

أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخذ الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس انه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ها يا ماما، وبعدين مع هالمشكلة طلعتي لنا فيها؟ تعرفي إنه إلي أسبوع بشوف كوابيس بالليل، وخايف نغضب ربنا بهالعملة اللي ناوي عليها.
1: أنا يا ماما إذا بخلي هالحمل رح أدمر حياتي ومخططاتي. إحنا مع 4 أولاد ويلا ساترين حالنا، طلبات زادت والمعيشة غليت، وسهيل جوزي مش ملحق علينا، خصوصا بعد ما تركت أنا الشغل.
0: يعني هالطفل لا رح يزيد ولا رح ينقص، إذا الله سمح فيه شو بتقدري تعملي؟
1: الله سمح فيه والله أعطانا عقل كمان عشان نتصرف بحكمة. بعدين ليش الطب والدواء؟ مش عشان يحل مشاكل الناس.
0: يعني أنا قلت اللي عندي وما بتدخل بحياتكم، وخصوصا إذا جوزك موافق وما عنده مانع.
1: طبعا موافق، أساسا هو ما كان بده أكتر من 4 أولاد، بس إن شاء الله أهله ما يعملوا له مشكلة. أنا عارف هلأ أمه راح تقيم الدنيا وتقعدها، لأنه بده يخبرها اليوم ويحط الأولاد عندها يومين.
0: هاتي يا ماما الأولاد عندي وبلاش تزعلوها، ومش ضروري تخبروها.
1: حتى لو تركنا الأولاد عندك ما إحنا بنفس البناية يا ماما، وأم سهيل بتعرف أخبارنا أول بأول.
0: الله يجيب اللي فيه الخير يا ماما، وأنتوا حرين وأنا ما إلي دخل بحياتك، بهمني أنت تكوني مرتاحة ومبسوطة.
2: يسلم إيديك يا أحلى أم، صدقي يما ما حدا بيعمل قهوة زي قهوتك.
3: صحة وهنا على قلبك يما، شو رايك يما تطلع تنادي نادية والولاد خليهم ينزلوا يتغدوا معنا اليوم، هلأ بتلاقي الوحام مغلبها، وكمان زمان ما تغدينا مع بعض.
2: فعلا يما، نادية تعبانة شوي وأنا أجيت لحالي لأني بدي أخبرك شو قررنا أنا وياها مبارح.
3: خير يما شو في؟
2: إحنا مفكرين نتخلص من الحمل، وخصوصا أنه بعدها في أول الحمل والطفل عمره 6 أسابيع، يعني لسه ما تكون.
3: شو بتحكي يما؟ بدك تقتله؟ بدك تموت الطفل؟ وشو هاي ما تكون؟ مين اللي علمك هالحكي الجاهل؟ الله كونه وصوره من أول يوم، مش بعد 6 أسابيع.
2: يا أمي ليش انفعلتي هيك؟ أنت بدك مصلحتنا وراحتنا ولا بس بدك تزعلي وتعصبي؟ وبعدين لا هي أول وحدة ولا آخر وحدة بتجهد الطفل.
3: يا ويلكم من الله، ما بتعرف إن الأولاد بيجوا وبتيجي رزقتهم معهم، وربنا بعطي الأم قوة حتى تربيهم حتى لو كانوا 10، ولا أنا كيف ربيت 6 أولاد؟
2: يما أنتوا زمانكوا غير زماننا، إحنا هسا مش ملحقين على أولادنا مصاريف، وبعدين نادية مفكرة ترجع تشتغل بعد ما يدخل عامر على المدرسة.
3: كل هذا الحكي ما بيقنعني يا سهيل، وإذا سمعت إنكم عملتوا هالعمل السودة صدقني ما برضى عليك طول عمري. يا ويلي لو أبوك يعرف ليقاطعك طول عمره.
2: شو أسوي أنا هسا؟ عملتيها جريمة يما، أنا الحق علي اللي خبرتك، بس إحنا قررنا وانتهينا، وإنتوا أبوي بكرة بتهدوا وبتعرفوا إنه هذا كان لمصلحتنا ولمصلحة أولادنا.
4: أهلاً هالة.
5: كيف حالك اليوم يا نادية؟ خبريني شو صار معك؟ إن شاء الله حكيتوا لأهلكوا عن الموضوع.
4: أنا كنت متوقعة ردة فعل حماتي، بس مش مهم، بكرة بنسوا الموضوع، بس أمي تفهمت أكتر لأنها بدها مصلحتي وما بدها إياني أتعب زيادة.
5: طيب متى بدك تروحي على الدكتور؟
4: إن شاء الله اليوم يا هالة، بس يجي سهيل من الشغل.
5: اسمعي، أنا جبت لك اسم دكتور بعمل هاي العملية من غير سين وجيم، بس بدك تدفعي له زيادة شوي.
4: لا لا يا هالة، أنا بدي أروح عند دكتوري أول، بجوز يتفهم وضعنا ويقبل يعمل لي إجهاد، أنا ما بحب أغير دكاترة.
5: يا ستي إن شاء الله يقبل، بس إذا رفض ارجعي احكي معاي وأنا بعطيكي رقم الدكتور اللي حكيت لك عنه. ماشي؟
4: شكرا يا أحلى صاحبة بالدنيا.
5: هلا حبيبتي، أنتي تأمري. باي.

0: مرحبا يا دكتور.
1: أهلا وسهلا، تفضلوا. طمنيني عنك يا نادية، كيف الحمل معك؟ أكيد العيلة فرحانة وعم بتدلل فيكي.
2: صدق يا دكتور، أنا صحتي منيحة والعيلة فرحت أكيد، بس أنا وسهيل قررنا أنه أجهض الطفل قبل ما يمضى هالشهر، وعشان هيك أنا جاي لعندك اليوم.
1: يعني لا سمح الله في سبب معين خلاكوا تأخذوا هيك قرار؟
0: يا دكتور، إحنا مش مستعدين لا ماديا ولا نفسيا للطفل الخامس، ونشكر الله على الأولاد اللي عنا.
1: بس هذا القرار كان لازم تاخده انت وزوجتك قبل ما يتم الحمل مش بعده، وزي ما انت عارف يا سيد سهيل في 100 طريقة او طريقة لتتفادى الحمل.
2: يعني يا دكتور هي غلطة وصارت، بصراحة انا ما صدقت يكبر ابني الصغير شوي عشان ارجع على الشغل اساعد في مصاريف الاولاد.
1: صدقيني متفهم وبقدر موقفكم، بس احنا في الطب ما بناخذ هيك اجراءات بدون ما يكون السبب مقنع، مثلا لا سمح الله في خطر على صحتك، على صحة الام.
0: بس هاي رغبتنا احنا اثنين وهذا سبب كافي.
1: يعني إحنا بتمر عنا حالات وأسباب مقنعة أكتر من هيك، وفي أهل بيحتفظوا بالطفل حتى لو ظهر إنه فيه تشويه وبيقولوا هاي إرادة الله واللي خلقه بدبره.
0: يعني بفهم يا دكتور إنك مش موافق على هاي العملية؟
1: اسمعوا مني يا جماعة، أنتوا مش بس مرضى عندي، أنتوا أكتر من أصحاب، إلكم من زمان، هذا الإجراء أنا ما بنصح فيه، هذا الطفل نعمة من رب العالمين والله بعينكم عليه، وبعد هيك ديروا بالكم إذا ما بدكم أولاد.
0: شكرا يا دكتور، على كل حال إحنا متأسفين أخذنا من وقتك.
1: العفو يا جماعة، ما تحكي هيك سيد سهيل، إحنا أكتر من أهل. نادية ديري بالك واهتمي بصحتك شوي، ولازم أشوفك الشهر الجاي، الله معكم.
2: هلا رح احكي مع صاحبتي هالة واطلب رقم الدكتور اللي حكت لي عنه.
0: طيب استني لما نوصل على البيت وخلينا نفكر بالكلام اللي حكاه الدكتور شوي، وبعدين بصير خير.
2: شو بشوف صرت متردد، ايش اللي صار لك؟
0: زي ما حكيت لك يا نادية، خلينا نفكر شوي ويلا اتكلي على ربنا وخلينا نروح هسه.
3: عزيزتي المستمعة، يسمى التخلص من الجنين في أحشاء الأم بالإجهاض الجنائي، أي تفريغ رحم الحامل من محتوياته باستعمال وسائل مختلفة عن قصد وتصميم لإنهاء الحمل، وقد سمي بهذه التسمية حيث تقع فيه جناية ضد نفس بشرية قد سمح الله أن تتكون. وقد حذرت كلية الطب الملكية البريطانية من أن السيدات اللواتي يخضن تجربة الإجهاض المفتعل يصبحن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض النسائية المختلفة. عزيزتي المستمعة، تعلمنا كلمة الله أن ثمرة البطن أجرة، وقيمة النفس البشرية غالية جدا عند الله خالقها وجابلها، ولا يسمح لنا أن نعبث وننهي حياة قد سمح الله بتكوينها. إن مسؤوليتنا كبشر تتوقف على أن نقرر الوقت المناسب والطريقة الصحيحة لتكوين العائلة، أي بالارتباط المقدس بين رجل وامرأة أبديا استعداداً لإنشاء عائلة تضم الأطفال وتضمن لهم الرعاية الكاملة. وقد يحدث شذوذ عن هذه القاعدة التي رتبها لنا الله بأن يولد أطفال من دون زواج شرعي، أو قد يولد أطفال لعائلات فقيرة جداً لا تستطيع إعالتهم، ولكن في النهاية لا يمكن أن نجيز لأنفسنا قتل أي نفس بشرية مهما تعددت الأسباب. فالفقر والعوز ليس بمبرر لكي نجهض طفلاً، فالله يعتني بقوتنا وحياتنا عندما نلجأ إليه ونسلمه الأمر بإيمان واثقين برعايته وحكمته لنا. أما الأطفال الذين يولدون لأشخاص من غير ارتباط شرعي أو نتيجة لاعتداء قسري على فتاة ما، فهم أيضاً أنفس بشرية تحتاج للرعاية والعناية، والله وحده كفيل بأن يقبل توبة التائب ورجوعه عن الخطأ، ولكن لا يمكن أن نصلح الخطأ بخطأ أكبر منه ونتسبب بقتل نفس بشرية. عزيزتي، لنأخذ لنا مثالاً من القديسة العذراء مريم التي كانت فقيرة ووحيدة ولم يكن لها حجة في الاحتفاظ بالطفل يسوع المسيح الذي تكون في أحشائها، بل ويمكن أن سمعتها قد تعرضت للتشويه ممن حولها، ولكن ثقتها بالرب الذي يحمي ويرعى ويحافظ على خليقته جعلتها تحتفظ بالجنين في بطنها ليكون سبب بركة وخلاص لجميع الجنس البشري. فجاء منها رب المجد يسوع المسيح فاديا وباذلا نفسه عن الخطاة ودافعا ثمن خطاياهم على عود الصليب. صديقتي المستمعة، مهما كانت الصعاب التي قد تواجهينها الآن أو في المستقبل،

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا بيك في دعوة للحياة. الدم هو أهم شيء عند الإنسان. الكتاب المقدس بيتكلم أنه نفس الإنسان في الدم. الدم شيء مهم جدا، وفقدان الدم هو فقدان الحياة. ياما ناس بيبقى عندها نزيف، والحقيقة أول حاجة بيحاولوا يعملوها أنهم يوقفوا النزيف ده. لو حد اتجرح، لو حد اتعور، غالبا بيربطوا الجزء المجروح علشان ما ينزفش الدم، لأنه نزف الدم يعني فقدان الحياة بالبطيء. النهاردة أنا جاي أحكي معاك على قصة سيدة كان عندها نزيف. هذه المرأة كان عندها نزيف بقالها 12 سنة. تخيل، في واحدة سيدة بتعاني من نزيف بقالها 12 سنة. خليني أقرأ معاك القصة الكتابية في إنجيل لوقا أصحاح 8 وعدد 43. بيقول الكتاب: وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة، وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، ففي الحال وقف نزف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول: من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، ذهبي بسلام. القصة الغريبة دي بتتكلم عن واحدة سيدة بقالها 12 سنة عندها نزيف دم، بقالها 12 سنة بتفقد حياتها بالبطيء. والحقيقة هي مش ساكتة، هي بتحاول تعالج نفسها. يقول الكتاب إنها قد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد. هذه المرأة بقالها 12 سنة وبتحاول تروح لدكاترة، أنفقت كل معيشتها، يعني يمكن صرفت كل اللي حلتها، يعني لو عندها فلوس صرفتها، لو عندها حتتين صيغة باعتهم، لو عندها أي حاجة باعتها، في مقابل إنها تكون صحيحة، في مقابل إن الأطباء يساعدوها، في مقابل إنها تحصل على الشفاء. لكنها بكل أسف يقول كتاب: ولم تقدر أن تشفى من أحد. لم يستطع أحد برغم الطب إن هو يشفيها. حبائي، أوقات كتيرة بنظن إنه زي المرأة دي كده عندنا مشاكل وعندنا حاجات بنفقدها وبنحاول نصلحها بدراعنا. ياما في أمور بتفقد من حياتنا، ياما في أمور بنخسرها في حياتنا، ياما في مستوى من مخافة ربنا ومن التقوى بقينا بعيد عنه نتيجة إنه العالم لوث حالنا. ياما ناس بتحاول تغير نفسها بنفسها، ياما ناس بتفقد حاجات زي هذه السيدة بالظبط، بتفقد دمها، ياما ناس بتفقد أمور غالية في حياتها، ياما ناس بتفقد حاجات قيمة. يمكن يكون مخافة الرب زي ما قلت، يمكن يكون مستوى من التقوى، يمكن يكون مستوى من الحياة اللي بترضي ربنا، كنت زمان حاسس انك كويس وانك افضل. ياما ناس فقدت سلامها نتيجة انزعاج وكوابيس بدأت تملى حياتها. ياما ناس فقدت رجائها في بكرة وبتقول: هعمل ايه في بكرة؟ انا مش عارفة هجيب منين وهاكل ازاي وهتجوز ازاي وهعيش ازاي. ياما بنخسر حاجات وبنفقد حاجات، ومرات كتيرة بنحاول بطرق خاطئة ان احنا نصلح حندة بنفسينا. ياما مرات بنحاول نعمل زي هذه المرأة ونروح للأطباء وننفق كل معيشتنا وفي الآخر لا ننتفع شيء. وأنا هنا مش بتكلم إن الطب غلط، طبعا الطب بركة كبيرة وحلو خالص، لكن أنا بتكلم على في أمور لا يستطيع أن يعالجها الطب. إحساس الأمان اللي رايح، إحساس السلام اللي رايح، إحساس انفصالي عن ربنا. بحاول أعمل كده، بحاول أسترده بمجهودي وبدراعي وبشطرتي، بحاول أعمل أعمال كويسة. مثلا البعض بيحاول يزور بعض الأماكن المقدسة ويقول يمكن ده يسكن ضميري، البعض بيحاول يطعم الفقراء ويقول يمكن ده يسكن ضميري، يمكن ده يخليني أحس شوية أني راضي عن نفسي.
وغيره وغيره وغيره من الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها عشان خاطر نسكن ضميرنا ونسترد علاقتنا بربنا، ولكن لم ننتفع شيئا، لم ننتفع شيئا. أمال نعمل إيه؟ تعالوا مع بعض نفكر في إجابة لهذا السؤال، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.

أهلا بيكم ورجعنا مرة تاني بعد الفاصل، وإحنا ما زلنا مكملين كلامنا عن هذه المرأة نازفة الدم. الكتاب المقدس بيقول عن هذه السيدة إنها جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه. المسيح كان ماشي وسط زحام شديد جدا جدا جدا وجموع كتيرة حواليه، لدرجة إنه كده يعني ممكن تكون كل الناس كده بتخبط في بعضها من كتر الزحمة الشديدة. لكن يقول الكتاب إنه هذه المرأة جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه. الفكرة دي غريبة جدا، جات من ورا ولمست هدب الثوب، يعني نهاية الرداء من أسفل، جات تحت عند رجليه ولمست هدب ثوبه وقالت كده إنه يعني لو لمست هدب ثوبه أنا كده أخف. الفكرة الغريبة دي، اتضاع هذه المرأة ومثابرتها واختراقها للجموع، وإنها عبرت وسط الناس وقالت أيوة أنا عايزة آجي، أيوة أنا عايزة ألمس المسيح، أيوة أنا مصدقة أني لو لمسته هخف. الحقيقة هذا الإيمان الرائع بيكلمني وبيكلمك على نوع من الثقة في الرب نحتاج أن احنا نيجي النهاردة بيها. ممكن أكون جاي وأنا شاعر أني فقدت رجائي، فقدت قوتي، فقدت ثقتي، فقدت علاقتي بإلهي، الخطية بقت هي اللي سايدة عليا، ولكن الآن ربنا جاي يقول لي ينفع تيجي بثقة وتلمسني. إيماني خليني أثق في الرب، ثقتي في إلهي أني ألمس هدب ثوبه، ألمس المسيح فأشفى. يا أحبائي، لمستك للمسيح، انك تقرب منه وتقول له يا رب. الحقيقة الاطباء حاولوا وعجزوا، الانسان حاول، يمكن ناس حاولت تساعدني بكلمة، ناس طيب قلبي بكلمة، ناس تقف معايا، لكن الحقيقة انه الناس مش قادرة تساعد، الحقيقة الناس مش قادرة تقف معايا، ولكن انت وحدك من احتاجه يا رب. انت وحدك جت هذه المرأة ولمست المسيح، لمست هدب ثوبه. يقول الكتاب ففي الحال وقف نزف دمها، في نفس اللحظة اللي صدقت فيها في المسيح وقف نزيف الدم. المسيح بيقول مين اللي لمسني؟ الناس قالوا له يا رب ده كل الناس بتزحمك. قال لهم لا لا لا لا، لمسة هذه المرأة هي لمسة خاصة، هي لمسة ثقة في قوة خرجت مني. يا مناس متواجدة مع المسيح، يا مناس عايشة كده في علاقة سطحية بالمسيح، ولكن يوجد من يلمس المسيح لمسات إيمان، يوجد من يلمس المسيح لمسات ثقة. وأنا النهاردة جاي أكلمك وأقول لك مهما كان نزف الدم، مهما كانت الخطية، ومهما كانت قوتها، ومهما كانت بشاعتها، أنا جاي أقول لك النهاردة اليوم تستطيع أن تأتي برجاء جديد وتثق في إلهك. تعال إلمس المسيح وقول له تعبت يا رب، قول له تعبت، جبت أخري، تعبت يا رب وحياتي جابت أخرها، فقدت إيماني، فقدت رجائي، فقدت ثقتي في الناس، فقدت ثقتي في إنه حد يقدر يساعدني، حتى لو أقرب الناس، حتى لو شخص توقعت منه انه لا يمكن يتخلى عني. يمكن جربت يمين وشمال، عامل زي هذه المرأة، صرفت كل معيشتي على الاطباء ولم تقدر ان تشفى من احد. لكن عايز اقولك عندي خبر كويس ليك، لمست هذه المرأة للمسيح استقبلت من خلالها الشفاء. والنهاردة مهما كان الوضع صعب، النهاردة مهما كان البيت في مرار، النهاردة مهما كانت النفسية متمررة نتيجة الشر ونتيجة البعد، الرب عنده استعداد يمد إيده ليك. فقط اقترب إلى المسيح، فقط تعال إليه بقلب تايب ندمان وقول له يا رب سامحني، يا رب اغفر لي خطيتي، أنا بثق فيك، أنا بضع رجائي فيك، أنا بعلن إيماني فيك، أنا بثق في إنك إله كل نعمة، تقبلني دلوقتي. هذه المرأة برغم نزيف الدم، لكن لم يمنعها نزيف الدم من إنها تأتي إلى المسيح. تيجي النهاردة وتقول له سامحني، تيجي النهاردة وتقول له سامحني، تحب تيجي النهاردة وتقول له يا رب من فضلك، يا رب رجعني مرة تاني، يا رب رد لي تاني حياتي، يا رب أنا عايز أرجع ليك. يلا بينا نصلي، يلا من فضلك صلي، أسكب قلبك قدام الرب، قول له يا رب من فضلك اقبلني النهاردة. أيوة قول له اقبلني النهاردة، قول له أنا جاي لك بعد تعب سنين يا رب، أنا جاي لك بعد وجع سنين يا رب، أنا جاي لك بعد ألام سنين كتيرة، وبقول لك من فضلك، من فضلك والكلمة على حياتي، أنا جاي ألمسك، وأنا كل إيمان أني لو لمستك أبرأ تماما يا رب، لو لمستك ينقذ مصيري الأبدي.
لو لمستك تغسلني بالدم الكريم، لو لمستك تبرئني من الخطية وتجعلني ابن ليك. يا رب استلم حياتي، أنا عايز أكون ليك كل عمري. أشكرك يا رب لأنك بتسمع صلاتي، في المسيح يسوع وليك كل المجد. آمين.

واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه ومن اول السطر. معاكم هايدي حنا، بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، وبقى لنا وقت واخدين سلسله عن العلاقات في الكتاب المقدس. والشهر ده ابتدينا العلاقات بين الام والابناء على اساس ان شهر مارس كله بنحتفل بيه بالمراه، سواء عيد المراه العالمي او المصري او عيد الام. وعشان كده ابتدينا المره اللي فاتت بافنيكي، والنهارده هناخد برضو علاقه بين ام وابناء. في كل مره لما بنتكلم عن قصه احنا بنحكيها وبنحللها علشان نفهمها ونشوف ازاي نتعامل بعد كده في حياتنا العملية ونطبقها. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. النهاردة هنكون بنحلل قصة جديدة ونتعلم منها. هنحكي عن أم ما كانش معاها لا جيش، ولا كان في إيديها سلطة، ولا كان في إيديها قوة، ولا حاجة تخليها تنقذ الأمة، لكن قدرت تنقذ أمة وتحررها من العبودية. هنتكلم على أم كانت عايشة في موقف صعب، كانت عايشة في ظروف فيها خوف وقلق، كانت عايشة في اضطهاد، ومع ذلك قدرت بإيمانها إنها تنقذ شعبها. هنتكلم النهاردة عن يوكابد مامة موسى، وهنحكي إزاي إنه العلاقة دي كانت علاقة أم أمنت فأنقذت أمه.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بكل اللي شايفني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. معاكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر، بديم من الساعة 5 وبنخلص الساعة 6، بنقضي ساعة مع بعض بنحكي عن علاقة في الكتاب المقدس، وشهر مارس بنحكي عن العلاقة بين الأم وأبنائها، أو بصفة عامة بنتكلم عن المرأة لأنه شهر المرأة بنحتفل به بعيد المرأة العالمي والمصري وعيد الأم. قبل ما أكمل بس كلامنا، خليني أكون برحب بنانا، مساء القلوب النقية، أسعد ربنا قلوبك يا دكتورة هايدي. شكرا جدا بجد، شكرا، افتقدناك المرة اللي فاتت ما كنتيش معنا، أهلا بيكي. توبة، أهلا صديقتي الغالية، مساء الخير دكتورة هايدي، مساء النور يا حبيبتي، إزايك عاملة إيه؟ إحنا النهاردة بنتكلم على يوكابد وموسى، أم آمنت فأنقذت أمة. محتاجين نحكي شوية إزاي إنه إيمان أم بيفرق جدا، وهي السلوكيات اللي بتقول فعلا إنه في إيمان، بعض السلوكيات اللي عملتها يوكابد نقلت الإيمان لموسى وحياتها بصفة عامة. بس أنا عايزة الأول أشارككم بقصة اسمها قصة الحمل المرفوض. الحمل المرفوض دي قصة مأساوية جدا. بيحصل إنه لما الأم بتجيب، في العادة الولادة الأم بتبقى 2، يعني نادر أوي ما تجيب 3، بس لما بتجيب 3 اللي بيحصل إنها بتقرر تهتم ب2 بس، وبتختار أقوى 2 وأشد 2، أما الأضعفهم فبدل ما تحتوي بترميه وبتنفره، وكل ما يجي يحاول يرضع منها بترميه بعيد عنها وبترفصه، وبالتالي بيبقى حاسس بالذل وبالانكسار، حتى بيدي الانطباع ده بأنه هو يبقى راسه متددلة لتحت، وده لأنه مامته رفضه. فلما الراعي الصالح بيشوف كده بيبتدي ياخد الحمل ويدفيه، لأنه بيكون بردان جدا علشان خاطر هو لسه مولود جديد، هو مش بترضعه الأم، متساب، فبياخده بيدفيه بطانية وبعدين يشيله جنب قلبه، يعني بيحضنه جنب قلبه علشان يسمع دقات القلب، فيحس كأنه مامته هي اللي بتحضنه فيحس بالأمان. ولما يهدى بيتدفى شوية يبتدي أكله ويرضعه تقريبا ببرونة الأطفال، كل ساعتين بيرضعه مرة، ويفضل يهتم بيه لحد ما يكبر ويتقوى، وساعتها يقدر يبقى بيسيبه في الحظيرة مع بقية الخرفان، وبيبقى بيراقبه في الأول من حين لآخر لحد ما يطمن عليه. الحمل المرفوض ده لما الراعي بينده، أول واحد بيجري عليه هو الحمل ده، لأنه بيبقى صوت الراعي بالنسبة له مش صوت راعي لكن ده صوت الأم. النهاردة بنشوف في القصة دي قد إيه ممكن الأم ما بتبقاش مستحملة الطفل لأنها قررت إنه ضعيف، فهي مش عايزة تبقى بتهتم بيه.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: قصتنا النهاردة عكس القصة اللي احنا سمعناها، احنا سمعنا عن قصة الأم اللي رفضت الطفل لأنها مش مفروض أو أنه صعب جدا تبقى بترضع 3، فقررت أنها تستغنى عن الأضعف. قصتنا النهاردة بقى العكس تماما، هي قصة أم برغم كل الظروف الصعبة اللي كانت بتمر حواليها، وبرغم الخطورة أنها تتمسك بطفلها، لكنها أصرت أنها تتمسك بيه وأصرت

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. عمرك تخيلت لو قدامك مصباح سحري وطلع منه مارد وقالك اطلب طلب واحد بس، ايه هيكون الطلب بتاعك اللي انت محتاجه؟ في واحد في الكتاب المقدس من غير ما يطلع له مصباح ولا مارد كان عارف كويس قوي لكل حياته ايه الطلب الوحيد اللي هو محتاج له، داود. وقال الكلمات دي: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا عندي طلبة واحدة،

أنا عندي حاجة واحدة محتاجها في حياتي كلها، هي إيه؟ هي أن أنا أسكن في بيت الرب، أكون في بيتك، عشان في المكان ده هتفضل بتبهرني في كل لحظة بجمالك ومش هشبع منه. داود في الوقت اللي قال فيه الكلمات دي كان إيه؟ ملك عظيم، عنده قصور، عنده ممتلكات، عنده أغلى الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في الحياة وتبهر أي حد، قائد عظيم، عنده انتصارات، عنده أمور حققها فيها نجاحات مبهرة. بس القائد العظيم الملك بكل جلاله لما جه يطلب طلب في وسط العز ده كله والملك ده كله، قال واحدة سألت وإياها ألتمس، إني أكون في بيتك عشان أشوف جمالك. بولس شخص من قبل ما يعرف يسوع كان تقيل، اتعلم على إيدين أعظم الناس، قائد ليه، رؤية ليه، نجاحاته يعني ليه، هبته كده وهو بيتحرك. وبولس في الوقت اللي عرف فيه يسوع قال الكلمات دي، إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء عادي، لأن أنا شايفها نفاية قدام إني أعرف المسيح. بولس شخص تقيل، عنده معرفة وعنده إنجاز، عنده حاجات ينفع يفتخر بيها في حياته، إنما قدام إنه يعرف يسوع ويعيش له كان شايف كل حاجة تانية بلا قيمة، نفاية. في واحد مرة من المرات قال كأني نفسي أصلي يا رب إنه يكون عندي أكتر من عينتين، عشان عينتين مش كفاية إنه كل ما أقف قدام عرشك في حضورك إني أنبهر بيك، يا ريت كان كل كياني عيون، علشان عينتين مش كفاية إنه أتملي وأشبع وأنبهر أكتر وأكتر وأكتر بجمالك وبروعتك وببهائك. وأنا النهاردة في يوم جديد نفسي أشجع كل واحد فيكم، يسوع ينفع يعلن عن نفسه الإبهار، يعني منتهى الإبهار هو في جمال يسوع. تعالوا نصلي النهاردة الصبح وإحنا بنرنم الكلمات اللي جاية، نقول له أنت الأبرع جمال من بني البشر حقيقي، أنت مفيش أحلى منك، وأنا بصلي النهاردة إنك تنجح في إنك تبهرني بجمالك. عارفين أي شخص فينا ليه علاقة حقيقية مع ربنا لو مش منبهر بيه كل يوم هيبتدي يشعر بالملل والروتينية في حياته مع ربنا، والمؤمن الشاعر بالملل مؤمن ضعيف. وعشان ما تشعرش بالملل يسوع بنفسه ينفع يعلن نفسه ليك بجماله في كل لحظة، فتفضل عايش منبهر. انت مدعو عشان تفضل عايش منبهر بجمال يسوع اللي ما يتقارنش بأي حاجة. داود وبولس شافوا قائد وملك عظيم، انه ما فيش مقارنة ما بين جمال يسوع والقصور والممتلكات والانتصارات والمعرفة، ولا حاجة ليها قيمة قدام جمال يسوع. والنهاردة واحنا في يوم جديد بنقول يا رب نرفع عينينا عليك، افتح عينينا اكتر واكتر عشان نشوف جمالك وننبهر بيه، لانه لا يقارن باي جمال تاني.

الكلمات يا رب تعجز عن إن هي توصف جمالك وحلاوتك. حلقك حلاوة وكلك مشتهيات، الأبرع جمال من بني البشر. مفيش يا رب زي جمالك، مفيش يا رب زي حلاوتك، مفيش حاجة يا رب تساوي الوجود يا رب في محضرك. عشان كده في يوم جديد بنصلي نفتح عينينا، نزل كل قشور من على عينينا، دخلنا لقدس الأقداس، ودينا المكاننا قدام العرش، واعلن لينا عن ذاتك، اعلن لينا عن جمالك. عايزين نشوف يا رب وجهك، وعايزين نشوف يا رب مجدك، وعايزين يا رب ننبهر بجمالك، عايزين ننبهر بجمالك. انا مش عايز اعيش مؤمن ضعيف، انا مش عايز اعيش حياتي معاك وشاعر بالملل والروتينية والبرودة. عشان كده يا رب انا متأكد انك ينفع تبهرني زي ما ابهرت داود زمان. ففي عز ملكوته قال، في عز عظمته قال، واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس. مش عايز غير اني اعيش في بيتك، لانه مش بشبع غير وانا بنظر لجمالك، مش بنبهر غير وانا قاعد عند رجليك. انا الملك العظيم مش بنبهر غير وانا عند رجليك. عايز اكون زي بولس اللي قدام كل حاجة في حياته شافها انها ولا حاجة، نفاية، لاجل انه يعرفك، لاجل انه يربحك، لاجل انه ينبهر بيك. حط جوايا القلب والعينين اللي كانت عند داود وبولس يا رب، اللي تفهم انه مفيش حاجة ينفع تتقارن بجمالك وبروعتك وبحلاوتك. ولا مال ولا ملك، نعم، ولا انتصارات، ولا إنجازات، ولا نجاحات، ولا معرفة، بس إني أعرفك، بس إني أشوفك. أنت الأبرع جمال، ابهرني يا رب. أنا بطلب منك النهاردة افتح عيني، ابهرني أكتر وأكتر بيك وبجمالك، لأنك أنت فقت كل وصف، فقت كل كلمات. نعم أنت، وأنت وحدك الأبرع جمال. نعم أنت وحدك اللي ينفع تبهرني. والنهاردة باجي قدامك بكل جوع وعطش، وبقولك املاني عيون تعين جمالك، فأعيش منبهر.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أعزائي المستمعين، اليوم حنحكي لكم على موضوع مهم جدا اللي هو الخلاص والولادة الجديدة. كيف ما نعرفوا اللي صار مع سيدنا آدم عليه السلام في الجنة والغلط اللي داره وكلام الجرى اللي حرم الله منها وإنه رفض كلمة الله وأمر الله وعصاه فدخلت الخطية للجنة، فربنا سبحانه وتعالى طرد سيدنا آدم من الجنة وعاش في الأرض. واللي صار الناس اللي جوا بعد آدم افتروا وكثروا الذنوب وداروا حاجات واجدة كفر ومعصية لله. كيف ما نعرفوا ان الانسان طبيعته خاطئ وانسان عاصي، وعلاقة الانسان مع الناس الثانية ومع الله ماشية ديما في اتجاه الغلط وديما بالاخطاء والذنوب، فعشان هيك العلاقة مع الله الروحية انقطعت ما بين الله والانسان، حصل حاجة اللي هي ساتر او كما نقول سور او شيء او باب مسكر بين الله وعلاقته مع الانسان المباشرة بسبب المعاصي الاخطاء والذنوب اللي يدير فيه الانسان. عشان هيك الانسان يحتاج ولازم من ولادة روحية جديدة، يحتاج انه يخلص انه ينفدى. عشان هيك الفداء والخلاص يحدث ويصير ليربط العلاقة من جديد مع الله. كيف يتم الفداء؟ يتم بالإيمان، ولما نؤمن نحن نؤمن بسيدنا المسيح ونتوب عن خطايانا. والولادة هي مش ولادة جسدية، يعني كيف ما نقوله يعني الواحد يموت وينولد من جديد ولا كيف؟ لا طبعا، الولادة ولادة روحية، انت في إيمانك في قلبك وبروحك، الروح وشن اتجاهها، لازم من جديد تنولد، لازم يكون مسار جديد، بداية جديدة، تسكر باب الأخطاء والذنوب اللي تدير فيهن وتبدأ من جديد تمشي دغري مع الله. ولازم تكون صريح مع الله، وما فيش كذب، ما فيش الحاجات اللي هي نديروا فيها بشكل يومي في كل دقيقة نديروا في أخطاء وذنوب، هذا كله لازم يتوقف خلاص وتبدأ حياة جديدة، حياة نظيفة وصافية مع الله ومع الناس كلها. الولادة الروحية هي تعني أن الشخص يتغير بالكامل من شخص مذنب وكافر لشخص مؤمن ومحافظ على مرضات الله. طبعا كيف يتم هذا؟ أول شيء تقبل الفداء، تقبل الخلاص اللي هو الله رسمه وخطط للناس عن طريق سيدنا المسيح. الله قال في الكتاب المقدس من غير إيمان مش ممكن ترضي الله. طبعا الولادة لازم تحصل من عند الله. ليش؟ لأن الولادة لو ما تحصل من عند الإنسان حتكون ولادة مش كاملة ومش مزبوطة ومش حترضي الله، لأن جاي من عند الإنسان اللي هو الإنسان الخاطي في نفس الوقت. طبعا عشان نفهم أكثر الكلام هذا حنتوقف لحظات نسمع فيها أخوتي وخواتي، استراحة كي نسمع فيها ترانيم وتسبيح دينية حتى تعرفوا كيف نحن نحمد ونسبح الله على الطريقة المضبوطة.

أخوتي وخواتي، نرجع من جديد مع بعضنا. أتمنى أن التسبيح عجبتكم. طبعا هذه طريقتنا في التسبيح الله وتعظيمه. وإذا حبيتوا تسمعوا أكثر من الترانيم هذه، أبعثونا على العنوان، وحتى لو عندكم استفسارات أكثر تبعثونا على العنوان اللي حنقولوه في آخر الحلقة، ونبعثوا لكم كاسيتات أو كتيبات فيها ترانيم وتسبيح لتعظم الله على الشكل المضبوط. واستفساراتكم في نفس الوقت احنا بعثكم عليها أجوبة صريحة ووافية. نرجع للموضوع انتاعنا اللي هو الولادة من جديد والخلاص والفداء. طبعا كيف ما قلنا في الأول ان الشخص بطبيعته خاطئ، ويلزم عشان يفدي نفسه ويخلص نفسه ينولد من جديد. يعني استوب الإنسان القديم الكافر العاصي الخاطي اللي يدير في الذنوب كل دقيقة، الإنسان اللي يكذب اللي يسرق يزنى اللي يسكر اللي يدخن مخدرات، يعني كل شيء خاطي استوب ونبدأ بداية جديدة. بدايتنا لازم تبدأ من نقطة اللي هي الإيمان. إذا ما فيش إيمان ما فيش ولادة من جديد. الموضوع هذا أخوتي وخواتي موضوع طويل، لكن نحاول نختصره بقدر الإمكان الفائدة الجميع. علاقتنا مع الله انقطعت، لازم نوصل العلاقة هذه من جديد. فكيف نديره؟ الإنسان بقلبه وبعقله يحط اتجاه دغري مع الله ويقول يا رب، يا رب نؤمن بيك، يا رب افديني، يا رب خلصني، يا رب ولدني من جديد، خليني إنسان جديد، الإنسان الجديد اللي هو أنت ترضى عليه، وحد دخلني الجنة، لأن مبغات كل إنسان الجنة. واللي يصلي بطريق مباشر ويطلب من الله الخلاص وبصدق، تكون صلاته بصدق ودعاء صادق وصريح، ما فيش لف ولا دوران، لأنك أنت تحكي مع الله، ما تحكيش مع واحد صديقك أو تحكي مع واحد جارك، أنت تحكي مع الله مباشرة. لازم تكون صريح وأمين في إيمانك وفي طلبك من الله يخلصك. طبعا نحن كيف ما نقوله، الولادة من جديد تعطينا إنسان جديد، إنسان إنسان كويس، إنسان نظيف، إنسان ما عندهش ذنوب ولا معاصي، إنسان حيخش الجنة. أنا قبل ما نولد من جديد وقبل ما نخلص ونعمل بسيدنا عيسى المسيح عليه السلام، كنت إنسان غشاش، كنت إنسان ظالم، كنت إنسان ملحد، كنت إنسان يعني ما فيش حاجة كبيرة صغيرة اللي درتها، مخدرات، ضرب، يعني حتى لدرجة يعني قريب نقتل، لا نحرم ولا نحلل كيف ما يقولوا، ما كلها عندي سواسية، الناس كلهم المفروض يعبدوا لي يسجدوا لي، أنا هو كل شيء. تصورت في يوم الأيام أن أنا هو الله، لكن ربي خلصني وفداني وعرفت مقياس نفسي ونيتي انضفت وحبيت نولد من جديد. طلبت وقلت يا الله، يا رب بروحك القدس، يا رب ساعدني، يا رب قوي إيماني، يا رب واعطيني ايمان صافي ونظيف، يا رب نتجه لك بوجه وقلب نظيف، خلصني يا رب. وفعلا ربي خلصني وعمق الايمان وشال كل الحاجات المش كويسه مني وخلاني انسان نظيف، ومعاملاتي تغيرت مع الناس، وحتى سلوكياتي في الشارع ومع الناس ومع أصدقائي وفي الشغل وفي حياتي كلها تغيرت، تغيرت بالكامل. الناس لاحظوا علي، لاحظوا أني إنسان جديد، قاعدوا يسألوا فيه كأنك شن صار معك أنت، مشيت للجنة وجيت ولا كيف؟ قلت لهم لا، ربي المسيح الله خلصني، الله ولدني من جديد، ودائما حياتي فرح كلها. أخوتي المجال يمكن ما في وقت البرنامج ما يكفيش نحكي على كل شيء، ولكن في الحلقات القادمة إن شاء الله نحكي لكم بالتفصيل على مواضيع ثانية وعلى الموضوع هذا.
وإذا عندكم أي استفسارات ولا عندكم أي أسئلة ولا حاجات مش فاهمينها، عنوان البرنامج موجود بعد ما نكمل أنا كلامي. تقدروا تبعثونا استفساراتكم كلها وكل شيء على البرنامج، ونحن على استعداد نجاوبوكم بكل أمانة وصراحة، وإن شاء الله يعني يستفاد الجميع. ونقول لكم شكرا لاستماعكم. سلام لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت

لأحمل السلام إلى العالم. ما جئت لأحمل سلاماً بل سيفاً، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سفارة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه، فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه، نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، أرفع رأسي مثبتا بصري إلى أعلى، ثم أتنهد بقوة وأخفض رأسي من جديد، أراقب سماء قلبي المظلم الغائم. متى يظهر شعاع الفجر؟ إلهي، هل يشرق فجر في ليل حياتي الغاسق ولو لمرة واحدة؟ لقد كثرت خطاياي وذنوبي تراكمت، وأنت الغفور الوحيد. شروري جمحت بي عن الطريق، وأنت تمهلني، ولكنك إياي لا تهمل. يا الله، حولت يدي الآثمة حياتي من ينبوع إلى صحراء، صحراء مقفرة، وأطماعي حاصرتني في بئر مشققة لا تضبط ماء. وأنت، أنت يا رب الواحة والراحة والسلام، فهبني من رضاك قبسا، واحفظني من الضلال، وارحمني، واغفر لي يا قدير يا الله. آمين.

Ya salam. Amin, amin, amin. Salah mubarakah wa salah rai'ah. Walau ma'am, kita mensalli arwahana bitishtaddil Allah. Bitigurub minnah. فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي موعد الأكل حق أرواحنا كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي على السفيد منها ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه تسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الأمثال الفصل الرابع والعشرون. لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يتآمر بالظلم وشفاههم تتكلم بالإساءة. بالحكمة يبنى البيت، وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ غرفاته بكل نفيس وجميل. الحكمة تعطي قوة، والمعرفة تعطي قدرة. لا تدخل الحرب بغير هداية، فالنصر بكثرة المشيرين. الحكمة أسمى من أن يصل إليها الغبي، لذلك لا يفتح فمه عند باب المدينة. من يدبر السوء اسمه أبو المكايد. خطة الغبي شر، والساخر يكرهه الناس. إن ارتخت عزيمتك في يوم الضيق فما أضعفك. أنقذ المنقادين إلى الموت، ونجي المنساقين إلى القتل. إن حاولت أن تتهرب من المسؤولية وقلت إنك لم تكن تعرف

لكنه يقوم، أما الأشرار فالمصائب تحطمهم. لا تفرح إن سقط عدوك، ولا يبتهج قلبك إن عثر، لئلا يرى الله ذلك فيستاء ويرجع عن غضبه على عدوك. لا تقلق بسبب الأشرار، ولا تحسد المذنبين، لأنه ليس للشرير مستقبل ومصباح المذنب ينطفئ. اتق الله والملك يا ابني، ولا تخالط المتمردين، لأن هلاكهم يحل فجأة، ومن يعلم شدة المصيبة التي ينزلها بهم الله والملك. وهذه أيضا من أقوال الحكماء: لا يصح التحيز في القضاء، فالقاضي الذي يقول للمذنب أنت بريء يلعنه الشعب ويكون مكروها في البلاد، أما الذي يحكم على المذنب فينجح وتحل عليه بركة عميمة. الجواب الأمين مثل القبلة على الشفتين، تمم المطلوب عمله في الخارج، وجهز الأرض، وبعد ذلك تبني بيتك. لا تشهد على أحد بغير حق، ولا تنطق بالخداع. لا تقل سأعامله كما عاملني وأجازيه حسب فعله. مررت بحقل الكسلان وبكرم العديم الفهم، فرأيت الشوك في كل مكان، والأعشاب تغطي الأرض، وحجارة السور مهدومة، فتأملت في قلبي وتعلمت درسا من الأشياء التي لاحظتها ورأيتها. تريد أن تنام قليلا وتنعس بعض الوقت وتطوي يديك للراحة، فيأتي عليك الفقر كلص والعوز كواحد مسلح.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا من نسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ. السلام المسيح لكم يا أولاد، كيف أنتم اليوم؟
2: تمام نشكر الرب، أنت كيف؟
1: كويس.
0: آمين آمين الحمد لله، وأنا كمان كويسة. اليوم نبدأ مدارستنا اليوم الكتاب المقدس، وقبل ما نبدأ نشكر الرب زي كل مرة. شكر الرب يا غسان.
2: نشكر الرب على هذا الجو المشمس اليوم.
0: آمين. وأنت يا؟
1: اليوم قدرنا يعني نخرج نروح للبحر.
0: آمين. وأنا أشكر الرب كمان، إحنا قضينا اليوم وقت حلو جدا الحمد لله، ونطلب الرب، كل واحد يطلب الرب بطلبه. تفضل يا غسان.
2: نطلب إنه كذا دائما يديم علينا يعني الحرية هذه، إن إحنا نقدر نروح.

0: رجعوا.
1: آمين. وانتي يا ليان؟
2: أنا كمان يعني أطلب من الرب إنه المدارس تقدر تفتتح، وكمان أقدر أشوف يعني صاحبتي هذا المقرب إني يعني هي الآن مسافرة لازم.
1: آمين آمين. وأنا أطلب الرب شفاء لواحدة أخت يعني بتعاني شوية من مرض وتعب، فأتمنى لها أن الرب يشفيها ويلمسها لمسة شفاء ويلمس جميع المرضى. آمين. اليوم عن نقرأ يا جهال في لوقا الإصحاح 18 من الآية 9 للآية 14، وبعدين إنجيل يوحنا في الإصحاح 16 الآية 24. تمام. طب أنا عاد أقرأ في إنجيل لوقا وأنت يا غسان أقرأ في.
0: بس قبل ما نقرأ ممكن تصلي لنا؟
1: ممكن يا ليان. آية تفضل يا ليان، صلي لنا قبل القراية.
2: ربنا نشكرك هذا اليوم، نشكرك على كل شيء باركتنا فيه، ونشكرك على الفرصة نحن هنا يعني مجموعين مع بعض، كن معنا اليوم بالدرس وكن مع صاحبة ماما وكل شيء، كن معنا مع هذا المرض والفيروس. آمين
1: آمين. رب يحميكم. آمين. طيب نبدأ نقرأ. وضرب أيضا هذا المثل لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي ضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنا، ولا مثل جابي الضرائب هذا، أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشر كل ما أجني. ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: ارحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع. تفضل يا غسان. إنجيل يوحنا،
0: إنجيل يوحنا 16 آية 24. حتى الآن لم تطلبوا باسمي شيئا، اطلبوا تناولوا فيكون فرحكم كاملا.
1: طيب الآيات هذا هل تقدر تقول أنت مختصرها أو المفهوم منها يا غسان؟ أو هذا السيد المسيح بيضرب مثل لاثنين صاروا يصلوا، الأول فريسي وهم يزعم رجال الدين اليهودي، والثاني جابي ضرائب الذي بيجمع الضرائب. فالفريسي دخل على طول في صلاته بيقول: أنا أشكرك يا رب أنا ما نشتع فلان ما نشتع فلان ما نشتع هذا الظالم ما نشتع هذا الزاني. بينما ذيك جابي الضرائب أول ما دخل بيصلي يعني بيخبط صدره ويقول: يا رب ارحمني أنا الخاطي. فبيقول أنا السيد المسيح إن الأول الذي هو الفريسي ما يعني ما استفاد شيء من صلاته، بينما الثاني الذي هو جابي الضرائب اللي دخل معترف بيقول بيخبط على صدره، هذا ذهب إلى بيته مبرر يعني ما بش عليه ولا خطية. والآية في يوحنا بيعلمنا المسيح كيف نطلب باسمه. تمام. طيب هذا الآية طبعا احنا بنقرأ دائما، احنا بنقرأ في الكتاب المقدس عشان نتقرب إلى الله ونعرف الله أكثر. هذا الآية ايش بتعرفنا على الرب؟ تفضل يا غسان.
0: شفت أنا من خلال هذه الآية انه يعني انه الرب ادى مثلا انه كيف الفريسي الذي أجام اعترف بخطايا للرب يعني صلاته تنفع، مش اللي هو خلينا نشوف في كبرة بصلاة الفريسي كأنه في تكبر وشكرا أنا أحسن من كذا وكذا. فنتعلم من هذه الآيات إنه إيش كيف يعني نصلي للرب وكذا وكيف نكون تفكيرنا مش بس كيف نصلي للرب،
1: العلاقة مع الرب.
0: بالضبط.
1: أنا ممكن أحكي قبل شيء يا ليان، أنا بصر يعني في هذه الآيات يعني أعرف عن الرب إن الرب متواضع، وأن الرب ما بيحبش الكبرياء، إنه الكبرياء هذا عند الرب خطية كبيرة.
0: صحيح.
1: آمين. طيب يلا يا ليان تحاكي الحين. ايش تعرفي عن الرب من هذه الآيات؟ ايش كيف اكثر يعني صفات الرب او
2: انه يعني الرب الان بي هو يعني اذا يشتينا نسوي شيء يعني بيحاول يعني يفهمنا ويورينا على مثل ما هذه يعني احنا الان نقدر يعني نشوف بعيننا انه هذا الفرس يعني غلط وكذا يعني
1: ايه صح ايه انه الرب يعني بسيط بيعلمنا ببساطه وهذا هي وهذا هي ايات الكتاب المقدس دائما فيها بساطه وفيها بسرعه فيه. طب هذه الايات كمان ايش تخبرنا عن انفسنا احنا عنك انت يا الانسان
0: انه يعني مش يعني مش معناته انه عادي نكون مثل الفريسي والخطي وكذا بس دائما الاعتراف بالخطأ وطلبان المغفرة يعني فضل كبير
1: آمين وأنا بصر يعني في دخول جابي الضرائب يعني بخجل بصر يعني أنه في الإنسان أنه شعور الخجل في الإنسان أمام الله أنه يعني شيء كويس جدا وشيء رائع وانه كمان فقدان وبالعكس يعني فقدان الاحساس بالصلاه هو بسبب الكبر وعدم التواضع وعدم الخجل من الرب هذا هو دائما الانسان يعني في هذه الصفه الكبرياء او الادانه وانت يا ليان
2: يعني مثل ما شفت بهذه الايات احنا الان ما نكونش يعني نفكر انه انا احسن من هذا انا يعني هو الان هذا الرجال كان يعني مفكر نفسه بعد الصلاه انه هو شيء واو بس ما استفدتش بس هذا الرجال الثاني يعني كان زعل من خطايا وقال يا رب يعني سامحني بس بالنهايه يعني الله سامحه
1: امين طيب هذه الايات كيف حتغير حالنا في هذا العالم كيف حتتغير يا غسان
0: مثل ما أنا ذكرت إنه الاعتراف يعني بالخطأ وطلبان المغفرة وإنك تتواضع قدام الرب يعني.
1: آمين. أنا بين يعني شوف في نقطة هنا مهمة في هذه الآيات لازم إحنا ننتبه لها في حياتنا إن في هذه الآيات حصلت خطية وسط الصلاة. خطية وسط الصلاة هو بيصلي يعني في حال الفريسي. لو ما على طول كشوفه كيف دخل للرب مش يشكره على نعم قال يا رب أشكرك لأن لست مثل باقي الناس وهذا يعني أنا لمسته موجود عندنا فعلا نحن بنجي بنتخيل أنفسنا غير الناس أحسن من الناس فبترتكب خطية وسط الصلاة بسبب أيش بسبب الكبرياء يعني هذا الشيء لازم نغيره والنفس دائما تقودك لهذا الأشياء تقودك للخطية تقودك للكبرياء تقودك لإدانة الناس فإحنا لازم نعمل زي نقول زي الكنترول أو زي التهذيب لأنفسنا من الكبرياء من الإدانة عشان نكون مبررين في الأخير مثل هذا جابي الضرائب مع أنه جابي ضرائب ومع هذا بتواضعه تبرر وهذاك الفريسي بأعماله ما نفعتش طيب انت يا ليان
2: انا شي يعني كل ما صلي ولا اقول شي للرب اكون انتبه ما اذا انا سويت خطيه مش يعني احاول اقول يعني لا انا احسن منهم خلاص يعني كذا لانه انا اشوف هنا انه هو حاول وقال انه هو يعني انا احسن بس ما نفعش ولا شي
1: من هو اللي حاول قصدش ال ال ال الجابي الضرائب؟
2: لا الثاني لا يعني بيخبي حق الخطايا بيقول نحسن منهم بس ما استفدت ولا شيء.
1: قصدش بيخبي حقها الخطايا نسي حقها الخطايا يقولي نسيهن بيتخيل نفسه إنه مبرر في الأخير طلع مش مبرر قصدش هكذا تمام نقطة حلوة يا ليان ربي باركش طيب يا جهال هذا أو يا أولاد هذه الآيات عتشاركوها مع من؟ أنا بالنسبة لي عاد أشاركها مع أخي وأختي وأمي مع العائلة كلها وأنت يا غسان؟
0: مع أصحابي
1: وأنت يا ليان؟
2: مع أخي الكبير
1: آمين آمين ربي يبارككم وإلى مدارسة قريبة بإذن الله
3: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: المنارة
1: جبلة
0: الحضارة انت المنارة انت.
1: تقع مديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، تحيط بها من الشمال مديرية إب ومن الجنوب مديريتا ذي السفال والسياني، ومن الغرب مديرية العدين، ومن الشرق مديريتا السياني وإب. وتعتبر مدينة جبلة أهم مدن مديرية جبلة ومحافظة إب، وتعرف بذي جبلة، وهي بلدة عامرة ومدينة مشهورة تقع جنوب غرب مدينة إب على بعد حوالي 7 كيلومترا تقريبا، وترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي 1350 مترا، على هضبة مسطحة في السفح الشمالي من جبل التعكر على وادي ضيق متخذة شكلا نصف دائري بمحاذاة الوادي. وكان يطلق عليها في القديم اسم مدينة النهرين لأنها تقع وسط نهرين كبيرين مياههما دائمة الجريان على مدار العام. وتعتبر مدينة جبلة من أجمل المدن اليمنية وأطيبها هواء، بل هي نسمة السحر وشقيقة القمر وربة الحسن والإحسان والعلم والعرفان وملهمة الأدباء والكتاب الذين تغزلوا بجمال طبيعتها ورقة هوائها وعذوبة مائها. وقد ارتبط تاريخ مدينة جبلة بالدولة الصليحية التي حكمت اليمن من عام 1047 إلى العام 1138 ميلادية، وأول من ابتنى مدينة جبلة هو الأمير الكبير عبد الله بن محمد الصليحي، وسماها جبلة نسبة إلى اسم أحد الصناع الحرفيين والذي كان من اليهود يبيع الفخار فيها قبل أن تعمر، ثم ازدهرت مدينة جبلة وانتقل إليها المكرم أحمد بن علي بن محمد الصليحي وزوجته السيدة الحرة أروى بنت أحمد بن جعفر الصليحي، لتصبح مدينة جبلة بعد ذلك عاصمة للدولة الصليحية. أعلام عبد الله البردوني، ولد الشاعر الكبير عبد الله البردوني عام 1929 في قرية البردون، أصيب بالعمى في 6 من عمره بسبب الجدري. درس في مدارس ذمار لمدة 10 سنوات، ثم انتقل إلى صنعاء حيث أكمل دراسته في دار العلوم وتخرج فيها عام 1953، ثم عين أستاذاً للأداب العربية في المدرسة ذاتها، وعمل أيضاً مسؤولاً عن البرامج في الإذاعة اليمنية. أدخل السجن في عهد الإمام أحمد حميد الدين وصور ذلك في إحدى قصائده، إذ يقول: هدني السجن وأدمى القيد ساقي، فتعايت بجرحي ووثاقي، وأضعت الخطو في شوك الدجى، والعمى والقيد والجرح رفاقي، في سبيل الفجر ما لقيت في رحلة التيه وما سوف ألاقي، سوف يفنى كل قيد وقوى كل سفاح وعطر الجرح باقي. له 10 دواوين شعرية و6 دراسات. صدرت دراسته الأولى رحلة في الشعر قديمه وحديثه، أما دواوينه فهي على التوالي: من أرض بلقيس، في طريق الفجر، مدينة الغد، لعيني أم بلقيس، السفر إلى الأيام الخضر، وجوه دخانية في مرايا الليل، زمان بلا نوعية، ترجمة رملية لأعراس الغبار، كائنات الشوق الآخر، رواغ المصابيح. في صباح الاثنين 30 أغسطس من عام 1999 الساعة 11 توقف قلب الأديب عن الخفقان بعد أن خلد اسمه كواحد من أعظم شعراء العربية في القرن 20.

0: مساء الخير أخ مقبل.
1: مساك الله بالخير والعافية أخت منى.
0: إن شاء الله تكون مرتاح.
1: الحمد لله.
0: لأنه جيت لك اليوم ومعي مثل يعني مش فاهمة شي منه أبدا. بيقول المثل: قاتل ألف ومستأسر ألف ومعتق ألف لوجه الله.
1: أيوة.
0: تفضل اشرح.
1: قاتل ألف.
0: نعم.
1: مستأسر ألف ومعتق لوجه الله ألف. هذه قصة تشرح عن غرور الشخص هذا اللي يقوله. هذه قصة مش صحيح. هذا عندنا شخصية اسمها أحمد شوربان.
0: نعم.
1: قصة خيالية. كان طلب منه، كان حب بنت، أبو البنت هذا كان بيختبره على شجاعته.
0: أيوة.
1: كان معاهم سيوف، فكتب على السيف حقه أنه قتل ألف واستأسر ألف وأطلق لوجه الله ألف، وهذا كان لطخ دم على هذا السيف. وهذا
0: نعم.
1: الدماء كانت دم ذبابة.
0: آه.
1: هو قتل ألف ذبابة واستأسر ألف ذبابة وأطلق لوجه الله ألف ذبابة.
0: حلو.
1: زي ما قلت لك أنه هذا المثل يطلق للناس اللي بيغتروا بأنفسهم
0: وهن جبناء.
1: بالضبط.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم استفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: أنت الأصل والفصل والروح والفن، من يشبه
0: في معانا فقرة رائعة، الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية، منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه.

0: السلام عليكم، أتأخرت عليكم لأن الطريق كانت زحمة.
1: وعليكم السلام، قد العيال جوعانين، وانت قلت بتجزع معك سمك مخبازة، بس أشوف يدك فاضي.
2: أقول لك السوق زحمة تقولي ولا حد جالس في بيته، وين هم العيال؟ يا صلاح، يا عمر، يا عيال،
1: إيش تشتفي بهم؟
2: يروحوا البقالة يشتروا تونة.
1: عمر عاده ما رجعش من الجامعة، ما فيش إلا صلاح وعفاف جالسين يتفرجوا التلفزيون، عادهم رجعوا من المدرسة، وبعدين البقالة اللي تحت البيت مقفل، ما فيش إلا بقالة ناصر بالشارع الثاني، واني ما خليش جهالي يروحوا لذيك الحارة مليانة عيال صائعين قليلين أدب، ليرجعوا يعملوا حاجة بجهالي ولا يخوفوهم بكلامهم. بصراحة بعد اللي حصل لصاحب ابنك صلاح، قد الواحد يحبس عيال حسن.
2: صدقيك، قد أنا بروح أشتري من نفسي. ها عاد شتو حاجة ثانية من البقالة؟
1: أيوة، جيب لنا معاك مجموع سلطة بنعمله مع التونة، عمر يعجبه.
2: طيب ولا يهمك.

0: يا عيال قوموا ذاكروا احسن لكم من الجلسة جنب التلفزيون.
1: يمّا عاد نحنا جينا قبل شوية من المدرسة، بنتغدى ونرجع نذاكر. كيفك مستعجل على المذاكرة؟
0: طمنوني عليكم، ايش عملتم اليوم بالمدرسة؟
2: الأستاذ عمل لنا واجب تعبير، قال نكتب تعبير على الصداقة، وانا اشتكتب عن زميلنا صالح وعن اللي حصل له.
1: ايش بتكتب؟ ان عيال من الحارة تحرشوا في با، بعدين هذا مش تعبير.
0: اسمعي يا بنتي خلي اخوك يتكلم. يا ابني ايش دخل المصيبة اللي حصلت لزميلك صلاح بالصداقة؟
2: بالعكس يمه، انا بحاول اقول ان الصداقة واجبات المحافظة على الصديق، واحنا لازم نحافظ على اصدقائنا، نسأل عليهم حتى لو مرضوا او حصل لهم ظروف.
0: صح يا ابني، بس اللي حصل لزميلك صلاح لازم تتعلم منه عشان تحموا انفسكم.
1: يمه انا وصحباتي ما نشتريش حاجة من البقالة بعد ما نخرج من المدرسة الا لو كنا اكثر من وحدة، لانه حتى الاستاذة تقول لنا نخرج من المدرسة ونمشي للبيت ثاني، ما ندخلش اي مكان.
0: وانت يا صلاح من المدرسة للبيت ثاني، مش تروح تلعب تتأخر زي عادتك، انتبهوا على انفسكم.
2: يمه اللي حصل لصاحبي صالح حصل له هو مروح من المدرسة لانه يتأخر بالشارع لبعد المغرب.
0: صوت الباب انفتح، شكل اخوكم عمر رجع.
3: السلام عليكم يا اهل الدار، وينكم؟ ايش هذا الهدوء؟
1: تعال يا عمر احنا جالسين بالمجلس.
3: ايش في معاكم؟ اجتماع مغلق وانا ما نش داري؟
0: لا اجتماع ولا حاجة، منتظرين ابوك خرج يشتري تونة، جالسين نتكلم على اللي حصل لزميل صلاح بالمدرسة. قد انت داري بقصته؟
3: الكل يما قاد داري. ظاهرة التحرش بالاطفال قاد ظاهرة منتشرة بكل دول العالم، وللأسف الأطفال هم الضحية.
0: إيه يا ابني والله صدقك، قد الواحد مش عارف يفتقع على البنات ولا على العيال، ولا كيف لازم الواحد يجنب عياله هذه الأمور. بس يا ابني إيش هو معنى التحرش الجنسي بالأطفال؟ كيف يكون؟
3: أنا قرأت يما عن التحرش بالأطفال، وهو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق. يكون التحرش بتعرض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي، ويكون بملامسة الطفل، وقد يكون بممارسة كاملة، ولا يخلو الطفل يشوف صور أو أفلام خليعة.
0: يوه يا ساتر استر علينا.
3: والاعتداء الجنسي على الأطفال يسبب آثار نفسية قد تجلس معه لمدة طويلة حتى بعد سن المراهقة، وتأثر تأثير كبير على حياته.
0: ما شاء الله عليك يا ابني، نورتنا أني وأخوانك. بس المصيبة إن الأهل ما ينتبهوش على عيالهم، لأن المتحرش قد يكون من الأقارب أو من الأصدقاء أو حتى من أصدقاء عيالهم أنفسهم.
3: أنت عارفة يما إنه سبب بكثرة هذه الظاهرة هو انتشار البطالة، وإن الشباب مش قادرين على الزواج، وعدم توظيف قدرات الشباب بالشكل الجيد مثل النوادي الرياضية أو صالات الألعاب وغيرها من النشاطات اللي تخلي الشباب يشغلوا أنفسهم بشي يفيدهم ويفيد مجتمعهم.
0: بس يا ابني ما يعمل بالأطفال هذه الأفعال إلا اللي ما عندهمش أخلاق ولا تربية ولا يخاف ربه، ولا كيف يسخي يتحرش بطفلة أو طفل هو أخوه أو ابنه أو جاره؟
1: إيش جالس تعمل يا صلاح؟
2: أسمع لكم مكتوبة بدفتري عشان أقدم التعبير بكرة للأستاذ.
0: يا ابني لازم تنتبه لنفسك، ما تصاحب إلا من تعرف إنه مؤدب، ما تخليش أي أحد يستغلك أو يستغفلك.
2: يما لا تخافش عليا واصحابي كلهم مؤدبين، بس يما انا قلقان على صالح لانه قال لنا الاستاذ انه تعبان بالمستشفى، وان ابو جا سحب الملف حقه من المدرسه، شكلهم بينقلونا لمدرسه ثاني.
0: قد خرج من المستشفى يا ابني، وانا زرت امه قالت انهم بيرجعوا قريتهم، لان ابنه بعد اللي عملوا فيه بو تغيرت طبيعته وما يرضيش ياكل طول الوقت، هو مكتئب منعزل بغرفته وما يخرجش، هي مسكينة خايف على اللي تحصل لعقدة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله على اللي كان السبب.
2: ليش بيرجع للقرية؟ أنا لازم أروح أزوره.
3: رجوعه للقرية بينفعه وبيخلوا يغير جو ويغير المحيط اللي هو كان جالس فيه به، بس هذا أكيد مش علاج للمشكلة، وإحنا لازم نحاول نعالج الموضوع من جذوره.
0: هذا صوت الباب، أكيد أبوك مجا. يلا خلونا نروح نجهز الغداء.

0: يسلم ايدك على الشاهي، ما يكيفنا الا حقك الشاهي بعد الغداء. جلسي جلسي، فين بتروحي؟
1: بروح انظف المطبخ.
0: جلسي، بقول لك بمن اليوم التقيت بالظهر.
1: بمن
0: التقيت؟ بسيف ابو صالح، مسكين كيف قضي حالته. سالته ايش عاد عمل بقضيه ابنه.
1: خير ان شاء الله. ايش قال لك؟ ايش عاد عملوا بقضيه ابنهم؟
0: قال القضيه بالمحكمه، انه المحامي قال له لا يقلقش، لان التقرير الطبي وشهاده الشهود كل لصالحه، والعيال اللي تحرشوا فيه به هم الان بالسجن.
1: كنت بتساله ايش عقوبتهم؟ لو هو قولي لعدمهم كلهم.
0: ربك ستار، انا مقدر شعورك كأم، بس ايش بنقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: اقول لك لو كل واحد يتعاقب بعقوبه كبيره ومشدده ما كانش وصلنا لهذه الحاله.
0: قولي الحمد لله انه ربي لطف به. انت عارفه انه في طفله بنفس سن صالح ويمكن اصغر منه شويه اعتدوا عليها وماتت.
1: يا رب احفظ اطفالنا. هذا ونحن عارفين ان حرمه الاعراض كحرمه الدم والمال. لكنك ما ردتش عليا، ايش قال المحامي؟ كيف يعاقب ذي الجريمه بقانوننا؟
0: قال انه اللي فعلونه بصالح يعتبر هتك عرض مش اغتصاب، وان القانون يعاقب هذه الجريمه بالحبس لمده ما تزيدش عن 5 سنوات. كل من هتك عرض انسان حي بالاكراه او الحيله، او اذا كان المجني عليه انثى لم تتجاوز 15 سنه، او ذكر لم يتجاوز 12 سنه، اذا كان الجاني من اصل المجني عليه او من المتوليين تربيته.
1: فهمني ببساطه، المحكمة بتحكم بحبس اللي تحرشوا بصالح كلهم، وليش ما تحبسهمش أكثر؟ يستاهل يضيعوا مستقبل الجاهل.
0: إن شاء الله بيتعاقبوا كلهم، بيغرموهم ويحكموا عليهم بتعويضات وقروش علشان يكونوا عبرة لغيرهم.
1: ذا الحين باقي علينا نتعاون كلنا علشان نجنب عيالنا، لأنني قدني خائف على أطفالي من الشارع ومن الأصحاب ومن كل حاجة.
0: أها، وانتي ايش بتعملي؟ قولي لي.
1: بتصل لصحباتي واخواتي ونسوان اخواني اننا نلتقي بكرة ونتفق اننا بنعمل توعية عن الثقافة الجنسية لاطفالنا، كيف انهم ينتبهوا على انفسهم من اي اعتداء جنسي. وانت داري انه اكثر صحباتي موظفات.
0: حلو جدا، خير ما بتعملي يا اروى. زيدي اعملي كذا مع نسوان الحارة.
1: ان شاء الله.

0: صباح الخير يمه.
1: صباح النور والعافية.
0: هيا يمه ادعي لي، قاعد انا سارح الجامعة.
1: ليش مستعجل؟ راعي بعمل لك صبوح بسرعة.
0: بس طبح مع اصحابي بعد المحاضرة. بس يمه كنتشتي شوية فلوس.
1: ليش الفلوس؟ مش عادك كملت تشتري كل الملازم حقك؟
0: لا لا يمه، الدكتور قسم احنا مجموعات، ولازم كل مجموعة تعمل دراسة ميدانية لأي ظاهرة، مثل البطالة والقات والعنف الأسري والهروب من المدارس. وأنا وأصحابي اخترنا التحرش الجنسي بالأطفال كظاهرة بدأت تنتشر بشكل كبير.
1: إيش بتعمل أنت وأصحابك؟
0: ما شاء الله عليك يما، ما بتجيبي للفلوس إلا وقد عرفتي كل حاجة من لما أخرج لما أرجع.
1: ملا يا ابني قلب أم، أجلس قلق عليك أنت وأخوانك من لما تخرجوا لما ترجعوا.
0: الله لا يحرمنا منك يا ست الكل. طيب وانا بقول لك بالتفصيل، احنا قد اتفقنا يمه نتقاسم المهام، واحد بينزل للاصلاحية عشان يستمع للاطفال اللي تعرضوا للتحرش او تحرشوا باطفال، واحد بيجهز ملصقات توعوية ودعائية نلصقها بالشوارع والمدارس، وكمان واحد بيكتب مقال بالجريدة عن خطورة التحرش وجريمته، وكلنا بعد ما نجهز هذا كله بنعمل دراسة وتحليل، وكمان بنعمل لقاءات تثقيفية وتوعوية للأهل والشباب المراهقين وكمان الأطفال.
1: الله يا ابني فرحت قلبي في بك، الله يوفقك وينفع بكم المجتمع، حمستني للموضوع. لك مني أدعي أصحباتي ومعارفي وعيالهن عشان نحضر كلنا نستفيد، وانتم تقدروا توعوا بالمدرسة اللي خالك المدير حقه بيتعاون معك مع أصحابك.
0: صح صح يا أم الأفكار، والآن جيبي للفلوس علشان ما تأخرش على المحاضرة.
1: حاضر من عيوني.

0: طيب طيب
1: السلام عليكم يما.
0: وعليكم السلام يا بنتي، ليتك تقدمتي شوية، كنتي لحقتي خالتك حفيظة.
1: خالتي دخلت من القرية؟ كيف حالي؟ ليش ما جلستش لما نرجع من المدرسة؟ قدني فاقد له.
0: يا بنتي دخلت تتعالج هي وابن محمد، وقاعد تسلم علينا وقزعب ساعته، قهالة بالبيت لوحدهم، قد خائف عليهم. وانا قزدت كلمتي لو تقدر تحضر درس التوعية اللي بيعمله اخك بالمدرسة على اللي يحصل للجهال بسبب غياب رقابة الأمهات والآباء عليهم.
1: صح يما، خير ما عملتي، خالتي حفيظة مش متعلمة، وهذا بيساعدها في تربية عياله.

0: لو تشوف يا أبو عمر كيفني اليوم مبسوطة ومرتاحة من ابننا عمر، كيف بيعمل هو أصحابه دراسة على التحرش.
1: وأنا بخليك تزيدي تفرحي أكثر. اليوم التقينا بالإمام حق الجامع، كنا نتناقش إن إحنا نحتاج موعظة حسنة بالأخلاق وتوعية للمجتمع على المحافظة على الأعراض وحرمتها. قال الإمام إنهم بيكونوا يخصصوا حتى بحلقات التحفيظ اللي يعملوها للأطفال دروس بهذا الجانب.
0: الحمد لله، ربي يجنبنا وأطفالنا كل مكروه. الأطفال محتاجين يحسوا بالأمان ويعيشوا طفولة آمنة في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة، علشان ينشؤوا نشأة صالحة وينفعوا مجتمعهم.
1: صحيح، وهذه المبادئ كلها قد كفلتها القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالطفل، واليمن من الدول المصادقة عليها، ومن واجبنا أننا نطبقه على واقعنا وحياتنا.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 115.

لا لنا يا رب، لا لنا، بل اسمك أعطي الجلال من أجل رحمتك وأمانتك. لماذا تقول الأمم أين إلههم؟ إلهنا في السماء يعمل ما يشاء، أما هم فأصنامهم من فضة وذهب من صنع أيدي البشر، لها أفواه ولا تتكلم، لها عيون ولا ترى، لها آذان ولا تسمع، لها أنوف ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها وأيضا كل من يتكل عليها. يا بيت يعقوب، اتكلوا على الله فهو معينكم وحاميكم. يا بيت هارون، اتكلوا على الله فهو معينكم وحاميكم. يا من تتقون الله، اتكلوا عليه فهو معينكم وحاميكم. المولى يذكرنا ويباركنا، يبارك بيت يعقوب، يبارك بيت هارون، يبارك من يتقون الله صغارا وكبارا. ليت الله يزيدكم جدا أنتم وأولادكم، ليبارككم الله صانع السماوات والأرض. السماوات هي لله وحده، أما الأرض فأعطاها لبني آدم. الأموات لا يسبحون الله، ولا الساكنون في القبور، أما نحن فنباركه من الآن وإلى الأبد، لله الحمد.

0: اهلا بيكم، اهلا بيكم في برنامج قلب عابد. مبسوطين جدا ان احنا نكون موجودين مع بعض النهارده في برنامجنا، برنامج قلب عابد، برنامج بيهتم بالعباده المسيحيه، بطرق العباده المسيحيه، بمفهوم العباده المسيحيه حسب ما الكتاب المقدس بيكلمنا. فاحنا مبسوطين جدا ان احنا هنقضي الوقت ده مع بعض. عايز اشجعك في بدايه الوقت كده، شوف مكان هادي في البيت، حضر الكتاب المقدس، امسك موبايلك عشان لو في ترنيمة عايز تطلعها من على جوجل وترنمها معانا، ده هيبقى كويس جدا. وتحمس كده وصلي لنا في الحلقة دي ان الرب يدينا كلمات من عنده، وكمان الرب يتعامل مع قلبك ويرشدك ويقودك بالروح القدس ويفتح عينك ويفهمك أمور جديدة تختص بالعبادة المسيحية. في البداية أحب أرحب بالضيوف. أهلا بيك عماد.
1: أهلا يا رامي، أهلا بيك.
0: يعني أنت ما بقيتش ضيف، أنت صاحب مكان. أهلا بيك، مبسوطين جدا أنت تكون موجود معانا. ورحب بكريستين. أهلا بيك يا كريستين.
2: أهلا يا رامي،
0: أهلا بيكي. وفي اسم الرب يسوع، الرب يدينا النهاردة وقت نستمتع، نرنم، نصلي، نقرأ الكتاب مع بعض. وعايز شجعكم ان انتوا لما يكون عندكم اسئلة او اي استفسار او اي تعليق ابعتوا لنا على صفحة البرنامج في الانبوكس او في الكومنتات. يعني دي حاجة بتبقى جميلة جدا بالنسبة لنا. وعايزين نبتدي الوقت بتاعنا النهاردة ان احنا يعني نسبح الرب. فمزمور 34، مزمور 34، هتفتح الكتاب المقدس على نصه، دور على مزمور 34. مزمور جميل قوي، بيقول كده: أبارك الرب في كل حين، أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. دائما تسبيح الرب في فمي. العابد الحقيقي التسبيح لا يفارق فمه، طول الوقت يسبح الرب، طول الوقت يعبد الرب بكلامه، طول الوقت قلبه ممتن للرب. فدي أبارك الرب. أبارك الرب يعني إيه؟ كلمة أبارك معناها أسبح بامتنان. يعني أبارك الرب مش معناها أن أنا الرب قليل فبزوده، لا، أبارك الرب يعني أسبح الرب بامتنان القلب، بقلب ممتن. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. وبعد كده يقول إيه؟ بالرب تفتخر نفسي، بالرب تفتخر نفسي. معرفش أنت بتفتخر بإيه؟ في ناس بتفتخر بفلوسها، ناس تفتخر بمنصبها، ناس بتفتخر بعائلتها، لكن أنا وإنت العابد المسيحي، بالرب تفتخر نفسي. قولوا رأي كده، بالرب تفتخر نفسي. يسمع الودعاء فيفرحون، عظموا الرب معي، ولنعل اسمه معي. نرفع الرب، نرفع الرب، نقول له أنت ملك على حياتنا، بنخضع عليك بالكامل. النهاردة فاتحين قلوبنا، فاتحين أذهاننا عشان نسمع صوتك. عدد 4 جميل قوي في مزمور 34، يقول كده: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. ده اختبار كاتب المزمور داود، قال كده: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. طب لو أنت عندك مخاوف دلوقتي، ارميها عند الرب، قل له أنت تنقذني زي ما أنقذت داود. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. عدد 5، نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعوا، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. ذوقوا، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قدسي، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. مزمور جميل قوي، أشجعكم أن أنتوا تكملوا قرايته بعد كده. لكن الأعداد 10 الأولين جمال جدا جدا جدا: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. فعايزين نسبح الرب النهاردة ونقول يا رب إحنا شعبك، إحنا تبعك، إحنا أنت الملك بتاعنا. في ترنيمة جميلة ممكن نبتدي بيها وقتنا، بتقول: الرب هو الله، هو صنعنا، نحن شعبه وغنم مرعى، نحن شعبه وغنم مرعى. تعال نقول الترنيمة ديت مع بعض.

هللويا هللويا. رب هو الله، هو إلهنا، هو اللي صنعنا. احنا بنغني نسبح الرب. لو فاكر أول عدد في مزمور 34 قولوا كده معايا تاني. أيوة، أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، بالرب تفتخر نفسي. رب نفتخر بيك النهاردة، نفتخر بيك ونعظمك، نعظمك رب، نراك عظيم، نراك قدير، نسبح اسمك، نسبحك يا رب ونعليك يا رب. يعني زي ما الكتاب بيقول كده في عدد 3 برضو، عظموا الرب معي. قول للرب انت عظيم، عظموا الرب معي ولنعل اسمه معا. عظموا الرب معي ولنعل اسمه معا، يعني مع بعض نرفع اسم الرب، مع بعض نرفع اسم الرب. في ترنيمة جميلة بتقول هللويا سبحوا الله في قدسه، سبحوه في ايه؟ في فلك قوته. وفي حتة في الترنيمة بتقول سبحوه حسب كثرة عظمته. احنا كده بنعمل ايه؟ احنا كده بنستخدم الترنيم في التسبيح، يعني بنستخدم طريقة الترنيم. والهدف ايه؟ الهدف هو التسبيح، هو تمجيد الرب، هو التغني بصفات الله. سبحوا الله في قدسه. طلعها من على الانترنت، لو ما ظهرتش قدامك على الشاشة يعني طلعها كده من على الانترنت، وابدأ رنم معانا الترنيمة ديت.

وبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي أغنية ما بتفرقش لساني، أغنية للرب طول الوقت أنا بغني وأسبح الرب وعظمه حسب كثرة عظمتي، حسب قواته، ويعني يسبحوه على قواته، على قواته العظيمة. لما تبص للطبيعة كده تلاقي الرب عمل حاجات عظيمة جدا، لما تبص حواليك هتلاقي الرب عمل حاجات عظيمة جدا، لما تبص على تاريخ حياتك هتلاقي الرب عمل حاجات عظيمة جدا جدا جدا، لما تبص على اللحظة اللي انت واقف فيها هتلاقي الرب افتقدك وجابك هنا عشان تبقى قاعد معانا ومقضي الوقت ده معانا وتعرف عن الرب وتسبح الرب. وبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، عظموا الرب معي ولنعل اسمه معا. غنوا ورنموا، افرحوا هللوا، يعني واخبروا بعجائبه. تعالوا نقول الترنيمة دي مع بعض.

0: يسوع.
1: هللويا هللويا. تسبيح لربنا ملز، يعني ملز لي وملز لينا، يعني يلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. يلذ للرب نشيدي وأنا أفرح بالرب. الرب بيفرح بولاده لما يقربوا منه ويدخلوا معاه في علاقة، لأنه هو بيحبنا جدا جدا جدا، بيحبنا جدا، بيحبك جدا جدا. فالرب بيفرح، يلذ له نشيدي، يفرح جدا إن أنا أجري عليه وأسبحه وأعظمه. وأنا إيه اللي يحصل لي لما أسبح؟ وأنا أفرح بالرب، وأنا أفرح بالرب. لو أنت عندك حزن أو مهموم، في تعزية النهاردة من الرب. يعني ده مش كلام كده بنقوله، لكن مجرد ما بنقرب من الرب، الرب يدي تعزية ويدي حكمة ويدي مخرج للمشاكل ويدي حكمة للتعامل مع الأوقات الصعبة. ده مش حاجة سحر كده، يعني مش حاجة سحرية بنقول كلمتين كده فالرب يبعد لك تعزية، كلمتين ما لهمش لازمة. لا، احنا لما بنقرب من الرب ونلتقي بالرب، الروح القدس يقودني، يعزيني، يرشدني، يعطيني حكمة، يعطيني ويتوبني لو في خطية، ويديني حكمة للتعامل مع الأمور الصعبة. ولاقي نفسي أن أنا خرجت من الوقت الصعب ده بتعزية وبدرس، وأصير أكثر اقترابا من الله. هي دي العبادة المسيحية، أن أنت كل يوم تصير أكثر اقترابا من الله. معرفش متحمس؟ يعني كم واحد متحمس لأن أنا أكون عابد مسيحي حقيقي وأصير أكثر اقترابا من هذا الإله العظيم؟ شرف رهيب بالرب، تفتخر نفسي زي ما كنا بنقول، شرف رهيب إن إحنا نكون على قرب من هذا الإله العظيم جدا، المحب جدا جدا جدا. هللويا.

0: يعني مش عايز الوقت يخلص. اهلا بيك يا عماد تاني.
1: اهلا يا رامي.
0: اهلا يا كريستين. النهارده يعني عايزين نتكلم كده في كام نقطه مختلفه تخص برضو العباده المسيحيه. الاول انا في ملاحظه يا عماد عايز اقولها لك في المزمور اللي احنا كنا بنقراه. يعني كتب المزمور يقول أبارك الرب. الأول كان بيتكلم يعني على لسانه، أنا ببارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي. وبعد كده يقول إيه؟ عظموا الرب معي ولنعل اسمه معا. هو كان الأول في حالة فردية وبعد كده ابتدى يتكلم كما لو أنه في حالة جماعية، فبيقول عظموا الرب معي، يلا بقى نعظم الرب ونعلي اسمه معا. فهو ما اكتفاش بأنه هو يبقى بيعمل ده بطريقة فردية، لكن قرر أنه هو كمان يعمل ده بطريقة جماعية. فعايزين النهاردة نسمع أكتر عن فكرة العبادة الجماعية المسيحية. يعني إيه عبادة جماعية وإيه أهميتها؟ وإحنا تعلمنا وتكلمنا كتير على أن أنا بينفع أعبد الرب لوحدي في غرفتي، وده مهم، اللي هي العبادة السرية، العلاقة السرية في الخلوة الشخصية. لكن في جانب آخر هو العبادة الجماعية. احنا بنروح الكنيسة، بنرنم مع بعض، بنكسر خبز مع بعض، ممكن نتفق على أوقات نصوم فيها مع بعض، نسبح الرب مع بعض، بناكل ونشرب مع بعض، بنقضي أوقات يعني. فعايزين نسمع النهاردة عن العبادة الجماعية داخل الكنيسة.
1: هو الحقيقة ده موضوع مهم جداً. يعني أنا فارق معي الآية اللي انت شهرت عليها رامي، كاتب المزمور اللي هو داود بيقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي، أنا بفتخر بالرب، أنا فرحان بيه ومفتخر بيه. بعد كده ينادي على الحوالي عظموا الرب معي. بعد كده بيقول إيه بقى؟ عظموا الرب معي ليه؟ لأني طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. فبينادي الناس، هو الرب، هو طلب من الرب ولقى استجابة، فبينادي الناس يقول لهم تعالوا نتلف حوالين الرب، تعالوا نتجمع حوالين الرب ونعبده مع بعض، لأنه يستحق العبادة. ده أنا لما طلبت منه استجاب، فخلينا نتجمع حواليه هو. فالعبادة الجماعية أساسها إن احنا موجودين، مش الفكرة في إن احنا متجمعين عشان يعني احنا مستلطفين بعض، أو احنا الوقت بيبقى أنا بحب رامي وبعايزه، فاحنا يعني هنروح نقضي وقت لطيف مع بعض، لكن ده احنا ده مهم. لكن احنا كمان المركز بتاع العبادة، بتاع تجمعنا، هو الله نفسه. عشان كده الكتاب بيقول، الرب يسوع كان بيقول لنا كده، إذا اجتمع اتنين أو تلاتة باسمي، يعني متجمعين حواليا، أنا المركز بتاع هذا التجمع. فالعبادة الجماعية مركزها الحضور الإلهي، وإن احنا كلنا موجودين لنرى الله ونعبده معا، نرى الله ونعليه معا، كل واحد ب يعني يعني العبادة الجماعية. الله من العهد القديم هو بيدعو شعب،
0: الإطلق شعبي ليعبدني،
1: شعب أنا عايز شعب يعبدني، أنا عايز شعب يخرج يعبدني. ففرعون قال له يخرجوا الرجال بس، فموسى قال له لا الرجال والنساء والأطفال ولا يبقى ظلف، ما يعني الكل هيخرج، لأن الرب عايز شعب. الرب من الأساس خلقت نفسي شعب ليعبدني ليمجدني، فأنا خلقته عشان يمجدني. هو كان بيقول الشعب وكده في العهد القديم، خلقتك عشان تمجدني. فالرب بيدعونا كجسد، كشعب، كجماعة، نحن نعبده مع بعض. هل ده يغني عن العبادة الفردية، عن الخلوة؟ هي لا يغني، الخلوة أساسية، لأن احنا بنأتي معا بناء على مشوار كل واحد الروحي اللي مشيه مع ربنا في حياته الشخصية. ده غالي، وتجمعنا مع بعض غالي.
0: يبقى إذن إحنا العبادة المسيحية لها شكلين كبار، يعني أو مش شكلين، لها طريقتين من حيث العدد الأفراد. يعني في طريقة فردية في وقت خلوتي الشخصية، أو وقت مثلا الصلوات السرية. إحنا كنا مرة بنتكلم في حلقة الصلاة، وأشجعكم ترجعوا لحلقة الصلاة عن فكرة الصلوات السرية، إن أنا وأنا طول اليوم كده قلبي مرفوع للرب بعمل هذه الصلوات السرية، أو إن أنا لوحدي بدخل أوضتي وأقفل على نفسي وأقضي الوقت ده في الخلوة، سواء بالترانيم وبالكلمة وبكل الطرق اللي اتكلمنا عليها قبل كده. لكن كمان في بقى الشكل اللي هو الجماعي، إن أنا أدور على أقرب كنيسة ليا واروح ايه اعبد الرب بالزبط. مع الكنيسه ديت
1: بالظبط.
0: فده امر مهم وكتابي ولو اهميه كبيره جدا جدا جدا. يعني قبل ما ندخل لنقطه الاهميه بتاعت الامر ده وليه ده مهم، هل عندك اي تعليق تاني على التعريف بتاعها؟ عند يعني عايزك تضيف عايز تضيف اي حاجه تانية؟
1: يعني انا بيفرق معايا في, في في في شكل العباده الجماعيه، ان احنا يعني مهم جدا ان احنا مش داخلين، يعني احنا داخلين معا حوالين الرب، بس احنا ممكن يعني احنا داخلين كل واحد بيسيب طريقته، بيسيب اسلوبه في العبادة، بيسيب الصلوات اللي هو بيصليها لوحده، وبنقف مع بعض نعبد بحسب القيادة اللي بيقودنا فيها روح قدس وقائد المجموعة. فاحنا بنخضع لقيادة الروح وبنخضع لقيادة الروح للقائد اللي بيقودنا في هذه العبادة.
0: يعني أنا بروح مش بفكر في نفسي بس، لكن بفكر في نفسي أنا وأخويا،
1: لأن الهدف نتبني مع بعض. الهدف نتبني مع بعض. هدف أني أنا يعني بنوقف قدام الرب كما جماعة لنبنى لله، يبني هذه الجماعة مع بعضين.
0: طب تعالى نروح على طول للأهداف العبادة الجماعية. يعني ليه ده أمر مهم وإيه اللي بيحصل؟ يعني أنا ليه مثلا ما اتفرجش على الاجتماع في التلفزيون وبس كده، يعني ويبقى الدنيا زي الفل؟ خاصة التلفزيون يعني أنا بتفرج عليه ببقى معي كوباية النسكافيه ومبسوط وقاعد، ولما بحب أدخل الحمام بدخل والصوت بيبقى أحسن، بعرف أضبط السماعات وبظبط التكييف، يعني الجو بيبقى أحسن بكتير جدا وأنا بتفرج على الاجتماع في البيت. ليه لازم أروح أدب المشوار وأحضر الاجتماع في الكنيسة؟
1: في جزء مهم جدا من إدراكنا أني أنا جزء من عيلة الله، أنا جزء من عيلة الله، فأنا موجود مع أخواتي، بناكل أكل روحي، يعني بناكل من كلمة الله، وأبونا في وسطينا بيعلمنا من خلال كلمته، بيعلمنا من خلال بالروح القدس، بيجمعنا معا حواليه هو. فده جزء، يعني الحقيقة أنه من أول ما يعني جزء من إدراكنا أن احنا أن أنا شخص من العيلة، أن أنا بقف مع هذه العيلة في هذه العبادة. زي بالضبط أنا فرد في أسرة، احنا بنحب ناكل مع بعض، يعني على الأقل في وجبة بنتجمع فيها في الأكل العادي، أنا بكلم في الأكل يعني الفود، بنقعد ناكل مع بعض لأن احنا عيلة، لأن واحنا في تجمعنا ده بيتفتح بيننا كلام،
0: في علاقات،
1: في علاقة
0: بتتبني، في دردشة وفي نقاش وفي ممكن يبقى في خناقات
1: وده بيبنينا.
0: أيوة.
1: ده بيشكل فينا، بيبنينا بمعنى أنه بيشكل فينا. أنا مختلف عن أخويا، بس هذا الاختلاف صاحبي يحدد وجه صاحبه، بيشكلني،
0: بيصنفرني.
1: الحتت العالية بتوطى والحتت المنخفضات بتتملي علشان أنا أبقى من جوايا مستوي، أبقى شخص كامل ناضج. فوجودنا مع بعض كنا بنمسك ايد بعض ونقول تعال نمشي المشوار ده مع بعض علشان اللي عندي يصب عندك واللي عندك يصب عندي، وبناكل مع بعض، فانت فاهم حتة وانا فاهم حتة، فبنفهمها مع بعض وبنعدي مع بعض التشالنجز او الصعاب اللي احنا نكون واقفين فيها. فده جزء مهم جدا.
0: يبقى اذا ايه اول اهمية نقدر نقول البنيان
1: والثبات. الحقيقة أنا بشوف إنه جزء من ثباتي هو مشواري مع أخوي. يعني جزء من ثباتي، جزء من سندتي في سكتي هو أني ألاقي حد ماشي جنبي في المشوار ده، يعني مر بالمحك اللي أنا بمر بيه، مر بالظروف اللي بمر بيها، تعب في الحتة دي، فبيقول لي إزاي ربنا سنده. زي ما كان كاتب مزمور 34 اللي احنا كنا بنقرأ، وهو بيقول أنا ده الأشبال احتاجت وجعت بس الرب سد احتياجه. أنا ما شفتش حد من الأشبال ما الرب ما سدتش احتياجه. كان عمال يحكي اختبارات إزاي الرب إن هو عضد الساقطين، إزاي إن هو الرب سند. فكل دي بتبنيني في سكة الرب وبنسند مع بعض فيها.
0: أيوة، بيبقى في مشكلة برضو شوية إن لما بتفرج على التلفزيون بس أنا باخد بس الخبرة بتاعت الواعظ، لكن لما أنا بروح باخد الخبرة بتاعت كل الحاضرين.
1: بالظبط.
0: لأن أنا مثلا ممكن أقابل حد يبقى عنده اختبار فيحكيهولي. يعني مش عارف كريستين حصل معك حاجة زي كده؟ يعني مثلا لو انت في اجتماع فحسيتي ان ايه ده، واو انا حد قال لي مشاركة، مش الواعظ يعني ولا المسبح، حد عادي قال لي مشاركة بس فرقت معايا اكتر بكتير او تكاد تكون زي الواعظ. يعني
2: طول الوقت ده بيحصل معنا في مقابلتنا ومشاركتنا في قبل الاجتماع وبعد الاجتماع، وقت الشركة اللي بناخده مع بعض. دي من أكتر الحاجات اللي أنا اختبرتها بتبني شخصيتي، يعني إن أنا أسمع حد بيعدي بنفس التحدي بتاعي، إن أنا أشارك حد التحدي اللي أنا بعدي بيه فيصلي لي وياخد بإيدي ويقول لي أنا عديت بيها والرب لمسني في كذا وكذا وكذا ويمسك إيدي ونعدي بيها مع بعض. دي من أحلى الحاجات اللي ممكن تحصل لنا، ومن أكتر الحاجات اللي بتميز المسيحية، لأنه الرب من البداية زي ما كنت بتقوله من البداية ربط علاقتي بيه بعلاقتي بالآخر. هو قال الوصية العظمى أنه تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك، والتانية زيها بالضبط تحب قريبك كنفسك. فهو طول الوقت رابطها علاقتي بيه بعلاقتي، كل ما أحبه كل ما أحب اللي جنبي أكتر، كل ما هساعده وهسنده وهكون معين لي وهو كمان هيبقى معين لي.
0: واو، انت عارفه اللي بتقوليه ده كريستين بالظبط هو اللي موجود في كرونسوس الاولى 14 عدد 26، ده كنا بنتشارك فيه انا وانت عماد قبل كده. يقول ايه؟ فما هو اذن ايها الاخوه، يقول متى اجتمعتم، لما يبقى في اجتماع، فكل واحد منكم له مزمور. يعني مزمور يعني الاغنيه الروحيه بتاعته، الاختبار بتاعه، له تعليم، فاحنا بينفع نعلم بعض، له لسان، له اعلان، له ترجمه. دي تتحط في حتة المواهب الروحية، ده موضوع كبير. بس بيقولك في الآخر إيه؟ فليكن كل شيء للبنيان. إحنا بنتقابل في الكنيسة مع بعض عشان نبني بعض، مش بنتقابل بنقضي وقت جميل رائع ممتع، بس في الآخر الهدف إن إحنا بنبني بعض روحيا. هدف البنيان ده مش هيتحقق وإنت بتتفرج على الشاشة، هتتبني طبعا من الوعظة ومن التسبيح، وده أمر مهم جدا، لكن في بعد مختلف تماما في البنيان لما تروح تاخد الوجبة كلها على بعض، تاخد وجبة الوعظ، وجبة التسبيح والعبادة، وجبة المشاركات اللي قبل وبعد، ووجبة العلاقات والسؤال والسلامات وهذا الوقت الرائع، وكسر الخبز لما بنعمله مع بعض. مش هتعرف تكسر خبز وانت بتتفرج على التلفزيون يعني. فمهم جدا العبادة الجماعية، ان انت تروح بنفسك تدور على أقرب كنيسة وتروح تعبد الرب مع الكنيسة دي عبادة جماعية مع شعبها. وقلنا الهدف الأولاني أو الرئيسي هو البنيان. كمان كنت بتكلم على التشجيع تقريبا يا عماد.
1: بالضبط. يعني بص كتب يعني داود وهو في مزمور 34 اللي قريناه من شوية، كان بيقول إيه؟ هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقه خلصه، ملاك الرب حاول في أعمال يحكي اختبارات. وبعد كده يقول ملك الرب حول خفيه وينجيهم. عدد 5 يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب.
0: ده اختبار، هو بيحكي بيقول يا جماعة أنا ذقت ده، فعايزكم تدوقوا زي ما أنا ذقت.
1: ما تيجوا تدوقوا معايا، يعني شايف الرب بينجي ازاي، شايف الرب بينقذ ازاي، شايف الرب بيستجيب ازاي، شايف الرب يعني هو كل المزمور ده عمال يحكي عن اختبارات. أولئك صرخوا والرب سمع من كل شدائدهم انقذهم، قريب هو الرب من انكسر القلوب. فعمال يحكي اختبارات، يقول لهم ما تيجوا تدوقوا معايا، ما تيجوا تدوقوا معايا، شايفين الرب. فانا اجي اقول لك ده الرابع عمل معايا ما تدوق ده، وانت تقولي ما الرابع عمل معايا ما تدوق ده، فعينينا تتفتح على الرب اكتر، عينينا تراه اكتر، فنبقى احنا كجماعه انا وانت وكريستين عملين نفتخر بالرب، نفرح بيه ونفتخر بيه، فنخبر بفضائل الذي دعانا. دي النتيجه ان احنا وجودنا مع بعض وبنياننا مع بعض كأبناء لله وجودنا. على فكرة من أحد الحاجات من أحد مقاييس النضج هو شعوري الدائم بأن أنا مش عارف أستغنى عن الجسد بتاع الكنيسة. ده بيخليني أحس أني يعني إدراكي أن أنا من ابن لله وأن أنت ابن لله وأني كريستين بنت لله، فإحنا أن أنا مش قادر أستغنى عن هذا الجسد لأن دول إخواتي اللي هم حتة مني، حتة من جسد الرب، فأنا مش قادر أستغنى عنهم، بالعكس أنا بستخبى فيهم، يعني في وقت ضعفي أنا بروح أستخبى وسطهم علشان هم بيسندوني، لأن احنا بنحمل بعضنا أثقال بعض، احنا بنسند بعض، فانت احنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، فانا لما بفرح بشاركك وبشارك كريستين عشان نفرح مع بعض، فالفرح نستمتع بهذا الفرح. طب لما ببكي انا محتاج حد يحتويني، حد يسندني، حد يقول لي ده الرب يستجيب، حد يقول لي ده الرب بيشدد، حد يقول لي ده الرب بينجي ويسند إيماني ويوقفني في الحتة تاني. صح، ده مش هيحصل وأنا لوحدي، بالعكس وأنا لوحدي أنا ممكن أخور. عشان كده نلاقي دانيال مثلا لما نبوخذ نصر قال إنه هيبيد حكماء بابل، أول حاجة عملها دانيال إيه؟ دور على الفتية التلاتة أصدقاء إيمان،
0: مش عايز يبقى لوحده.
1: لما نلاقي ان الرب يسوع لما ارسل التلاميذ ارسلهم 2-2، لقي بولس في كل مكان في سفر الاعمال يروح يقوم باني كنيسه، يعني مش يبني مبنى لكن بيكون كنيسه،
0: جماعه مؤمنين بتصلي مع
1: بعض، يصلي مع بعض. كنيسه في شكل اعمال الرسل كان بيوت، كان لكن هو بيكون.
0: نشكر الرب دلوقتي عندنا كنايس في كل حتة، فانت أي حد هيبقى عنده فرصة أنه يدور على أقرب كنيسة من بيته ويروح يعبد الرب معاهم.
1: لكن كان هو حريص يعمل إيه؟ يعمل جسد في هذه الأرض. ليه؟ علشان هم دول هيعرفوا يكملوا مع بعض، واحد لوحد مش هيعرف. فالجسد ده ممكن تبقى عيلة، وهذه العيلة يتكمل عليها بقية العائلات ويعملوا كنيسة، جماعة مؤمنين بيعبدوا الرب معا، بيشتركوا في التعليم، بيشكروا الرب، بيشتركوا في العبادة، بيسبحوا الرب مع بعض. نشكر الرب فعلا النهاردة لأجل وجود كنايس.
0: هاليلويا. أنا برضو بفتكر في بطرس الأولى صح 2 عدد 4 كده بيقول إيه، عدد 5 سوري، يقول كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حيا بيتا روحيا كهنوتا مقدسة. يعني كنت بسمع تأمل من قريب على فكرة دي، إن بيقولك الحجارة مش شرط تبقى شبه بعضها، فأنت مش شرط تروح كنيسة تلاقي كل الناس شبهك، ومش مطلوب أن هم يكونوا شبهك، لأن أنت لو هم شبهك بالظبط هتتغير إزاي، هتتصنفر إزاي، هتتشكل إزاي، لكن مطلوب أن الكنيسة تكون فيها تنوع، فيها تنوع في الأعمار، فيها تنوع في الشخصيات، وأن أنت تتصاحب وتتعرف وتعمل علاقات مع ناس مختلفة عنك، مختلف عنك، وتبدأ تروح لهم وتقرب منهم وتفهم وتفهم عنهم. وعلى الرغم من هذه الاختلافات الكتاب يقول إيه؟ كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، يعني حجارة شكلها مختلف عن بعض بس الحجارة دي حية عايشة، بيتا روحيا كهنوتا، كهنوت ده مقدس مقدس مقدس عشان الرب موجود في وسط هذا المكان. فالعبادة الجماعية أمر مهم جدا، العبادة الجماعية للبنيان، العبادة الجماعية فيها تشجيع، العبادة الجماعية مش شرط نكون شبه بعض، العبادة الجماعية بتخلينا نتشجع ونقرب من بعض أكتر ونعرف بعض ونتشكل. عايز تقول لنا ايه تاني؟
1: محتاجين نرنم خلينا نعبد الرب معنا.
0: احنا بنحب فعلا نرنم كتير في البرنامج علشان هو ده برنامج عبادة، يعني برنامج عبادة وتسبيح. يعني دايما بنحب نرنم ونعظم ونسبح
1: نزوق وننظر
0: الرب. فرب عظيم جدا جدا جدا، ومهم قوي ان انت ما تبقاش لوحدك، يعني ما تبقاش لوحدك. لو بقيت لوحدك الموضوع هيبقى صعب برضو، يعني هيبقى صعب. طبعا الرب ينفع يشجع ويسند ويجي لك في وحدتك، بس لو عندك فرصة انك ما تبقاش لوحدك، ارجوك ما تبقاش لوحدك. روح دور على اقرب كنيسة ليك وابتدي انتظم فيها، وابتدي صلي وسبح الرب معاهم، واعبد الرب معاهم، واشترك معاهم في التعليم، واشترك معاهم في العظات. في ترنيمة جميلة بتقول هيا نهتف أمام الرب ونرفع أصوات الحمد. يعني دي برضو بتأكد لنا فكرة إن إحنا كجماعة بنعبد الرب مع بعض، يعني كجماعة بنهتف للرب مع بعض. فبنقول يسوع له كل المجد. إحنا كجماعة بنشترك كهنوتا مقدسا نغني ونسبح الرب مع بعض.

0: هللويا. الترنيمة جميلة ديت لأنها كلها فيها حرف النون الحقيقة، يعني ما فيهاش ألف، يعني نفرح نجدو فرح الرب هو قوتنا، ففي نون برضو، قوتنا سر ومجدنا أو نصرنا، نرفع أصوات الحمد. ف يعني الحمد يا الشعب بيعود، شعب بيعود، هللويا هللويا. جميل قوي الرب، جميل قوي الرب. أي. ان الترتيب الخطة الإلهية للعبادة المسيحية للعلاقة اللي بيننا وبين الرب فيها الجانب الفردي وفيها الجانب الجماعي، والجانب الجماعي مقصود، مش حاجة كده منظرة بنعملها ولا حاجة كده يعني عشان ايه يبقى فيها هيصة وكده، لا خالص. الجانب الجماعي ده هدفه البنيان، التشجيع، التشكيل، الفرح، التعزية، ان احنا نتغير ونسند بعض، وهدفه ان احنا ننقل خبراتنا لبعض. ده امر في غاية الاهمية، ومش لازم نكون شبه بعض. بس انا عندي سؤال ليك يا عماد، يعني عايزك ترد بيه على اخواتنا اللي بيتفرجوا علينا. لو واحد الكنيسة اللي جنبه مختلف عنه ثقافيا، يعني مثلا طريقة المزيكا مختلفة، او مثلا يعني رأيك ايه؟ هل الثقافة تمنعنا من العبادة الجماعية؟ يعني الثقافة اللي انا اقصد بيها ايه؟ شكل المزيكا مثلا، شكل الموسيقى في العبادة لو في موسيقى، طريقة قراية الكتاب، اللغة اللي بتستخدم، يعني الطريقة اللي الكنيسة بتمارس بها طرق العبادة المنظمة. هل الثقافة تمنعنا من العبادة الجماعية؟
1: طيب انا عايز بكل تأكيد الثقافة لا تمنعنا، لكن لو أنا عندي varieties، أنا عندي أنواع مختلفة من الكنائس أو أشكال مختلفة من العبادات، من العبادة المسيحية، يعني كنائس مختلفة،
0: أشكال مختلفة من الثقافة،
1: من الثقافة أو طرق عبادة مختلفة، فأنا نفع أن أنا أختار، يعني دول دي كنيسة بترنم ترانيم غربي ودي كنيسة بترنم ترانيم شرقي، فأنا برتاح أكتر في ده، فأنا نفع أختار. لكن أنا لو مش عندي اختيارات وهي دي أقرب حاجة ليا ودي المتاحة بالنسبة لي أنا،
0: أو الرب دعيك ليها،
1: أو بالضبط أو الرب دعيني ليها، أنا في جزء من تشكيلي إن أنا to adapt، إن أنا بتكيف على الشكل العبادة الموجود. مع الوقت أنا بتعود، مع الوقت أنا بتعود، وممكن في البداية أشعر بأن أنا مش هي دي الحتة اللي أنا مستصاغة بالنسبة لي، أصلا أنا متعود على الترنيم الشرقي بس الناس دي بترنم غربي، فحس أن أنا في الأول بصارع أو أن أنا، لكن بعد شوية حس أني هي دي اللي أنا خلاص وداني بقت واخدة عليها وبعرف أقولها معاهم. بس هي قصة أنا مختار إن أنا أتواجد مع جسد، أنا مختار إن أنا متواجد مع جسد ده بغض النظر عن الاختلاف، أنا مختار إن أنا أنا مقدر أهمية وجودي وسط جسد، مقدر أهمية وجودي وسط عيلة، فعندي استعداد إن أنا أتنازل عن أي أشكال أنا متعود عليها أو بميل ليها لأجل الغالي ده، لأجل غلاوة الوجود في وسط العيلة. لكن احنا كلنا أكيد عندنا كلنا مختلفين عن بعض، فالاختلافنا ده لا يفسد للود القضية، اختلافنا ده يغني الموضوع. لكن أنا لو العام السائد في هذه الكنيسة هي طريقة عبادة معينة، أنا بختار أخضع، ده نوع من أنواع التشكيل اللي بيحصل جوايا، علشان أنا مستغلي وجودي في وسط الجسد.
0: أمين أمين. حاجة مهمة قوي في المسيحية وجميلة إن هي مش ديانة شعب واحد، أو مش ديانة دولة واحدة، أو المسيحية مش بتاعت مصر بس مثلا، ولا بتاعت أمريكا بس، لا، المسيحية بتاعت شعب الرب في كل مكان. يعني ففي شعب الرب، في شعب الرب في مصر، وفي شعب الرب في أمريكا، وفي شعب الرب في أثيوبيا، في شعب الرب في السودان، في شعب الرب في كل الدول.
1: الكتاب يقول كده، من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، فمن كل أمة قبيلة، لأمة فيها قبائل كتير، يعني هم في 139 دولة أو 159 مش فاكر بالضبط، لكن في حوالي 6000 قبيلة.
0: واو. احنا بنتكلم على 6000 ثقافة. يعني لو نفعوا اكيد اكتر يعني.
1: بلهجات بلكنات بلغات بطريقة تفكير مختلفة. لسان كل أمة قبيلة شعب لسان. فبالتالي كل دول هيقفوا في قدام الرب في السماء يعبدوا الرب معا. فايه اللي ممكن الرب قابل كل لسان كل لغة. فاحنا بنعبد مع بعض الثقافة لا تعيق عبادتنا. انا ليا واحد صاحبي يعني افتح له باب شغل في دولة أجنبية. هو مصري بيعبد في مصر في كنيسة مصرية لغة عربية, بس هو في دولة أجنبية قاعد يدور على كنيسة. فلقى كنيسة جميلة قوي إنجليزية. لسه بعت لي يعني وقت عبادة ليهم في منطقة, وقال لي أنا يعني لفيت على كذا حاجة بس دي أكتر حتى أنا حسيت أن أنا مرتاح فيها. دي لغة مختلفة خالص يعني عن لغته.
0: وإحنا كمان عشان كده الكتاب المقدس مترجم لكل لغات العالم. يعني صح. إحنا عندنا الكتاب المقدس العهد القديم اللغة الأصلية بتاعت المخطوطات هي الأرامية, العهد الجديد اليونانية, لكن الكتاب المقدس تم ترجمته لكل لغات العالم. فبالتالي أي حد من أي دولة يقدر يستخدم الترجمة اللي معمولة على لغته يقدر يعبد الرب بيها, وأي كنيسة في أي دولة تقدر تستخدم الترجمة بتاعت اللغة بتاعتها وتعبد الرب بيها.
1: وأنا مش محتاج أتعلم لغة حتى إني علشان أعبد بيها. يعني أنا لو أنا أمازيغي طب ما أنا ممكن أعبد بالأمازيغي يعني. فأنا لو أنا إنجليزي هعبد بالإنجليزي, فأنا لو عربي هعبد بالعربي, والرب قابل كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. فهو إله كل الأمم وشعوب والألسنة وقبائل.
0: وده فكر الرب من زمان. يعني المسيحية أو المسيح جه علشان العالم. يعني هكذا حب الله العالم, هكذا أحب الله العالم. يعني مش أحب ناس معينين, أحب الله العالم. فأيا كان مكانك أنت جزء من هذا العالم اللي الرب بيقدم له المحبة النهاردة. كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. لو النهاردة لو تقدمت لك المحبة وانت أمنت بالمسيح لا تهلك, يعني لا تهلك وتصير من شعب الله. المسيحية رائعة, هي تتخطى حدود الثقافات, تتخطى حدود اللغة, تتخطى حدود المزيكا, تتخطى حدود الممارسة الخارجية أيا كانت شكلها. طبعا في فرق كبير قوي بين مثلا يبقى في حاجه فيها خطيه مثلا, فمثلا ممكن يكون في ثقافه فيها خطيه فما اقدرش ان انا اقبل الخطيه واقول عليها تنوع ثقافي, لا طبعا. لكن اي حاجه ثقافيه ليست خطيه بالمقياس الكتابي ينفع ان احنا نقبلها وينفع ان احنا نشترك مع الاخوه دولت في العباده. ف يعني أمر جميل قوي. كريستين عايز تقولي حاجة في الحتة دي بتاعت الثقافة؟
2: أنا تعلمت إنه المكان اللي هدخله أنا مش أول حاجة مشاعري هي اللي هتتحرك فتبقى ضد أو مع. أنا تعلمت أدور على الرب في كل مكان أدخله, أدور إنه أنا أكيد الرب هيكلمني بشكل أو بآخر. فتعلمت أتواصل معاه وأشوف الناس اللي حواليا بعينيه, مش أول حاجة تيجي بذهني اللي أنا متعودة عليه أو اللي أنا بحبه. أنا داخل عشان أتشكل, أنا داخل عشان أتغير, أنا داخل عشان أبقى في جماعة أنا بتشكل وبكبر وبتبني وفي وسطيهم. فمش أنا الأول, أنا بشوف الناس اللي حواليا بعيني. أنا بتتهد أن أنا أتواصل مع الرب وأشوفه في الجماعة اللي أنا داخلهم قبل ما مشاعري تتحرك فبقى لا مرتاحة أو مش مرتاحة يعني.
0: فالموضوع مش موضوع راحة, الموضوع الرب فين
2: بالضبط. الموضوع موضوع الرب فين. وأدم هي مش خطية ومش شر وماشية حسب الدستور بتاعي اللي هو الكتاب المقدس, فأنا هدور على الرب في المكان ده.
0: أمين. في ترنيمة جميل بتقول لك كل مجد هي يسوع, وبنقول إيه ملايكة ما لا تعلن مستحق وشعبك من كل حتة. يعني ففي شعب الرب في مصر هنا بيعلن مستحق, شعب الرب في أمريكا بيعلن أنت مستحق, شعب الرب في كل دول العالم بيعلن مستحق. فإحنا ممكن نرنم الترنيمة دي كما لو إننا بنشترك مع شعوب العالم اللي هي تسبح الرب وتقوله مستحق. فتعالوا نقول الترنيمة ديت مع بعض.

0: رح نيجي نشترك مع الشعوب اللي بتحبك وبتسبحك، وإحنا جزء من شعبك اللي في كل مكان، إحنا وإخواتنا اللي بيتفرجوا علينا، إحنا وهم جزء من شعبك اللي في كل مكان، بنسبحك وبنعظمك وبنراك ملك عظيم، ملك عظيم بتقدم المحبة للكل، بتقدم المحبة للكل. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، ليك كل المجد يا رب. أمين. هاليلويا. في عبادة فردية، في عبادة جماعية، والعبادة الجماعية تتخطى حدود الثقافة، تتخطى حدود اللغة. عندك حاجة تقولها لنا عميد؟
1: فرق معي قوي الآية اللي في عبراني 2:11 اللي بيقول كده: أخبر باسمك إخواتي في وسط الكنيسة أسبحك. عارف رامي، الآية دي بتساعدنا قوي إن احنا وإحنا داخلين نعبد مع إخواتنا أبقى أنا ببص للي بيقود العبادة، إنه يسوع بنفسه هو اللي بيقود العبادة، هو اللي في وسطينا بيعلن من خلال عمل روح قدس فينا عن نفسه، عن الله في وسطينا. فأنا دي بتخلي إدراكي إنه يسوع هو قائد العبادة، إدراكي إن يسوع هو هو اللي بيعلن عن الله، عن الآب، عن ذاته في وسطينا من خلال الروح القدس. ده بيخليني أنا مش باصص لي، بيوقع الحواجز الثقافية والحواجز النفسية اللي ممكن تعيق عبادتي مع الآخر. فهي القصة مش مين الواقف على المنبر بيعبد أو بيقود العبادة، المحور والمركز هو أن يسوع من خلال هذا الشخص بيقود العبادة. قصة مش مين واقف بيوعظ، على قد أن يسوع من خلال هذا الشخص بيعلن عن الله في وسطينه. فالفكرة دي أو الإعلان ده مهم جدا، أن احنا كلنا ملتفين حوالين يسوع اللي بيقودنا من خلال اللي بيقود العبادة من خلال بعض، وبيعلمنا من خلال اللي هيتكلم وسطينا. ده بيخليني بقى أنسى، يعني يقع من جوايا كل عين ناقدة لأي مشهد أنا مش متعود عليه، لطريقة الكلام، لأسلوب الكلام، لأصلي، لأي حاجة ممكن تخليني أنا مش قادر، تسهل لي قوي التجانس والاندماج جوه الجسد ده. يسوع في وسطينا هو اللي بيعلمنا، الله الآب في وسطينا هو رب العيلة الكبير اللي بيقدم لنا الأكل عشان عايز يكبر ولاده مع بعض، وهو مبسوط بلمتهم مع بعض حواليه، مبسوط بلمتهم مع بعض حواليه.
0: هللويا هللويا. ده أمر مشجع. انت ليه لوحدك؟ يعني انا عايز اسالك، انت ليه لوحدك مع كوبايه النسكافيه؟ ما دور على اخواتك، دور على ناس تعبد الرب معاهم، ما تبقاش لوحدك. مش دي الخطه اللي الرب عاملها ليك ان انت تبقى لوحدك، الخطه اللي الرب عاملها ليك انك تبقى جزء من كنيسه. دور على كنيسه قريبه من بيتك، او الرب يكون يشجعك جواك انك تروح. اصلي للرب، قول له انت عايزني اروح انهي كنيسه، فالرب هيقول لك، يعني هتلاقي تشجيع بسيط جواك كده يقول لك اتحرك للكنيسه الفلانيه او المكان الفلاني، وابدا اعبد الرب معاهم ببساطه. يعني احد الامور المهمه في العباده الجماعيه برضو، يعني عايز اشارككم بالنقطه ديت، هو النظام، ان يكون في نظام في العباده الجماعيه. مش شرط يكون النظام ثابت من كنيسة لكنيسة، ممكن بسبب اختلاف الثقافة فيبقى النظام مختلف، أو حتى كنائس في نفس المكان ممكن يكون النظام مختلف من مكان لمكان، لكن النظام بيخلي المجموعة تبقى عارفة تشارك. فأنا عارف دلوقتي في هنصلي عشان الحاجة الفلانية، فده في حد ذاته نظام. ممكن يكون النظام ده بيتغير من اجتماع لاجتماع، يعني النظام ده مش حاجة، مش لازم يبقى روتين ثابت ويبقى بعد شوية يبقى كامل انه صنم يعني، لا مش المقصود.
2: راديو سما، لون ايامك. حاحو الخامس.
3: فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم. قال:
4: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا للمحزونين، لأنهم يعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لأنقياء القلوب، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. هنيئا للمضطهدين من أجل الحق، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي. افرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماوات عظيم، هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجد آباكم الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. أقول لكم، إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلمي الشريعة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السماوات. سمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. وسمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنى بها في قلبه. فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم. وقيل أيضا: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنى. وسمعتم أنه قيل لآبائكم لا تحلف بل أوفي للرب نذورك، أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء، فليكن كلامكم نعم أو لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين، من طلب منك شيئا فأعطه، ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا. سمعتم أنه قيل أحب قريبك وأبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم، فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أما يعمل جبات الضرائب هذا؟ وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم؟ أما يعمل الوثنيون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الصباح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدث.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته، فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا

0: تسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
1: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
2: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
1: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه، وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
3: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
1: فالتفت يسوع فرآها وقال:
4: ثقي ابنتي، إيمانك شفاك.
1: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
0: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
1: فضحكوا عليه، وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت، وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك، فتبعه أعميان يصيحان:
5: ارحمنا يا ابن داود.
1: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
4: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
1: فأجابا:
5: نعم يا سيد.
1: فلمس يسوع أعينهما وقال:
4: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
1: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
4: إياكما أن يعلم أحد.
1: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان، فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
6: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
1: ولكن الفريسيين قالوا:
7: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
1: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
4: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

0: فني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: الصباح الثاني.
2: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم مجوس من المشرق وقالوا:
3: أين هو المولود ملك اليهود؟
4: رأينا نجمه في المشرق فجئنا لنسجد له.
2: وسمع الملك هيرودس فاضطرب هو وكل أورشليم، فجمع كل رؤساء الكهنة ومعلمي الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فأجابوا:
5: في بيت لحم اليهودية، لأن هذا ما كتب النبي: يا بيت لحم، أرض يهوذا، ما أنت الصغرى في مدن يهوذا، لأن منك يخرج رئيس يرعى شعبي إسرائيل.
2: فدعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم متى ظهر النجم، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم:
6: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الطفل، فإذا وجدتموه فأخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له.
2: فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا، وبينما هم في الطريق إذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الطفل مع أمه مريم، فركعوا وسجدوا له، ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذهبا وبخورا ومرا، وأنذرهم الله في الحلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، فأخذوا طريقا آخر إلى بلادهم. وبعدما انصرف المجوس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وقال له:
7: قم خذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم فيها حتى أقول لك متى تعود، لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليقتله.
2: فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ليلا ورحل إلى مصر، فأقام فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قال الرب بلسان النبي:
8: من مصر دعوت ابني.
2: فلما رأى هيرودس أن المجوس استهزأ به غضب جدا، وأمر بقتل كل طفل في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون ذلك، حسب الوقت الذي تحققه من المجوس. فتم ما قال النبي إرميا:
8: صراخ سمع في الرامة، بكاء ونحيب كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى، لأنهم زالوا عن الوجود.
2: ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم وهو في مصر وقال له:
7: قم خذ الطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل، لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا.
2: فقام وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل، لكنه سمع أن أرخيلاوس يملك على اليهودية خلفا لأبيه هيرودس، فخاف أن يذهب إليها، فأنذره الله في الحلم فلجأ إلى الجليل، وجاء إلى مدينة اسمها الناصرة فسكن فيها، ليتم ما قال الأنبياء:
8: يدعى ناصرياً.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح 21.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك الذي باسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم. أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجابوا يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
2: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: السابع والعشرون.
2: ولما طلع الصبح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع ليقتلوه، ثم قيدوه وأخذوه وأسلموه إلى الحاكم بيلاطس. فلما رأى يهوذا الذي أسلم يسوع أنهم حكموا عليه، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقال لهم:
3: خطئت حين أسلمت دما بريئا.
2: فقالوا له:
4: ما علينا، دبر أنت أمرك.
2: فرمى يهوذا الفضة في الهيكل وانصرف، ثم ذهب وشنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا:
5: هذه ثمن دم، فلا يحل لنا أن نضعها في صندوق الهيكل.
2: فاتفقوا أن يشتروا بها حقل الخزاف ليجعلوه مقبرة للغرباء، ولهذا يسميه الناس حقل الدم إلى هذا اليوم. فتم ما قاله النبي إرميا:
6: وأخذوا 30 من الفضة، وهي ما اتفق بعض بني إسرائيل على أن يكون ثمنه، ودفعوها ثمنا لحقل الخزاف، هكذا أمرني الرب.
2: ووقف يسوع أمام الحاكم، فسأله الحاكم:
7: أأنت ملك اليهود؟
2: فأجابه يسوع:
7: أنت قلت.
2: وكان رؤساء الكهنة والشيوخ يتهمونه فلا يجيب بشيء، فقال له بيلاطس:
7: أما تسمع ما يشهدون به عليك؟
2: فما أجابه يسوع عن شيء، حتى تعجب الحاكم كثيرا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق واحدا من السجناء يختاره الشعب، وكان عندهم في ذلك الحين سجين شهير اسمه يشوع براباس. فلما تجمهر الناس سألهم بيلاطس:
7: من تريدون أن أطلق لكم، يشوع براباس أم يسوع الذي يقال له المسيح؟
2: وكان بيلاطس يعرف أنهم من حسدهم أسلموا يسوع. وبينما بيلاطس على كرسي القضاء، أرسلت إليه امرأته تقول:
8: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني تألمت الليلة في الحلم كثيرا من أجله.
2: لكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا براباس ويقتلوا يسوع. فلما سألهم الحاكم:
7: أيهما تريدون أن أطلق لكم؟
2: أجابوا:
9: براباس.
2: فقال لهم بيلاطس:
7: وماذا أفعل بيسوع الذي يقال له المسيح؟
2: فأجابوا كلهم:
9: اصلبه.
2: قال لهم:
7: وأي شر فعل؟
2: فارتفع صياحهم:
9: اصلبه.
2: فلما رأى بيلاطس أنه ما استفاد شيئا، بل اشتد الاضطراب، أخذ ماء وغسل يديه أمام الجموع وقال:
7: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم أمره.
2: فأجاب الشعب كله:
10: دمه علينا وعلى أولادنا.
2: فأطلق لهم براباس، أما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. فأخذ جنود الحاكم يسوع إلى قصر الحاكم وجمعوا الكتيبة كلها، فنزعوا عنه ثيابه وألبسوه ثوبا قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وجعلوا في يمينه قصبة، ثم ركعوا أمامه واستهزأوا به فقالوا:
9: السلام عليك يا ملك اليهود.
2: وأمسكوا القصبة وأخذوا يضربونه بها على رأسه وهم يبصقون عليه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الثوب القرمزي وألبسوه ثيابه وساقوه ليصلب. وبينما هم خارجون من المدينة صادفوا رجلا من قيرين اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليب يسوع. ولما وصلوا إلى المكان الذي يقال له الجلجثة، أي موضع الجمجمة، أعطوه خمرا ممزوجة بالمر، فلما ذاقها رفض أن يشربها. فصلبوه واقترعوا على ثيابه واقتسموها وجلسوا هناك يحرسونه، ووضعوا فوق رأسه لافتة مكتوبا فيها سبب الحكم عليه: هذا يسوع ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله، وكان المرة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون:
11: يا هادم الهيكل وبنيه في 3 أيام، إن كنت عبد الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب.
2: وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ يستهزئون به فيقولون:
12: خلص غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به. توكل على الله وقال: أنا ابن الله، فلينقذه الله الآن إن كان راضيا عنه.
2: وعيره اللصان المصلوبان معه أيضا فقالا مثل هذا الكلام. وعند الظهر خيم على الأرض كلها ظلام حتى الساعة الثالثة، ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم:
13: إلي إلي لما شبقتاني،
2: أي
13: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
2: فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا:
14: ها هو ينادي إيليا.
2: وأسرع واحد منهم إلى إسفنجة فبللها بالخل ووضعها على طرف قصبة ورفعها إليه ليشرب، فقال له الآخرون:
15: انتظر لنرى هل يجيء إيليا ليخلصه؟
2: وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح. فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، فقامت أجساد كثير من القديسين الراقدين. وبعد قيامة يسوع خرجوا من القبور ودخلوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثير من الناس. فلما رأى القائد وجنوده الذين يحرسون يسوع الزلزال وكل ما حدث فزعوا وقالوا:
6: بالحقيقة كان هذا الرجل ابن الله.
2: وكان هناك كثير من النساء ينظرن عن بعد، وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل ليخدمنه، فيهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. وجاء عند المساء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان من تلاميذ يسوع، فدخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس أن يسلموه إليه. فأخذ يوسف جسد يسوع ولفه في كفن نظيف ووضعه في قبر جديد كان حفره لنفسه في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد، أي بعد التهيئة للسبت، ذهب رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس وقالوا له:
5: تذكرنا يا سيد أن ذلك الدجال قال وهو حي: سأقوم بعد 3 أيام، فأصدر أمرك بحراسة القبر إلى اليوم الثالث لئلا يجيء تلاميذه ويسرقوه ويقول للشعب: قام من بين الأموات، فتكون هذه الخدعة شرا من الأولى.
2: فقال لهم بيلاطس:
7: عندكم حرس، فاذهبوا واحطاطوا كما ترون.
2: فذهبوا واحطاطوا على القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرساً.

0: راديو سما، عيش اختلافك. كما دونها مرقس، الأصحاح الأول.
1: بشارة يسوع المسيح ابن الله بدأت كما كتب النبي إشعياء:
2: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك، صوت صارخ في البرية: هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: فظهر يوحنا المعمدان في البرية يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر خطاياهم، وكانوا يخرجون إليه من جميع بلاد اليهودية وأورشليم فيعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري، وكان يبشر فيقول:
3: يجيء بعد من هو أقوى مني، من لا أحسب نفسي أهلا لأن أنحني وأحل رباط حذائه. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فيعمدكم بالروح القدس.
1: وفي تلك الأيام جاء يسوع من الناصرة التي في الجليل، وتعمد على يد يوحنا في نهر الأردن. ولما صعد يسوع من الماء رأى السماوات تنفتح والروح القدس ينزل عليه كأنه حمامة، وقال صوت من السماء:
4: أنت ابني الحبيب، بك رضيت.
1: وأخرجه الروح القدس إلى البرية فأقام فيها 40 يوما يجربه الشيطان، وكان هناك مع الوحوش وكانت تخدمه الملائكة. وبعد اعتقال يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يعلن بشارة الله فيقول:
5: تم الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.
1: وبينما هو يمشي على شاطئ بحر الجليل رأى صيادين هما سمعان وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحر، فقال لهما يسوع:
5: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر.
1: فتركا شباكهما في الحال وتبعاه. ومشى قليلا فرأى يعقوب ابن الزبدي وأخاه يوحنا وهما في القارب يصلحان شباكهما، فما إن دعاهما حتى تركا أباهما زبدي في القارب مع معاونيه وتبعاه. وجاءوا إلى كفر نحوم، فدخل المجمع في السبت وأخذ يعلم، فتعجبوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة. وكان في المجمع رجل فيه روح نجس فأخذ يصيح:
6: ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع قال:
5: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرعه الروح النجس وصرخ صرخة قوية وخرج منه. فتعجب الناس كلهم وتساءلوا:
7: ما هذا؟ أتعليم جديد يلقى بسلطان؟
8: حتى الأرواح النجسة يأمرها فتطيعه.
1: وذاع صيت يسوع في جميع أنحاء الجليل. ولما خرج من المجمع جاء مع يعقوب ويوحنا إلى بيت سمعان وأندراوس، وكانت حماة سمعان طريحة الفراش بالحمى، فأخبروه عنها فدن منها وأمسك يدها وأنهضها، فتركتها الحمى وأخذت تخدمهم. وعند المساء بعد غروب الشمس حمل الناس إليه جميع المرضى والذين فيهم شياطين، وتجمع أهل المدينة كلهم على الباب، فشفى كثيرا من المصابين بمختلف الأمراض، وطرد كثيرا من الشياطين، ومنع الشياطين أن تتكلم لأنها عرفته. وقام قبل طلوع الفجر فخرج وذهب إلى مكان مقفر وأخذ يصلي هناك. فبحث عنه سمعان ورفاقه، ولما وجدوه قالوا له:
9: جميع الناس يطلبونك.
1: فقال لهم:
5: تعالوا نذهب إلى القرى المجاورة لأبشر فيها أيضا، لأني لهذا خرجت.
1: وطاف في أنحاء الجليل يبشر في مجامعهم ويطرد الشياطين. وجاءه أبرص يتوسل إليه فسجد وقال له:
10: إن أردت طهرتني.
1: فأشفق عليه يسوع ومد يده ولمسه وقال له:
5: أريد، فطهر.
1: فزال عنه البرص في الحال وطهر. فانتهره يسوع وصرفه بعدما قال له:
5: إياك أن تخبر أحدا بشيء، ولكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك، ثم قدم عن شفائك ما أمر به موسى شهادة عندهم.
1: ولكن الرجل انصرف وأخذ يذيع الخبر وينشره في كل مكان، حتى تعذر على يسوع أن يدخل علانية إلى أي مدينة، فأقام في أماكن مقفرة، وكان الناس يجيئون إليه من كل مكان.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: صباح السادس.
2: وخرج من هناك وجاء إلى بلده يتبعه تلاميذه. وفي السبت أخذ يعلم في المجمع، فتعجب أكثر الناس حين سمعوه وقالوا:
3: من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة المعطاة له وهذه المعجزات التي تجري على يديه؟
4: أما هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أما أخواته عندنا هنا؟
2: ورفضوه، فقال لهم يسوع:
5: لا نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وأهل بيته.
2: وتعذر على يسوع أن يصنع أي معجزة هناك، سوى أنه وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم، وكان يتعجب من قلة إيمانهم. ثم سار في القرى المجاورة يعلم، ودعا إليه التلاميذ الاثني عشر، وأخذ يرسلهم اثنين اثنين ليبشروا، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم قال: لا تأخذوا للطريق شيئا سوى عصا، لا خبزا ولا كيسا ولا نقودا في جيوبكم، بل انتعلوا حذاء ولا تلبسوا ثوبين. وقال لهم:
5: وحيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه إلى أن ترحلوا، وإذا جئتم إلى مكان وما قبلكم أهله ولا سمعوا كلامكم فارحلوا عنه وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرجوا يدعون الناس إلى التوبة، وطردوا كثيرا من الشياطين، ودهنوا بالزيت كثيرا من المرضى فشفوهم. وسمع الملك هيرودس بأخبار يسوع، لأن اسمه أصبح مشهورا. وكان بعض الناس يقولون:
6: قام يوحنا المعمدان من بين الأموات، ولذلك تجري المعجزات على يده.
2: وقال آخرون:
7: هو إيليا.
2: وآخرون:
8: هو نبي كسائر الأنبياء.
2: فلما سمع هيرودس قال:
9: هذا يوحنا الذي قطعت أنا رأسه، قام من بين الأموات.
2: وكان هيرودس أمسك يوحنا وقيده في السجن من أجل هيرودية التي تزوجها وهي امرأة أخيه فيليبوس. فكان يوحنا يقول له:
10: لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك.
2: وكانت هيرودية ناقمة عليه تريد قتله، فلا تقدر، لأن هيرودس كان يهابه ويحميه لعلمه أنه رجل صالح قديس، وكان يسره أن يستمع إليه مع أنه حار فيه كثيرا. وسنحت الفرصة لهيرودية عندما أقام هيرودس في ذكرى مولده وليمة للنبلاء وكبار القادة وأعيان الجليل، فدخلت ابنة هيرودية ورقصت فأعجبت هيرودس والمدعوين. فقال الملك للفتاة:
11: اطلبي ما شئت فأعطيك.
2: وحلف لها يمينا مشددا قال:
11: أعطيك كل ما تطلبين ولو نصف مملكتي.
2: فخرجت الفتاة وسألت أمها:
12: ماذا أطلب؟
2: فأجابتها:
13: رأس يوحنا المعمدان.
2: فأسرعت إلى الملك وقالت له:
12: أريد أن تعطيني الآن على طبق رأس يوحنا المعمدان.
2: فحزن الملك كثيرا، ولكنه أراد أن لا يرد طلبها من أجل اليمين التي حلفها أمام المدعوين. فأرسل في الحال جنديا وأمره بأن يجيء برأس يوحنا، فذهب وقطع رأسه في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة، فحملته إلى أمها. وبلغ الخبر تلاميذ يوحنا، فجاءوا وأخذوا جثته ووضعوها في قبر. واجتمع الرسل عند يسوع وأخبروه بكل ما عملوا وعلموا، وكان كثير من الناس يروحون ويجيئون فلا يتركون لهم فرصة ليأكلوا طعامهم. فقال لهم يسوع:
5: تعالوا أنتم وحدكم إلى مكان مقفر واستريحوا قليلا.
2: فذهبوا في القارب وحدهم إلى مكان مقفر، فرآهم الناس ذاهبين وعرف كثير منهم إلى أين، فأسرعوا من جميع المدن مشيا على الأقدام وسبقوهم إلى ذلك المكان. فلما نزل يسوع من القارب رأى جمعا كبيرا فأشفق عليهم، لأنهم كانوا مثل غنم لا راعي لها، وأخذ يعلمهم أشياء كثيرة. وفات الوقت فدنا منه تلاميذه وقالوا له:
14: فات الوقت وهذا مكان مقفر، فقل للناس أن ينصرفوا إلى المزارع والقرى المجاورة ليشتروا لهم ما يأكلون.
2: فأجابهم يسوع:
5: أعطوهم أنتم ما يأكلون.
2: فقالوا:
8: أتريدنا أن نذهب ونشتري خبزا ب200 دينار ونعطيهم ليأكلوا؟
2: فقال يسوع:
5: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا.
2: فلما عرفوا ما عندهم قالوا له:
15: 5 أرغيفة وسمكتان.
2: فأمرهم أن يقعدوا الناس جماعة جماعة على العشب الأخضر، فقعدوا صفوفا صفوفا، في بعضها 100 وفي بعضها 50. وأخذ يسوع الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناول تلاميذه ليوزعوها على الناس، وقسم السمكتين عليهم جميعا فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر وفضلات السمكتين، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل. وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى بيت صيدا عند الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. فلما صرفهم ذهب إلى الجبل ليصلي. وعند المساء كان القارب في وسط البحر ويسوع وحده على البر، ورأى يسوع أن تلاميذه يلاقون مشقة في التجذيف لأن الريح كانت ضدهم، فجاء إليهم قبل الفجر ماشيا على البحر وكاد يمر بهم. فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه شبحا فصرخوا لأنهم رأوه كلهم فارتعبوا. فكلمهم في الحال قال:
5: اطمئنوا، أنا هو، لا تخافوا.
2: وصعد القارب إليهم فهدأت الريح، فتحيروا كثيرا لأن معجزة الأرغفة فاتهم مغزاها لبلادة قلوبهم. وعبروا إلى بر جنيسارت وربطوا قاربهم هناك، وما إن نزلوا حتى عرف الناس يسوع، فساروا في تلك الأنحاء كلها وأخذوا يحملون المرضى على فرشهم إلى كل مكان سمعوا أنه فيه. وكانوا أينما دخل، سواء إلى القرى أو المدن أو المزارع، يضعون المرضى في الساحات ويطلبون إليه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه، فكان كل من يلمسه يشفى.

يوعظ بطريقة مختلفة عن اللي بيوعظ بيها لناس في مجمع يهودي. وهو بيوعظ في مجمع يهودي بيقتبس العهد القديم كتير، وهو بيوعظ في أثينا بيقدم نفس رسالة الإنجيل لكن بدون اقتباسات من العهد القديم، لأنه عارف أن المستمع بتاعه لسه مش فاهم قوي العهد القديم. كمان عظات سفر الأعمال عمرها ما كانت عظة كده ويسيب المستمع يعني اعمل اللي انت عايزه، اقبل أو ارفض أو ما عجبكش الكلام، لا، العظة كان دايما في نهايتها في دعوة للتوبة عن الخطية والرجوع عن الخطية ووضع الثقة في شخص المسيح. دايما العظات كان بيبقى فيها وعد بغفران كل الخطايا، وكان بيبقى فيها تحذير من يوم الدينونة للناس اللي مش هتقبل الخلاص اللي بيقدمه المسيح. الحقيقة نفسي أطبق دوت بسرعة قبل ما نكمل كلامنا. لو إحنا باستمرار بنقول نفسنا في كنيسة سفر الأعمال، فإحنا أكيد محتاجين أهم حاجتين كانوا بيحصلوا في سفر الأعمال: محتاجين الروح القدس، ومحتاجين كلمة الله باستمرار تبقى مشروحة ومفهومة ومدروسة، لأنه كلمة الله هي اللي بتقدر تخلق حياة جديدة. تعالوا أبص معاكم دلوقتي في الدقايق اللي فضلنا على بولس. لما الكتاب المقدس يذكر حاجة مرة واحدة يبقى الحاجة دي مهمة قوي، لو ذكرها مرتين تبقى مهمة قوي قوي، لو ذكرها ثلاث مرات تبقى مهمة قوي قوي قوي. حقيقة قصة بولس والتحول بتاعه مذكورة ثلاث مرات في أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 9 لوقا بيحكي لنا قصة تحول بولس الرسول. في أعمال 22 و26 بولس بيشهد إزاي المسيح اتقابل معاه وغيره، وبيشهد قدام ملوك ورؤساء. وقصة تحول بولس مهمة لأن بولس في أعمال 8 بيظهر إن هو أكتر الناس المضطهدين للمسيحية. فبنقرأ في صحيح 8 عدد 1 إن بولس كان راضي بقتل استفانوس أول شهيد للمسيحية، وبنقرأ في صحيح 9 أول عددين إن بولس الرسول كان طول الوقت بيضطهد المسيحيين ويجر رجالة وستات ويوديهم للسجن. لكن الجميل إنه في صحيح 9 وهو رايح واخد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح يضطهد المسيحيين اللي في دمشق، يظهر ليه المسيح يقول له: يا شاول يا شاول، أنت ليه بتضطهدني؟ وبعدها المسيح يقول له: أنت لي إناء مختار، أنا اخترتك عشان تحمل اسمي لكل الأمم والأقصى الأرض. بعد ظهور المسيح مباشرة لبولس، بولس بيتعمي ويقعد 3 أيام أعمى لغاية ما المسيح يرسل ليه حنانية اللي كان خايف في البداية، لكن بعدها المسيح يقول له إنه شاول هيحمل اسمي قدام ملوك. حنانية يروح ويصلي لبولس، وبولس كان على عينه قشور بعد ظهور المسيح، القشور تقع، ونشوف إزاي إن بولس تحول لأعظم مبشر بالمسيحية. بعد إيمانه مباشرة بولس يبدأ يبشر في منطقة دمشق، وبنعرف من غلاطية إن بولس راح شوية صغيرين في منطقة العربية، وبعد كده رجع لدمشق وقعد في دمشق حوالي 3 سنين قبل ما يزور التلاميذ أول زيارة لي في أورشليم. وأول زيارة بولس ظهر أورشليم التلاميذ كانوا خايفين قوي، مع إنه بولس كان بقاله 3 سنين مؤمن، لكن كانوا خايفين منه. والرب يستخدم شخص اسمه برنابا عشان يعرف بولس على التلاميذ ويعرف التلاميذ على بولس. بعدها بولس بعد زيارته لأورشليم اللي امتدت 15 يوم، بنعرف ده مرة تاني من غلاطية 1، بيرجع بولس لمنطقة سوريا وكيليكيا ويقعد حوالي 10 سنين ما بنسمعش عنهم حاجة. في العشر سنين دول يبدو أن بولس كان بيأسس كنايس وكان بيعيد كل فهمه عن شخص وعمل المسيح اللي هو قبل كده كان بيضطهده وهو دلوقتي بقى مؤمن بيه. طيب الوقت اللي قعده في سوريا وكيليكيا دوت بنسمع عن نهايته في أعمال 11. ركزوا معايا، اللي بيحصل في أعمال 11 إنه الكنيسة في أورشليم بتسمع إنه في كنيسة في سوريا في منطقة اسمها أنطاكيا. الكنيسة دي حصل فيها نهضة كبيرة جدا، في ناس كتير قوي بدأت تيجي للإيمان. فالكنيسة في أورشليم تقول: إحنا لازم نساعد إخواتنا اللي في أنطاكيا ونرسل لهم قائد مهم عندنا اللي هو في الوقت دوت كان برنابا. برنابا يروح للمنطقة بتاعت أنطاكيا ويلاقي إنه في عمل رائع ويشدد المؤمنين ويشجعهم في منطقة أنطاكيا. وبعد كده برنابا يشعر إنه مش هيقدر يقود العمل اللي بيحصل في أنطاكيا ده لوحده، فبرنابا يحاول يدور على مين؟ على بولس الرسول، ويروح المناطق اللي بولس كان فيها في سوريا وكيليكيا ويقول لبولس: أنا محتاجك تساعدني. بولس يروح لمنطقة أنطاكيا وتبدأ تتأسس واحدة من أهم الكنائس في سفر الأعمال، كنيسة أنطاكيا. الكنيسة دي هتبقى الكنيسة اللي بترسل بولس وبرنابا للرحلة التبشيرية الأولى. فبصوا معايا في الخريطة تلاقي منطقة سوريا وفيها كنيسة

أنطاكيا، دي الكنيسة اللي في أعمال 13 الروح القدس بيكلمهم ويقول لهم افرزوا لي برنابا وشاول. وبعد كده برنابا وشاول يروحوا الأول رحلة تبشيرية، أول منطقة يروحوها كوبروس، وبعد كده يروحوا لمناطق مختلفة في منطقة تسمى غلاطيا. يعني كلمة غلاطيا اللي فوق دي المفروض تشير لعدة مناطق تحت كمان. طبعا مفسرين مختلفين في غلاطيا، هي غلاطيا الجزء الشمالي ولا الجنوبي؟ كان بميل انه المقصود غلاطيا المناطق اللي تحت دي اللي بولس زارها، اللي فيها منطقة زي ليسترا وأيقونية وأنطاكية بيسيدية ودربة. كل المناطق دي تحت مقاطعة كبيرة اسمها غلاطيا. في المقاطعة دي بولس كل منطقة زارها هو وبرناب عشان يأسسوا كنيسة، الرب استخدمهم بقوة في نشر رسالة الإنجيل، لكن الموضوع ما كانش بالساهل. كل منطقة راحوها اتهانوا واتضربوا واتألموا لأجل اسم المسيح. ولو بصيتوا على الخريطة تاني بصوا آخر مكان راحوا المنطقة اللي اسمها دربة. كان ممكن بسهولة بولس وبرنابا يرجعوا لأنطاكية سوريا الكنيسة اللي أرسلتهم من طريق تاني ويوفروا مشوار إن هم يرجعوا من الطريق البعيد، لكن هم قرروا يرجعوا لنفس البلاد اللي هم تم اضطهادهم فيها واتضربوا واتألموا فيها، علشان كان عندهم هدف مهم قوي. الرسل كانوا فاهمين إنه الإرسالية مش بس إن احنا نكرز بالإنجيل ونصنع تلاميذ، لكن إن احنا نأسس كنيسة، كنيسة محلية فيها شيوخ ورعاة يقدروا يرعوا الشعب اللي جيل الرب، ويستمروا تبقى كنيسة ناضجة وتنشر الإنجيل في المنطقة المحلية بتاعتها. فبولس وبرنابا رغم التألم بتاعهم إلا إن هم قرروا يرجعوا في كل الكنائس دي علشان يتأكدوا إن كل كنيسة بقى فيها شيوخ ورعاة يقدروا يكملوا تلمذة ونشر الإنجيل في المنطقة دي. الرحلة التانية لبولس بنقراها في أعمال 15 من عدد 36 لأعمال 18-22. وفي الرحلة دي بولس وبرنابا بينفصلوا بسبب مرقس اللي كان تراكم في الرحلة الأولى، وبرنابا كان بيقول لازم ناخده في الرحلة التانية، لكن بولس كان عنده رأي مختلف إنه لو مرقس تركنا في الرحلة الأولى مش هينفع ناخده معانا في الرحلة التانية. فبرنابا بياخد مرقس ويروح بيه مناطق شبه اللي راحوها في الرحلة الأولى، وبولس ياخد سيلة ويروح بيه الرحلة التانية. وفي الرحلة التانية بنقرأ إن بولس حاول يروح أكتر من مكان. في البداية عبر على الكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى عشان يرعاهم، وحاول يروح أكتر من مكان جديد، لكن الروح القدس كان دايماً بيمنعهم، لغاية ما ظهر رؤية لبولس شخص في مقدونيا اللي هي أوروبا في الجزء الثاني من الصورة هنا، والشخص اللي في مقدونيا بيقول أعبر إلينا وأعنا. وساعتها بيتأكد بولس وسيلة إن الروح القدس وقفهم يكرزوا في أماكن كتير عشان هو دعيهم يروحوا منطقة مقدونيا اللي هي أوروبا حالياً، وهناك يروحوا المناطق إحنا عارفين عنها بعض الأحداث زي فيليبي وكورنثوس وأثينا ومناطق غيرها، ويأسسوا كنايس في الأماكن دي، وبعد كده يرجعوا مرة تاني لكنيسة أنطاكيا اللي أرسلتهم. من أعمال 18-23 ل21-16 بنقرأ عن الرحلة التالتة. وفي الرحلة دي بولس بيبدأ رحلته بأن يزور مناطق كان زارها في الرحلات اللي قبل كده بتاعته مرة تاني عشان يشدد المؤمنين اللي هناك. لكن أهم مكان بولس بيزوره وبيقيم فيه لمدة 3 سنين في الرحلة التالتة بتاعته هو كنيسة أفسس، كنيسة غالية جداً على الرسول بولس، واحدة من الكنائس اللي بعد كده بولس هيكتب لها رسالة مهمة جداً. بعد انتهاء الرحلة التالتة بولس بيرجع لأورشليم، لكن رجوع بولس لأورشليم كان في نوع من المقاومة الشديدة من الكنيسة. الكنيسة نفسها كذا مرة قالوا له بولس ما تروحش لأورشليم، انت لو رحت لأورشليم هتضطهد هناك. لكن بولس كان عارف انه لازم يروح لأورشليم، الروح القدس كان مديله قناعة إنه لازم يروح لأورشليم حتى لو هيتألم هناك. والحقيقة لوقا بيرسم بولس الرسول لما كان عازم إنه يروح لأورشليم رغم إنه كان عارف إنه هيتألم، زي المسيح في لوقا 9:51، لأن بولس تلميذ ورسول يسوع المسيح عنده استعداد يحتمل الألم لأجل المسيح. لما بولس يروح لأورشليم تحصل بعض الأحداث بنقرأ عنها في أعمال من 21 لما بعد، وفي الأحداث دي بولس يقبض عليه ويمر بعدة محاكمات فيها يرفع دعوى لقيصر علشان يروح روما. بولس طلب انه يتحاكم في روما وهو عنده هدف مهم، انه يكمل الإرسالية بتاعته للكنيسة في روما. بالنسبة لبولس والرسل الوقت دوت اقصى الارض هو روما، لانه دي كانت اهم مكان في الامبراطورية الرومانية، وبولس كان عايز يروح هناك مش بس عشان يزور المؤمنين اللي هناك،
لكن علشان كان نفسه يروح إلى ما بعد روما، إلى أسبانيا. بولس يروح لروما بالفعل، بس يروح مقيد كسجين. وفي روما سفر الأعمال بيقفل على بولس وهو بيكرز ويعظ حتى في السجن البيتي اللي هو كان محبوس فيه. الحقيقة سفر الأعمال بيختم إنه الإنجيل خرج من أورشليم واليهودية وراح السامرة ووصل إلى أقصى الأرض. ورسالة سفر الأعمال الأهم لكل حد بيقراه وبيدرسه، هل أنت كمان وأنت كمان عندك استعداد تقول الرب استخدمني في إرسال الرسالة إلى أورشليم واليهودية وإلى أقصى الأرض؟ الحقيقة دي دعوة لينا كلنا إن إحنا نصلي زي ما أشعيا مرة سمع من الرب من أرسل ومن يذهب من أجلنا، وأشعيا قال للرب هأنا ذا أرسلني. أشعيا زيه زي بولس وكل الرسل كان إناء ضعيف أدرك عجزه، لكن أدرك إنه الرب عنده استعداد يستخدم أنية ضعيفة علشان امتداد رسالة الإنجيل.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح 23.
2: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
3: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: الحادي والعشرون.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك الذي باسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجابوا يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
11: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب اخباركم؟
1: الان كيف؟
2: اوه هيثم كيفك؟
0: ان شاء الله كويسين.
2: تمام الحمد لله.
3: تمام الحمد لله.
0: كيف كان الامتحان؟
3: تمام نشكر ربنا.
1: جميل جدا.
2: ما بطال صدي الحمد لله.
0: يعني في بطال وما بطال والحمد لله. هيا اخوانا هنعمل شنو؟
2: انا في رايي ان احنا ما نفوت الدراسه بتاعتنا مره واحد حتى لو كان الامتحانات. خلونا نعمل دراستنا وبعدك فعلا نمشي طوالي اي واحد يشوف دراسته.
3: وعلى ذكر كلمة امتحانات دي الليلة احنا هناخد كلمة في الكتاب المقدس بتتكلم برضو عن الامتحان.
2: واو تمام جدا ظهر على هادية جاهزة جدا يعني.
0: خليها هي تبدأ زي طالما انت الكلام ده قري لنا.
3: تمام احنا هنقرأ الآيات في سفر التكوين إصحاح 22 بيبدأ من آية 1 لحد 19. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال ها أنا ذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي فقال ها أنا ذا يا ابني فقال هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهبا كلاهما معا فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم فقال ها أنا ذا فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرى حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لي قولي ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع وسكن إبراهيم في بئر سبع.
0: يا سلام قصة جميلة وقراية جميلة
2: وفعلا زي ما قالت هذه امتحان صعب أصعب من امتحاننا يا شباب.
0: طيب ممكن أيمن تحكي لنا القصة عشان تكون مبسطة كده الناس يسمعوا.
2: أوكي فعلا زي ما قال أخوتنا هادي أنه كان امتحان صعب. قصة رهيبة أنه الله ظهر لإبراهيم قال لي إبراهيم أنا عاوزك تقدم لي ابنك وحيدك محرقة وتمشي تقدم لي في جبل المورية. إبراهيم قام صحى الصباح بدري شال ولده وشال الحمار خط فوق الحطب وشال سكينة وشال معه اثنين من القلمان بتاعينه ومشوا وهم ماشيين وكت وصلوا مسافة محددة. بعد ذاك إبراهيم قام قال للغلمان قال لهم يا أخي انتوا انتظروا هنا أنا وولدي حنمشي ونقدم محرقة ونجي. قام شال الحطب من الحمار خطه على ولده وقام شال السكين إبراهيم شال السكين والنار معه وهم ماشيين كده قام ود إبراهيم قال لي أبوي يا أبوي قال له هاي قال لي أخذ الحطب وتسكين وين الخروف أنا نحن نقدمه. قام أبوه قال لي يا ولدي الله شايف الخروف الآن إحنا هنقدمه. مشوا مع بعض وكتمشي هناك فعلا إبراهيم عمل المذبح وخط الحطب وجخط ولده وشال السكينة دار يطبح ولده. بعد شوية سمع في صوت بوراه اللي هو ملاك الله بيقول له إبراهيم إبراهيم ما تطبح ولدك. قال أنا عرفت مدى محبتك لي حتى ولدك أنت ما مسكته عني. قال عشان كده إنه ما تطبحه. إبراهيم قام يتلفت ورا عين في الغابة لقى في خروف معلق يعني مثبت بقرنين في واحدة من الأشجار. إبراهيم مشى جاب الخروف وقدم الذبيحة لله وبعد ذاك أطلق اسم على المذبح بتاعه ده يهوى يرأى لأنه قال الله بيرى. وبعد ذاك قام مشى ورجع للقلمان بتاعينه ومعاه ولده ومنه قاموا بعد ذاك سكنوا في المنطقة اللي اسمها بئر السبع.
0: في إضافتنا كمان للقصة في عدد 15 بنشوف الملاك ظهر له تاني من السماء وقال له يا أخي بذاتي أقسمت, يعني الله بيقول عن نفسه كده إنه أنا حبارك وباركيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وكالرمل على شاطئ البحر وكمان نسلك حيرث باب أعدائي. وقال له كمان إنه حيتبارك في نسلك جميع أمم الأرض عشان أنت سمعت لقولي أو سمعت لكلامي. بعد ذاك زي ما قال أيمن إبراهيم قام ورجع مش سكن في بئر سبع. دي قصة جميلة جدا وأكيد بقت أوضح لما أيمن حكاها وكمان قال له أنا حازيد. في النقطة الثانية حنعرف وين الله في المقطع من 1 لغاية 19. أخونا سرب فرصة كويسة إنك أنت تدينا وين الله في المقطع ونتشارك فيه مع بعض.
1: طيب أول موقف أنا شفتها من الله يعني هو نادى إبراهيم عشان يقدم جناه وده أنا كان شفته في القطعة دي.
0: جميل, دي النقطة من النقاط اللي ظهر فيها الله. وكمان في العدد الأول الله نفسه بيمتحن إبراهيم فبيقول له إبراهيم أو بناديه فبنسمع الرد بتاع إبراهيم نتيجة صوت الله اللي ناداه به.
3: ومكمل برضو لسه في عدد 11 منادات الملاك بتاع الرب تاني لإبراهيم بيتكلم معاه بيقول له إنك وقف الحاجة ظهرت في اللمحة دي يعني. وبعدين تاني جاء في حتة إنه بيكلمه تاني من جديد للمرة الثالثة في المقطع إنه يقول له إنه أنا حعمل لك وأنا حعمل لك يعني نتيجة للحاجة اللي حصلت يعني.
0: جميل,
2: أنا بس دار أزيد نقطة تانية. يمكن ما الله يعني كظهر لكن إبراهيم ذكر عنه في الآية 8 وكت أول ولد وكسأله قال لي أبوي ضل حطب وضل النار وين الخروف. قال لي يا ولدي الله هو شايف الخروف بيقدم يعني ظهر اسم الله هنا إنه هو شايف الله شايف الخروف أن حنقدم محرم له.
0: يعني إذا نحن شفنا الله في ثلاثة مقاطع في الأصحاح وفي العدد اللي إحنا قريناه يعني إحنا شفنا في النقاط اللي إحنا ذكرناها ظهور الله هنا في 4 نقاط مع بعض اللي إحنا ذكرناه. طيب تعالوا نشوف الإنسان في المقطع اللي إحنا قريناه وين الإنسان هنا.
2: أنا أول حاجة أنا حابدأ حسي بكل مرة سرب أنا المرة دي حابدأ ليكم. الشخصية الأساسية في المقطع طبعا من بين الشخصيات الأساسية إبراهيم طبعا في كل المقطع ده إن إبراهيم الله تكلم معه إبراهيم شار ولده يعني دي الشخصيات الواضحة إن إبراهيم وينفذ الحاجات الطلبة منه الله من بين الشخصيات.
0: عظيم.
3: زائد برضو الإنسان ظهر بالإضافة لإبراهيم إسحاق والغلمان الاثنين يعني اللي كانوا أمروا منه يقعدوا وإنهم بسمح كلامه له وإسحاق إنه يمشي يتقدم معه وده شكل الإنسان اللي كان ظاهر في المقطع برضو زيادة على إبراهيم.
0: عظيم, يعني إحنا عندنا إبراهيم وعندنا ابنه وبعدك عندنا الغلامين اللي كانوا ماشي مع إبراهيم وكانوا قاعدين منتظرين رجعة إبراهيم. طيب خلونا بعد حسب المقطع إحنا قرينا نشوف تعاملات الله ونظرتنا لله في المقطع اللي إحنا قريناه وحكينا مع بعض. شنو النقاط اللي ممكن نشوفها مع بعض في نظرتنا لله؟
1: أنا ممكن أرجع بالهتة دي أقول إنه الله طبعا هو عمل امتحان يعني إبراهيم، و يعني برضو الله عنده المحبة، يعني لأن بعد الامتحان إبراهيم حتى إبراهيم استجاب، و يعني لما هو بدأ عشان يذبح ولده الله وقفه وجاب له كرمه، الله هنا برضو بيحب يعني محبة. فده الحاجتين اللي أنا شفت في المقطع بالنسبة لي نظريتي لله.
0: عظيم.
2: أنا بس دار أواصل في كلمة الامتحان بتاع قالها أخوي سرب، أنا محتار بكل صراحة مرات، يعني حتى ربنا ذاته كطلب منه الطلب، لو شفنا الآية واحد قال شيل ابنك وحيدك الذي تحبه، يعني زي ربنا دار يهبش في الجرح، يعني إحنا زي ما نقول عندنا إنه يا أخي أنت قاعد تدوس في الجرح بتاعي صح؟ يعني إبراهيم عمره 100 سنة جابوا له ولد قال لي يا إبراهيم شيل ابنك وحيدك اللي انت بتحبه ده امشي قدم لي، وبعد ده قال امشي قدم لي في شنو؟ في احدى الجبال. يعني يا ربنا يا اخي انت ليه قدرت تطول المشوار؟ دارني افكر. لا قال لي يعني ما طوال، انه قال لي امشي قدم في المسبح هنا او قدام البيت او امشي بعد كيلو واحد او كده في احدى الجبال. يعني على حسب المفهوم يمكن انا حاسين انه يمكن الجبل ده حيكون بعيد جدا إبراهيم،
3: والدليل على كده 3 يوم بيقول لك بعد 3 يوم
2: ماشيين 3 يوم زي ربنا هنا صعب
3: المسألة
2: شديد. بالضبط كده صعب المسألة شديد
3: يا أخي، ولدي ووحيدي وكمان قاطع فيافل وأنا ماشي معاه، يعني
2: 3 أيام وأنا قاعد أفكر إبراهيم كان يفكر في ظروف 3 أيام دي
3: أتراجع ولا لا.
2: بالضبط كده، يعني كان امتحان فعلا ربنا صعب له شديد.
0: الامتحان ما من أي زول يعني يعني تقدر تزوغ منه ولا تطلع منه، لكن الله نفسه.
3: تخيل معي يعني بعد المسافة بتاع 3 يوم والتجهيز والإعداد والضبيحة وكل الحاجات، يعني يظهر الله في اللحظة اللي تنزل فيها السكينة يقول له وقف. يعني الله يعني قدر شنو شايف وعارف قلوبنا، يعني بتكون معاه ولا لا، يعني امتحان لنا، هو عارف ومتأكد الله من الحاجات، يعني لأنه عنده نظرة بعيدة من نظرنا إحنا البشر العادي، يقول له لا انت عجيب. والدليل على إنه إنك انت ماشي معايا هو انت عايز تقدم ولدك، يعني زي زول شايف في الأول إنه الله ده قاسي جدا جدا يا أخي، بعد ما أداني الولد بعد العمر ده كله دايرني أنا أطبح وكمان أحس بذل
0: وألم
3: المسافة دي كل يعني. أيوة
0: موضوع إنكم الذي تحبه بالتحديد يعني ما في غيره
1: ولدك الوحيد
3: يجي في لحظة يقول لك خلاص أجي في هيثم.
2: لكن فعلا أنا دار أيد الكلام بتاع أختي هادية إنه الله في البداية في بداية الآيات اللي نحن قريناها إنه كان تحسبه شوية مؤلم أو صعب، أمشي وحيدك وابنك وقدمه محرقة أو مذبحة، وبعد ذاك بعد ما إبراهيم فعلا أطاع الله جا قال لي أنا أباركك أكسر نسلك إنه أنا أخليك كرم للبحر. ربنا شايف، ربنا وضع الامتحان بصورة، ربنا قادر. حتى الخروف جا من وين؟ إبراهيم أنا في رأيي وهو جاي إبراهيم مع ولده، ولو فعلا الخروف كان في من البداية ولد أبوي هنداك الخروف، لكن لا ربنا كان ما في خروف، لكن الله قدر قادر إنه جاب الخروف من العدم ثبته في الشجرة دي عشان إنه إبراهيم بعد ذاك يقدمه.
3: عارف في الحتة دي لفتني لي حاجة، يعني أمشي المكان اللي أنا حقول لك، لما نمشي المكان المسافة بتاع 3 يوم وفي جبل، أكيد الجبل صحراء وحجار وكل حاجة، يعني زي ما قلت ما في طريقة لأنه يكون في راعي ولا حاجة خلى نسى خروفه هناك، مكان بعيد جدا جدا. تتخيل ده عشان يقول لإبراهيم قدر شنو؟ أنا عندي قدرة زي ما قلت العدم، يعني أنا أجيب لك حاجة من ما في. أنا تخيل لي ده هو درس ذاته لإبراهيم ولولده أصلا، يعني امتحان كان يعني في في في محله، الله عارف بيقدر يكشف قلوبنا كويس، يعني لدرجة عارف إنه قدر شنو هو خايف منه، مش الخوف اللي فيه التعقيد بتاع مفهومنا البسيط، الخوف اللي أنت خاف من الإله القادر في الحتة دي. يعني أنا عارفك أنت خفت قدر شنو وبتخشاني قدر شنو وقعدت لي حساب عشان كده أنت عملت كده، عشان كده أنا بقول لك وقف
2: بالضبط.
3: والبركة اللي اداها له يعني تخلينا احنا قاعدين نتمتع فيها
2: بالضبط.
0: طيب

0: انه لما يقول لك شيله تتحرك، وكمان مش تقول لا خلاص ما امشي بعدين الشمس لما تبرد عشان لا، على طول جهزت وعديت تماما الاعداد بتاعك، شلت الحاجات بتاعتك وتحركت، شلت اغلى الحاجات النفيسه اللي عندك دي وتحركت بيها، طلعت بدري، قمت مشيت، وكمان في نفس الوقت ما اخترت انت المكان، لا خليت المكان اللي قالوا لك هو ذاته، رغم انه قال لك المكان بعيد لكن انت ما قلت لا ما انا امشي ورا البيت. يعني بقيت برضو في الحته دي انك تعطى الموضوع لاخر لحظه، وفي نفس الوقت يعني كان ماشي وعنده يقين انه الله قادر ها يمشي معاه خطوه بخطوه، كان مسلم حياته تماما، يعني تسليم طاعه امتثال كله نقول، لانه كان مصدق في جواه وفي المبدا بتاعه. احيانا كثيرا احنا المبادئ بتاعتنا بتتهزه لو اقل حاجه كده، زي بيقولوا شوايب بتتهزه، لكن ابراهيم كان ماشي من غير ما انه يتهزه.
1: عظيم. زي انت لخصتي القصه كلها بتاعت الانسان في الموضوع بتاعت النقطه اللي انت قلتيها، لكن الحاجه الثانيه اللي استمر فيها ابراهيم بيظهر فيها طاعته، مش طاعته كمان، بيأكد إن أنا مستمر أعبدك رغم الامتحان الصعب رغم الشيء. فإبراهيم ما نسى إنه يقدم شكره ويقدم ذبيحة دي ويكمل المشوار اللي قاله الله، ما غير اتجاهه حتى من الوقت داك سمى المكان الله يعلم. يعني شاف فيه لمسة الله، شاف فيه أمانة الله وتدخلاته في الامتحان اللي هو كان فيه.
2: تمام جدا. انا برضو لكن دار الشارق، تخيل انه ابراهيم قبل كده قدم محرقه، صح ولا ما صح؟ وجاب الخروف وضبح وشاف النار بتولع فوقه وتاكله، يجي الله يقول له في الايه خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وامشي لهنا ارض المريه واصعد هناك محرقه. يعني انا لو دار اجي اخذ نفسي حسي في محل ابراهيم، يقول لك شيل ولدك امشي قدم لي محرقه اضبحه اولع فوق النار، يمكن احنا حسب نقول القصه دي لان عارفين نهايتها، لكن يا جماعه بجد انا بقول لو رجعنا لابراهيم ذاته وخطينا نفسنا محل ابراهيم الموضوع ده ما سهل.
0: ما في عزيز عليك من ولدك.
2: بالضبط كده، صعب. ولدك لو بكى او ولدك لو يتعوق ساكت انت قلبك بيتجرح بتتالم. خليك من انه ربنا يجي يقول لك أضبحه وولع فوقه نار. يعني أنا لو محل إبراهيم، يعني أنا حاسس بإحساسي لو في محل إبراهيم ده حكون عندي رأي تاني. ويمكن قبل برضو قلنا النقطة كان ذكرناها وكنت تكلمنا عن الله، ربنا ما قال له مشوار قريب، مشى مشوار طويل جدا. يتخيل معي 3 يوم إبراهيم ماشي في الشارع،
0: عارف ده بيعدي لأنه يا إبراهيم في المسافة دي لو أنت فكرت ده تسيب ولدك أداك حرية الاختيار، يعني ممكن تواصل ولا لا. كمان إضافة لإبراهيم عندنا إسحاق برضو كان ممتثل للطاعة، يعني ما قال لي لا ما تضحني ولا كورك للغلمان عشان يجي يساعدوه، بكل طاعة وردخ للأمر بتاع ذبحه، يعني يقدموه محرقة مع أنه عارف أنه في ضبيحة وفي نار حتحرقه. تخيل معي أنت شايف النار تمشي تخط يدك فيها أكيد حتوجعك.
3: وأنا نظرتي برضو لإبراهيم، طبعا انا بشوف بانه ابراهيم امين جدا. انا ربنا يعني بعد الكلام كله هو ربنا قاعد يتكلم معه وما ما ما ما ما رفض الكلام وما قال لي زول ثاني، لكن هو بدات بتنفس الاوامر الله بخطوه خطوه. حتى ربنا طلب منه عشان يصبح ولده برضو لسه ما قال حاجه لولده، ليس هو معتفز بالكلام ده ولغاية آخر المطاف. وبرضو هنا أنا بشوف بأنه إبراهيم عنده أمانة.
1: الكلام كله جميل، يمكن ملخص اللي إحنا قلناه، لكن شنو إحنا استفدنا من القصة دي مع بعض؟ يعني شنو ممكن كل زول يكون يتعلم من امتحان إبراهيم والنتائج اللي فيها الله بيستجيب بيتدخل بطريقته حكمته وقدرته في الملخص بتاع القصة بتاعت
2: انه انا غايته شايف من بين الحاجة ممكن نستفيد فوق انه واحد نثق في الله

0: حتى لو شفنا الأمور ممكن نتيجة إنه أنا دار أطيع الله الأمور ماشية لأسوأ، ماشية بلا حتكون أسوأ من إنك أنت تشيل ولدك دار تقدم محرم، يعني الظروف النمر بها. حتى لو بقت الأمور ماشية لأسوأ، خلينا أنا أثق في الله، أنا بؤمن فوقه. زي ما قال لي ولده كده، الولد قال لي أبوي وين الخروف؟ قال له الله شايف. الله شايف كل شيء، الله يعني شايف، ما بس شايف، هو شايف وقادر. وزي ما قال أخوي سرب كبير، الله بيحب برضه في نفس الوقت.
1: أنا النقطة اللي ممكن رغم إنه الله داري يعني زي الحاجة أنا تعلمتها كده، إنه في أشياء كثيرة بتكون في حياتنا ماخدة الحيز الكبير في حياتنا، لكن الله بيجربنا بعض مرات أو بيمتحننا في إنه هل الحاجة دي هتكون أغلى مني ولا لا. يعني بالرغم إنه ممكن نقدمها لكن بنقدمها بالتذمر، ممكن نديها لربنا لكن بعد عناء بعد تفكير يعني. وزي ما قلت في القصة إنه أخذ 3 يوم كأنه مساحة بإن تراجع في نفسك وإنت ماشي في الحاجة، في حرية اختيارك. بس الحاجة إنه هل الحاجة دي فعلا أغلى مني ولا لا؟ فدي نقطة ممكن تكون مهمة أنا تعلمتها في المقطع،
2: وأنا كمان اتعلمت برضو في المقطع دي بيوم قدرة الله. يعني الله عنده قدرة ما فوق لنا نتخيل. يعني في وقتي كان هو قال لي إبراهيم عشان يطبع ولده، وقال لي الزهر له شنو؟ الزهر له الخروف. ويبقى هنا قدرة الله غير مهدود، فده اللي أنا اتعلمت منه.
3: دي معناته بتخلينا انه نرجع لبداية قصتنا مع ابراهيم في الدعوة بتاعته. معناته انا لما عرفت انه ده الله وتأكدت انه دي دعوته ليا وانا بقيت مسلم حياتي تامة ليه، اكيد انه هتجي لحظة لحظة انه الله هيختبرني فيها. ما أنا ما أقول لحد هنا خلاص كفاية أنا دعاني وسمعت صوته وخلاص كده أنا ماشي معه، لا، في حاجات الله زي ما أنت قلت إنه إحنا شايفينها كبيرة وبنحبها شديد، متعلقين بها شديد، لو كان مال، لو كان أطفال، لو كان صحة، لو كان مكانة في العمل أو كده، متمسكين بها لأبعد الحدود، وشايفين إنه إحنا دي اللي رافعانا، دي اللي ماسكانا. بنسقط في فكرنا انه الله هو اللي ماسك كل شيء. وكمان في نفس الوقت بنقول دي قوتنا احنا، يعني انا مسيطر على الوضع بتاعي. فعشان كده احنا محتاجين للامتحان اللي بدينا له الله، عشان احنا كمان نمتحن نفسنا انه احنا نسير معاه، وكمان في نفس الوقت نقدر نطيعه ونسلم له حياتنا بالكامل، هو يقدر يحركه للافضل وللاحسن.
0: أنا برضو دار يعني فعلا يمكن مؤثرة فوقي أو نيتي إن أطلب، إنه أنا بطلب من ربنا إن يديني نعمة فعلا أقدر أعبر كل الظروف اللي أنا بمر بها في حياتي. يعني تخيلوا معي إبراهيم، ربنا دعاه من وسط أهله، قال له خلي أهلك عشيرتك شنو، مش واحد، خلوا كل شيء وراء يا ربنا، أنت حقه تجازيني لحاجة أحسن. قام ربنا جازاه بشنو؟ ما أداه عيال إلا بعد 100 سنة. يا ربنا خلاص الواحد الفدا حقه أنت تبارك، ويكون لا الواحد ده ذاته قال لا أمشي أطبحه. يعني زي
1: امتحانات
0: كل مراحل حياة إبراهيم، لكن ربنا كان بيدي في كل امتحان أو كل ظرف يا من ربي يدي نعمة خاصة، يدي قوة تحمل خاصة إنه يتخطى كل امتحان. أنا شي دايره فعلا، أنا عاوز نعمة ربنا يديني أي مرحلة من مراحل حياتي، أنا عاوز أطلب من ربنا، يعني يا رب أنا عاوز قوة من عندك، أنا عاوز نعمة من عندك. زي ما قالت أختي هادية، أنا ما بقدر براي ما لم إنه الله هو اللي بيديني النعمة والبركة اللي أنا ممكن أتخطى بها الظروف اللي أنا بمر بها.
1: الحاجة الثانية ممكن نشوف يعني في امتحانات بتجي كثيرة في حياتنا، هل يعني بتكون دي من الله ولا لا؟ أحيانا ما بتكون معاها النعمة زي قال أيمن، أو ما بنعرفها لأنه ما بنصبر فيها، ما بنتحمل فيها، بس بنقول بنتزمر فيها رغم أنه يكون من وراها في خير، من وراها في بركة لأجل حياتنا. ودي المنطقة نتمنى زي ما قال أيمن إنه ربنا يدينا فيها نعمة ونشوف يده ونشوف كل شيء بيعمله عشان هو يتمجد. طيب إحنا هنسمع ترنيمة ونرجع مع بعض نوحد يصلي لنا من أجل اليوم بتاع الليلة والموضوع اللي إحنا ناقشناه. خلونا نطلع منو بجهز لنا ترنيمة؟
0: أخونا السرب.
2: أخونا
1: السرب بجهز لنا ترنيمة. خلونا نطلع كده نسمع ونرجع مع بعض.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض نسمر سمرة بركة سمرة روحية يكفي هم وغم يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب أنا عارف أن الكل مجروح أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها لكن الذي نقدر نعمله نحنا نقدر أن نحنا نجلس جلسة روحية بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري نتكلم على علاقتنا بالله نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن نحنا نقدر أن نحنا نطلع من الكابوس الذي إحنا فيه وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي
1: يا رب أرفع رأسي مثبتا بصري إلى أعلى ثم أتنهد بقوة وأخفض رأسي من جديد أراقب سماء قلبي المظلم الغائم متى يظهر شعاع الفجر؟ إلهي هل يشرق فجر في ليل حياتي الغاسق ولو لمرة واحدة؟ لقد كثرت خطاياي وذنوبي تراكمت وأنت الغفور الوحيد شروري جمحت بي عن الطريق وأنت تمهلني ولكنك إياي لا تهمل يا الله حولت يدي الآثمة حياتي من ينبوع إلى صحراء صحراء مقفرة وأطماعي حاصرتني في بئر مشققة لا تضبط ماء وأنت أنت يا رب الواحة والراحة والسلام فهبني من رضاك قبسا واحفظني من الضلال وارحمني واغفر لي يا قدير يا الله آمين.

Ya salam. Amin, amin, amin. Salah mubarakah wa salah rai'ah. Walau ma'am, kita mensalli arwahana bitishtaddil Allah. Bidugurub minnah. فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهزها لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي موعد الأكل حق أرواحنا كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه تسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الأمثال الفصل الرابع والعشرون. لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يتآمر بالظلم وشفاههم تتكلم بالإساءة. بالحكمة يبنى البيت، وبالفهم يثبت، وبالمعرفة تمتلئ غرفاته بكل نفيس وجميل. الحكمة تعطي قوة، والمعرفة تعطي قدرة. لا تدخل الحرب بغير هداية، فالنصر بكثرة المشيرين. الحكمة أسمى من أن يصل إليها الغبي، لذلك لا يفتح فمه عند باب المدينة. من يدبر السوء اسمه أبو المكايد. خطة الغبي شر، والساخر يكرهه الناس. إن ارتخت عزيمتك في يوم الضيق فما أضعفك. أنقذ المنقادين إلى الموت، ونجي المنساقين إلى القتل. إن حاولت أن تتهرب من المسؤولية وقلت إنك لم تكن تعرف، فالله وازن القلوب يعلم، والذي يراقبك يعرف، ويجازي كل واحد حسب عمله. يا ابني كل العسل لأنه طيب، وشهد العسل لأن طعمه حلو. واعرف أيضا أن الحكمة حلوة لنفسك، إن وجدتها فلك مستقبل باهر، وأملك لن يخيب. لا تكمن كالمجرم لدار الصالح، ولا تهاجم مسكنه. قد يسقط الصالح 7 مرات لكنه يقوم، أما الأشرار فالمصائب تحطمهم. لا تفرح إن سقط عدوك، ولا يبتهج قلبك إن عثر، لئلا يرى الله ذلك فيستاء ويرجع عن غضبه على عدوك. لا تقلق بسبب الأشرار، ولا تحسد المذنبين، لأنه ليس للشرير مستقبل، ومصباح المذنب ينطفئ. اتق الله والملك يا ابني، ولا تخالط المتمردين، لأن هلاكهم يحل فجأة، ومن يعلم شدة المصيبة التي ينزلها بهم الله والملك. وهذه أيضا من أقوال الحكماء. لا يصح التحيز في القضاء، فالقاضي الذي يقول للمذنب أنت بريء يلعنه الشعب ويكون مكروها في البلاد. أما الذي يحكم على المذنب فينجح وتحل عليه بركة عميمة. الجواب الأمين مثل القبلة على الشفتين، تمم المطلوب عمله في الخارج وجهز الأرض وبعد ذلك تبني بيتك. لا تشهد على أحد بغير حق ولا تنطق بالخداع. لا تقل سأعامله كما عاملني وأجازيه حسب فعله. مررت بحقل الكسلان وبكرم العديم الفهم، فرأيت الشوك في كل مكان والأعشاب تغطي الأرض وحجارة السور مهدومة. فتأملت في قلبي وتعلمت درسا من الأشياء التي لاحظتها ورأيتها. تريد أن تنام قليلا وتنعس بعض الوقت وتطوي يديك للراحة، فيأتي عليك الفقر كلص والعوز كواحد مسلح.